ألحقنا ضررا كبيرا بالقدرات الإيرانية، لكن لا يزال هناك عمل يجب أن نقوم به. إيران ما زالت تدعم وكلاء إقليميين وتعمل على إنتاج صواريخ باليستية. إن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعد التغيير. وأضاف نتنياهو قائلا: إذا سقط النظام الإيراني فذلك يعني نهاية لحزب الله وحماس وربما للحوثيين كذلك. إن مخاطر إغلاق مضيق هرمز أصبحت أكثر وضوحا مع استمرار القتال. وأضاف أيضا: لا أحد امتلك رؤية مستقبلية كاملة خلال التصعيد بما في ذلك إيران، وإيران استغرقت وقتا طويلا لتدرك حجم المخاطر المرتبطة بتهديد الملاحة في مضيق هرمز. وإن لدى إسرائيل عيون وآذان تراقب كل شيء، لكنني ألتزم الصمت حتى حين يلزم الأمر. وأضاف نتنياهو قائلا: الصين قدمت دعما ومكونات تقنية لتصنيع الصواريخ الإيرانية، وهذا أمر لا يعجبني أبدا. وإسرائيل تواجه حصارا إعلاميا وحملة دعائية دولية، ونحن لم نحقق نجاحا كافيا في حرب الدعاية. هذا ما قاله نتنياهو منذ قليل. مسؤولون أمريكيون توقعوا تفاصيل المحادثات الأمريكية الصينية، حيث قالوا إن ترامب سيضغط على بيجين للمساعدة في التوصل إلى اتفاق ينهي الصراع مع إيران. وأزمة مضيق هرمز ستصبح أمرا ثانويا بمجرد بدء محادثات تجارية بين ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ. ومحادثات ترامب وتشي ستركز على التجارة ومشتريات الصين للمنتجات الأمريكية.

مستمعين الأكارم، بعد أن انتهى العالم تقريبا من خطر وباء كورونا، ظهر تطور علمي يثير اهتمام الأوساط الصحية، حيث كشفت دراسة حديثة عن احتمال انتقال إحدى سلالات فيروس هانتا بين البشر بطرق لم تكن مؤكدة سابقا، ما يفتح بابا جديدا لفهم آليات انتشار هذا الفيروس. وعلى الرغم من أن هانتا يعرف تقليديا بارتباطه بالقوارض، فإن المعطيات الجديدة تشير إلى أن بعض سلالاته لا سيما الأنديز قد تنتقل أيضا عبر المخالطة المباشرة بين البشر، وإن كان ذلك في نطاق محدود. وأفاد خبراء بأن سلالة الأنديز من فيروس هانتا قد تنتقل من شخص لآخر عبر التقبيل أو مشاركة المشروبات أو حتى من خلال السعال والعطس، وفقا لما أوردته صحيفة التلغراف. وعادة ما تنتقل فيروسات هانتا عبر مفرزات القوارض مثل البراز أو اللعاب أو البول، التي قد تتحول إلى جزئيات محمولة في الهواء تستنشق، أو في حالات أقل شيوعا عبر العض أو الخدش أو من خلال تناول طعام ملوث. ويعتقد أن التفشي الأخير على متن سفينة الرحلات البحرية MF هونديوس مرتبطة بسلالة الأنديز، حيث أصيب راكبان هولنديان يرجح أنهما التقطا هذه العدوى من الفئران أثناء زيارتهما موقعا لدفن النفايات في أمريكا الجنوبية بغرض مراقبة الطيور. وتشير التقديرات إلى أن هذين الراكبين نقلا الفيروس إلى آخرين على متن السفينة، حيث سجلت 5 حالات مؤكدة حتى الآن إلى جانب 3 حالات أخرى يشتبه بها. وكانت السفينة التي تشغلها شركة Ocean Wide Expectations قد انطلقت من أورشوا في الأرجنتين في الأول من إبريل نيسان، ومن المتوقع أن تصل إلى جزر الكراني الإسبانية أو وصلت مع نهاية الأسبوع، وعلى متنها 150 راكبا وأفراد طاقم من 26 دولة، قبل أن يغادرها العشرات في جزيرة سانت هيلينا بتاريخ 24 من نيسان إبريل. وشمل ذلك نقل جثمان أحد الركاب الذي توفي في 11 من إبريل في وقت تسعى فيه السلطات الصحية حول العالم إلى تعقب الركاب الذين غادروا السفينة للحد من أي انتشار محتمل لهذه العدوى. وفي السياق العلمي، أشارت دراسة مخبرية نشرت في مجلة دي لانسيت وأجراها باحثون من تشيلي إلى وجود جزيئات فيروسية معدية في لعاب المصابين وفي بولهم ومخاطهم، خصوصا خلال ذروة ظهور الأعراض. وأوضحت البروفيسورة مارسيلا فيرس من الجامعة البابوية الكاثوليكية في تشيلي التي قادت فريق البحث، إن تفشيات سابقة للفيروس ارتبطت بممارسات مثل مشاركة المصاصات، ما يعزز فرضية انتقاله عبر اللعاب. وأضافت: يمكن أن يوجد الفيروس في اللعاب وبين الأسنان، وقد ارتبطت القبلات بانتقال العدوى بين الأزواج. ورغم هذه المؤشرات، شدد الخبراء على أن خطر انتقال الفيروس بين البشر لا يزال حتى الآن منخفضا جدا، لا سيما في غياب المخالطة المباشرة والقريبة مع شخص مصاب. وفي هذا الإطار، قال البروفيسور فرانسوا بالو مدير معهد علم الوراثة في جامعة كوليج لندن: يسبب فيروس الأنديز عدوى جهازية في الغالب، ما يعني أنه قد يوجد في مختلف وسائل جسم المصاب، ويمكن أن ينتقل الفيروس عبر السعال والعطس، لكن ذلك يتطلب عادة اتصالا مباشرا مع شخص يحمل حمولة فيروسية مرتفعة. ومع ذلك يظل هذا الفيروس أقل قابلية للانتقال بكثير مقارنة بفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة مثل تلك المسببة للإنفلونزا أو كوفيد-19 أو نزلة البرد. وقبل هذا التفشي الأخير، كان انتقال فيروسات هانتا بين البشر محل جدل علمي، إلا أن المعطيات الجديدة قد تسهم في ترجيح هذا الاحتمال وإن ضمن نطاق محدود.
وفي المقابل طمأن الخبراء إلى أنه لا توجد مؤشرات تدعو للقلق من تحول هذا الفيروس إلى جائحة عالمية. وقال البروفيسور بول هانتر من جامعة إيست أنجلا: لن يكون هذا الفيروس شبيها بكوفيد 19، ففيروس هانتر موجود منذ عقود وربما منذ فترة أطول، ولا يتوقع أن يشكل هذا الحدث خطرا يذكر على أوروبا. وأضاف: كنت متشككا سابقا بشأن انتقال العدوى من شخص لآخر، لكن يبدو أن هذا التفشي قد يقدم أدلة أقوى على حدوث ذلك. ومع ذلك فإن هذه الأدلة لا تشير إلى احتمال انتشار واسع النطاق للفيروس. هكذا بدأ كوفيد 19 في بداياته، ثم انتقل بين البشر بسرعة. نخاف ونخشى من هذا الفيروس لأنه قاتل، قاتل إلى حد كبير. لذلك يرجى الانتباه خاصة للمسافرين داخل الطائرات، ارتدوا دائما الأقنعة الواقية، ولتكن هذه الأقنعة كما قال الخبراء من النوع يعني الغالي الثمن أو من النوع فوق المتوسط.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
1: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Halden Street لكيمبا.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
3: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم، بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard Wiley Park. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم، الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

يا أهل بيت المصطفى عليكم السلام، أهل الأمانة والوفاء والخير والإكرام، يا أهل بيت المصطفى.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند العاشرة على مكالمتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء، إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم، أهلا بحضراتكم إلى حلقة أخرى جديدة من برنامج الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى عالم الدين معنا باستديو إذاعة الصوت الإسلامي كعادته عند صبيحة كل يوم اثنين ليجيب على أسئلتنا وأسئلتكم. إذا كان لديكم من سؤال للدكتور مصطفى على الهاتف 9758-3399. نرحب بالدكتور مصطفى معنا باستوديو إذاعة الصوت الإسلامي. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بحضرتك، شكرا لتشريفك ونحن متشكرينك جدا جدا جدا.
2: شكرا لك حاج إبراهيم، شكرا للمستمعين.
1: دكتور اليوم بدنا نبحث في موضوع شوي يعني ملبك، لأنه موضوع بخص الآنثات والسيدات
2: النساء.
1: بدنا نحكي اليوم عن الرحم، بطانة الرحم.
2: نعم.
1: لأنه المرأة تعاني الكثير، بعض النساء يعني.
2: نعم.
1: من هذه المشاكل التي تصيب الرحم.
2: نعم.
1: ممكن لو تكرمت تحدثنا عن الرحم وأهم مشاكل بتصيبه لو تكرمت.
2: صحيح. الحقيقة يمكن هو الرحم هو المكان الأول اللي بيسكن فيه الجنين الإنسان وينتقل منه للحياة الثانية. أنا باعتقادي هالبيت الصغير، البيت الرباني اللي الله سبحانه وتعالى عمله حتى لي الخليقة تمر فيه وتجي وتكبر الدنيا وتستمر، هذه معجزة بغاية الأهمية. هذا لا يعني أنه بيت الرحم أو المسالك التناسلية ما تكون تعاني من بعض الاضطرابات وبعض المشاكل. هلا في اضطرابات عديدة، بس في اضطراب كتير كتير شائع، ونحن بمجتمعنا الشرق أوسطي والشرق الإسلامي بعدنا مجتمع يعني محافظ، ومجتمع في عنا كوابيس كتير، وفي عنا مثلا ثبوت إنه شغلات ما محب نحكي فيها منعاني منها ومنضيع،
1: بنعتبرها عيب يعني،
2: بنعتبرها عيب ومنضيع كتير من أعراضها ومن أوجاعها، ومنقول أو ماشي الحال وكذا وإلى آخره. فهذه بعتقد يعني بالطب وبالمرض الإنسان لازم يكون واضح مع نفسه، مع
1: طبيعي.
2: الطبيب ومع الأهل ومع الأصدقاء ومع أقرب الناس لأله. اليوم بدي أحكي عن حالة مرضية مزعجة جدا جدا بتصيب حوالي مرأة من كل 10 نساء تقريبا، وهذه نسبة تعتبر عالية. هو ما يسمى باللغة الإنجليزية إندوميتريوسيس. إندوميتريوسيس هو عبارة عن ما يسمى باللغة العربية الانتباز البطني للرحم أو مرض بطانة الرحم المهاجرة. يعني شو معنى الحكي هذا؟ هذا الحكي بيعني إنه الرحم له بطانة، هذه البطانة بس معمولة للرحم لأله مباشرة وممنوع تحيد عن مكان آخر. في بعض الحالات هالبطانة هذه بتنتقل من داخل الرحم إلى خارج الرحم، والأماكن اللي بتنتقل بتهاجر عليها يعني ممكن تروح على المبيضات عند الإمرأة وتشكل لنا مشاكل هون بعدين بنحكي عنها، ممكن تنتقل على الفالوبيان تيوب، هذا القنوات اللي بتوصل المبيضات بالرحم مشان تمر البويضة وصير عملية الحمل، ممكن تنتقل على المجال التناسلي على المجال البولية مثلا مثل المثاني عند المرأة، ممكن تنتقل على البطانة الرحم على الكولون والمستقيم بالجهاز الهضمي اللي هو المصران الغليظ على المخرج، ممكن تنتقل على المهبل يعني خارج الرحم، ممكن تنتقل على القاعدة اللي هي بتحمل للرحم، لأن الرحم له قاعدة عضلات روابط، هذه الروابط بتحمل الرحم هذه، لأن المرأة بس تحمل بيزيد الوزن بيكون هو بيحمل الرحم هذا، ممكن كمان تنطق عليه بسنن. هلأ فهمنا نحن كل هالمسائل كلها سوا، أنه بما معناه انه بطانة الرحم بتنتقل من محل طبيعي
1: الى اسباب للانتقال.
2: هون الاسباب، الاسباب كتير مش واضحه هي بحد ذاته، بس أحد أهم الأسباب اللي بنحكي عنها طبيا إنه إذا كان بطانة الرحم، إذا كان الدورة الشهرية وقت يكون في الدورة الشهرية جاية وبيكون الخلايا بطانة الرحم موجودة، ممكن تنتقل إذا كان ما طلعت كلها برا، تستمر وتروح على أماكن أخرى وتزرع، تعمل مثل الغارس لهالبطانة، لهالمواد، مواد البطانة، خلايا البطانة، وتنزرع تنغرس بأماكن أخرى، هذه اللي ذكرناها نحن، وتعمل ما يسمى ببطانة الرحم خارج الرحم، وهون بتجي المشاكل. هلا في كمان بيقولوا بعض الأسباب،
1: يعني عفوا دكتور حضرتك قلت إنه خلال الدورة الشهرية،
2: نعم،
1: يعني إذا مرة ما عنده دورة شهرية، قطعت الدورة الشهرية، ما لا تصاب بذلك.
2: هلا حيتوضح النقطة هذه بخلال حديثنا، لأنه هي هذا المرض له علاقة يعني بالمرأة عند فترة الإخصاب، يعني بتحصل بين 30-35 سنة ل40-45 سنة. هالفترة الزمنية هذه فترة كتير فيها خصوبة فيها كذا. كمان بيقولوا أسباب تانية إنه ممكن الامرأة اللي بتنصاب فيها بتكون تجيها الدورة الشهرية على عمر مبكرة وبتنتهى على عمر مبكرة. ممكن في أسباب جنينية إنه بتنتقل خلال الجنين وقت عملية تفصيل الأعضاء بالجنين تنتقل وتروح على منطقة الرحم. تمام. في بعض الأسباب اللي بيقولوا عنها ممكن يكون في ضعف بالمناعة، والمناعة ضعفة هذه بيخلي خلايا الرحم تنتقل من الرحم على منطقة الحوض تبع الامرأة. هالأسباب كلها سوا هذه بشكل عام هي الموجودة يلي ممكن تسبب لنا العنف. هلا هي بشكل عام الأسباب، بس إنه ما في وضوح بالمية مية من عم تجيك، بس بيقولوا إنه كان خلال فترة الدورة، إذا الدورة قوية كتير وفي حقن للدورة ما عم تطلع من الرحم كلها سوا، ممكن تهجر بطريقة عكسية، مثل ما تطلع من المهبل وتروح الدم، تطلع بطريقة عكسية بتدل عندها بعض الخلايا هذه، والخلايا تنغرس وتنتقل على بعض المناطق التناسلية اللي حكينا عنها. توصيف المسألة، خلايا الرحم تنتقل من داخل الرحم لخارج الرحم، وهي بتعملنا المشاكل الموجودة هنا. هلا شو اللي تفضل
1: دكتور؟ لا يمكن إذا حدث هذا للمرأة أنه يتخبى، بدها تعرف في 100% تعرف أنه عندها مرض.
2: هلا هون هذا السؤال بينقلنا للأعراض. الأعراض يعني الانتباز البطاني للرحم، أول شيء تحصل خلال الدورة الشهرية في أوجاع، تجي الدورة الشهرية مع أوجاع أكثر من الحالة الطبيعية. دائما بالدورة الشهرية في بعض النساء بتعاني بعض الأوجاع، بس إذا بتلاقي في نوع من الإفراط بالوجع، يعني هذه شغلة ما تنام عليها. ناحية تانية، إذا كان في نزيف قوي خلال الدورة الشهرية، يعني نزيف فوق العودة وعم يدل أكثر من سبعة أيام، يعني أسبوع، أو بعد بين الدورة والدورة

0: جاي من مصران الغليظ أو من مكان آخر، بعض الوقت في أوجاع بالمثاني اللي بيكون على التبول أو المثاني، بيكون في بعض الغرسات اللي من الرحم بالمثاني بتعمل أوجاع، بتعمل تكتلات معينة. الموضوع الثاني والأهم يلي بتعاني منه أكثر يعني نسبة كبيرة من النساء، عملية العقم. العقم بتجي بتحصل، ليش بتحصل عديد عملية العقم؟ لأنه بعض الخلايا الرحم بتنتقل على الأنبوب وبتسد الأنابيب، تسد الأنابيب يعني الفالوب، قنوات الفالوب اللي بسميها، اللي هي مسؤولة عن نقل نقل البويضة من المبيض إلى الرحم، وهون بتلتقى مع جرثومة الرجل ويصير في عملية حمل.
1: المرأة يعني تتوقف عن الحمل،
0: تتوقف عن الحمل، بصير في عندها نوع من العقم، لأنه وصول البويضة اللي عم تفرزها ما عم توصل للرحم، طريق مسدودة بين المبيض وبين الرحم، لأن هي بتمر تخلق البويضة بالمبيض، بتمر بالأنابيب فالوب، ومن الفالوب تجي على الرحم، هونيك بصير عملية بعد الجماع، بصير عملية الالتقاء بين السائل المنوي عند الرجل والبويضة عنده، وصير في حمل. الحولة هذه ما تزبط مع الامرأة وقت اللي بيكون في عملية انسداد بالأنابيب. بعض الأوقات يعني كمان بشكل مثل أكياس أوجاع بالرحم بحد ذاته، بسموها أكياس السوداء مثل الشوكولاتة مثل شيء، هذه كمان بتمنع عملية إفرازات الهرمونات في تدخل فيها في بعض الحالات. كل هالأمور هذه مرتبطة ببعض، في نوع من الغثيان، في بعض ممكن يحصل نوع من سهال أوجاع بطن، يعني اضطرابات إلى يعني. وإذا كان المشاكل كتير قوية وكتير مستمرة ممكن تأثر على نفسية الأمرأة، يعني المرأة بتعاني إنه أوجاع، يعني بتصير منتظرة بده يجي الدورة، بده يجي الوجع معها، بده يصير مثلا بتأثر على حياتها الزوجية، بتأثر على حياتها العملية. وفي هون لازم ندخل على خط تاني، لأن الأمرأة وقت اللي بتكون يمكن تكون عم تشتغل، يمكن تكون معلمة مدرسة، يمكن تكون أي نوع بتعاني منه، ما فيها تروح تقوم بواجباتها الطبيعية، عرفت علي كيف؟ هذه كمان شغلة كتير مهمة، انه رب العمل يشتري. طبعا من ضمن العلاجات اللي بدنا نحكي عنها، بس بما معنى انه هالاضطراب هذا المؤلم جدا جدا، وفي نزيف مفرط للدم خلال الدورة الشهرية لفترة طويلة اطول، بيعمل لها نوع من الكآبة والسترس والاضطرابات والقلق للمرأة بهالحولة.
1: دكتور، فهمت من حديث حضرتك انه أكثر النساء اللي يصابوا بهذا هن من 35 إلى 45
0: تقريبا.
1: نعم. طيب هذا عندما تصاب به المرأة، بدنا نسأل الأسئلة التقليدية المعروفة، هل هذا المرض وراثي ولا لا له علاقة بالوراثة؟
0: الحقيقة المرض هلا يعني فيك تقول وراثي، ليش؟ لأنه في يعني في كتير أمهات بيعانوا من هالمرض، أو أخوة أو عمة أو عمي، في في في في علاقة قريبة بين المصاب بالمريض وبين الأهل. يعني إذا امرأة أهلها أمها أو أختها أو عمتها أو خالتها مصابة بهذا المرض ممكن كتير تنصاب فيه. لهالسبب يمكن عنصر الوراثي له تأثير بهالموضوع اللي عم نحكي عنه. لا. إلى جانب مثلا الأمراض اللي يعني قلنا مثلا التأثيرات الجنينية وقت بتكون عملية التأليف وعملية الجينيسيس يلي عملية خلق الأعضاء، بيكون بعض الأجزاء منها ممكن تضطر وتحصل بهذيك الفترة هذه. بس كمان أنه عملية الوراثي ممكن يكون لها دور كبير بهالنقطة هون. يعني نحن قلنا يعني بداية الحديث طرقنا على سؤال من خلال حضرتك أنه الاندوميتريوسيس أو مرض بطونة الرحم المهاجرة أو الانتباز البطوني للرحم، يعني بيحصل بطريقة، الأسباب تبعه وحكينا عنها، بيحصل بطريقة كتير أنه المرأة بتكون الدورة الشهرية بتجيها بكير بعمر مبكر، يعني أكثر من الحد العادي، بيصير بعد الدورة الشهرية خلال فترة الدورة الشهرية ببلش وقت ببلش المرض تقريبا، بيصير في عندها أفراط بالنزيف بالدورة الدموية بالدورة الشهرية. في عنا شيء تاني كمان، إنه الامرأة هذه اللي عندها بتمر بهالدورة هذه ممكن تخلص الدورة الشهرية معها.

0: وقت مبكر. هذه كلها
1: يعني عمر
0: أقل من إيه يعني مثلا 45 أو أقل من 50 سنة تقريبا بتبلش معها بعمر مبكر وبتنتهى بعمر مبكر الدورة الشهرية إلى جانب الدنيا. بس المشكلة الكبيرة هون أنه يعني المضاعفات اللي بتحصل من هالمرض هذا، المضاعفات إلى جانب المضاعفات النزيف الأول كتير كتير وعملية الأوجاع وعملية في عندك عملية العقم، يعني العقم يلي الامرأة مثلا بتكون بيني كل هون بيجي دار انه تتشخص المسألة بمراحل اولية بقدر ما كان مبكرة بقدر ما كان انه
1: العلاج اسرع،
0: العلاج اسرع، ونأكد انه هالمرأة هذه يلي بدها يعني في شيء warning sign يعني بنخليها تكون عندها استعداد انه اذا المرض زاد وتكاثر وقوي اكتر بصير نسبة العقم اعلى بكتير حتى ما تكون، لانه علاج العقم بهالحولة هذا صعب شوية وصعب مش أنا شوية كمان إن حتى لي يعني ما تكون تأثر على حياتها نفسيا أو تعرف.
1: دكتور بدي أسأل سؤال أكثر دقة لأنه في كتير أزواج لا يعرفون هذه الحقيقة، يعني الإمرأة خلال هذه الفترة فترة الألم الشديد التي تتعرض له نتيجة هذا المرض تمتنع عن العلاقة الحميمة الزوجية، العلاقة بين الرجل والمرأة لأنه بيسبب لها أوجاع، ما أليس كذلك؟
0: طبعا أحد أهم الأسباب يلي بتعمل نوع من ال بنسميه الخلاف أو عملية الابتعاد أو النفور عن الممارسة هذه، لأنه في حالة مرتبطة بالأوجاع المرتبطة مباشرة. وهون أنا بعتقد أنه دور الرجل كتير كتير مهم، أنه في رجال ممكن يتفهموا كتير وفي يعني دراسات عملت كتير، في رجال ما قدر يتفهموا في، بس نحن نصيحتنا يعني أنه هالرجل اللي امرأته زوجته مصابة بهال بهالمرض هذا يكون في نوع متفهم للموضوع. طبعا في هناك أدوية للأوجاع ممكن تستعملها الإمرأة وتخفف مثلا حدة الألام وحدة الأوجاع يلي بتعاني منها، وهذه ممكن تساهم إلى حد ما في تقارب بين العلاقة الجوزية وبين العلاقة الحميمة بين الرجل والإمرأة، وتشكل نوع من بس التفاهم حول ضروري جدا إنه يعرفها الرجل،
1: يكون نتفة رحيم وطويل بال
0: بالتأكيد نعم. يكون في نوع من الفهم والرحمة والواقعية بالموضوع، عرفت عليك كيف؟
1: نعم.
0: لأنه هاني مسألة مش مسألة مرضية، هذه منها مسألة العلاقة بشيء آخر.
1: نعم. دكتور لا نفترض هلأ دخلت امرأة إلى العيادة واكتشفت أنت أنه معها هذا المرض.
0: نعم.
1: من نين منبلش؟
0: الحقيقة قبل كل شيء يمكن كتير في نساء بيحصل مع المرض بدلنا فترة زمنية طويلة ما بيحكوا ما بي يعني بيعتبروها إنه مثل ما قلنا في في في شيء اسمه تابوت، إنه أما
1: بيخجلوا يعني
0: أما أو ستة أو الناس اللي قبل منها، إنه هذا شغلة طبيعية تمر المرأة بدورة شهرية ويصير في أوجاع ويصير في نزيف ويصير في شغلات، لأنه مو قادرين يحددوا حتى لو بيعانوا من أوجاع مو قادرين يحددوا يتحملوا إنه هذا بيعتبروها حالة مرضية.
1: بس نحن كتير نسوان أو نساء بفكروا إنه
0: جزء طبيعي
1: الوجع مع وجع مع العادة الشهرية.
0: Exactly. بالتأكيد لهالسبب نحن بنقول هون انه اذا الامرأة بتعاني من اوجاع خلال الدورة الشهرية واذا كان محبة تحكي مع طبيب عائلة رجل، في نساء في اطباء نساء كتير موجودين هون انه تلتجئ لهم وتنحكى معه. هلا في نساء ما بتفرق معها بدها تحكي حولتها الطبيب لانه الطبيب بيكون بيعرفها من فترة زمنية طويلة، وقت اللي عم تحكي تقول له مثلا الاوجاع تامل المواصفات، إذا الأوجاع أكثر من الطبيعي يعني أوجاع مزمنة عم تأثر على حياتها على عملها على نشاطها على تعبها، إذا كان النزيف متدفق بطريقة أكثر من العودة. إذا كان النزيف بيدل لفترة زمنية أكثر من العودة، أكثر من 7 أيام أو أول، إذا في نزيف ما بين الفترة اللي هذه مسائل مفروض ما تسكت عن الامرأة، ونحن نعتبرها هذه النقطة الرئيسية لا انطلاقا من شان التشخيص، لأن التشخيص بيعتمد أوليا يعني بشكل عام على الأعراض السريرية. الأعراض السريرية هي ممكن تقله للطبيب بالاتجاه اللي بده يمشي فيه. بس في بعض المشاكل اللي ممكن تحصل كمان، انه في كتير ناس بيعتبروا اذا كان عندها، اذا افترضنا الانتباز البطني للرحم قعد بالحوض، اصاب الحوض، في بعض الناس بيفكروا انه هذا نوع من التهابات الحوض اللي ممكن تحصل باستمرار وكذا، بتروح وبتيجي وكذا والى اخره بيصير فيه. او ممكن تحصل مثلا بالمثاني بالاكاديميك التهابات بالمجاري البوليه، او ما لسه هي من مجوزه او مجوزه وعم تاخذ دواء المنع، لان دواء المنع بيخفف الوجع شويه، ما بتقول لك ما في انه انا ما عندي هلا عائق العقم، ومن عرف بده يصير عنده عقم ولا ما عنده عقم. كل هالمسائل هذه بتخلي الطبيب او المريض، الطبيب يركز اكثر اكثر ويفوت باسئله بالعمق عن المريض، ويحدد يعني حط نقاط الفصل بين هالمساله هذه، هل لها علاقه بالانتباز البطني للرحم او جاي من مكان اخر، او ممكن تكون لها مثلا اوجاع بالبطن ومغص، ويكون بيقول لك يمكن بعض المرضى بتقول هذا مصرون غليظ او شيء ما قالوا يعني، وممكن بعد الحالات التنتين الحالتين يجوا مع بعض البعض. هلا هذه النقطة، هذا الأعراض السريرية بتخلينا نفكر بموضوع تاني. الأعراض التانية اللي بدنا نفكر فيها، بنعمل ألترا ساوند، يعني الأمواج الصوتية، بنعمل ألترا ساوند كان مهبلية أو كان من البطن، وبنشوف إذا كان في تورمات أو في أكياس على المبيضات أو تضخم بالرحم أو في انسدادات مبينة معينة، هذه ممكن تعطينا بعض الإشارات المعينة. هلا إذا كان هذه ما أعطتنا المعلومات الكافية، في عنا الـMRI يلي كمان هو عبارة عن فحص بنعمل كتير كتير مهم، وكتير كمان نعمل قبل العلاجات الجراحية. في الحالة هذه ما بين كمان في عنا ما يسمى باللابروسكوبي، يلي هو المنظار من خلال البطن، بنفوت المنظار من خلال السرة ونفوت على البطن، ونطلع بالمناطق اللي خارج البطن على بنشوف إذا في المواد هذه. هلا وين خطورة الموضوع فيها كمان هذه، إنه البطانة الرحم بس تطلع خارج الرحم بصير تجمع بعضها، بصير تعمل تكتلات، بصير بتعمل مثل الأدجن يعني مثل الالتصاق، تلتصق بعض البعض، وهذه ممكن تعملنا أوجاع تانية إلى جانب الأوجاع التقليدية يلي هي بتكون بمن. وهوني كمان في بعض الحالات يمكن هذه الأسباب، إنه بعض هذه ممكن تكون المنظار ممكن يكون للتشخيص وممكن يكون للجراحة. كمان بتحصل بعض الحالات انه خلال العملية الجراحية ممكن كمان تنتقل الغرسة تبعتها وتنتقل على مكان اخر ببيت الرحم، يعني بعض العلاجات اللي عم نحكي فيها من هذه احد الاسباب اللي ممكن.
1: يعني دكتور هذا المرض له علاج؟
0: ايه طبعا
1: هل هناك علاجات يعني عبارة عن اقراص ولا جراحة؟
0: هلا نحن بلشنا المرض وجع مؤلم جدا جدا، وقت اللي بيكون ألم بدك تعطي أوجاع للألم. أحد أهم الأوجاع يلي أحد أهم الأدوية اللي ممكن تساعد كتير، طبعا ممكن يكون لها مضاعفات جانبية كمان، نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج، يعني نون ستيرويدال مثل النابروسي، مثل البروفين، مثل هالأدوية
1: مسكنات،
0: مسكنات للوجع ومخفف للدورة الشهرية. هذه النقطة، إلى جانب ممكن تعطيها بعض الأدوية التانية إذا كان في أوجاع قوية كتير، إنه أدوية أقوى من الحالة هذه حتى تخفف الوجع. طبعا نحن ما بدنا نفوت بنعطي أدوية نصير في عندها نوع من الإدمان مع المستقبل. هلا في نحن ما يعني الالتهابات هذه بالبطونة الرحم المهاجرة بتحصل بتكون عملية الهرمونات الاستروجينية اللي هي بتهيجها وبتزيد. عرفت علي كيف؟ هلا في بعض النساء اللي بياخذوا دواء منع الحمل بتلاقي ما بيحسوا بأوجاع كتير يعني بيحون فيها. بيحاولوا بعض العلاجات نحاول نعطي هرمونات انه تخفف نسبة الاستروجين على الرحم وتخفف من اوجاع الرحم وتخفف من عملية النزيف وتخفف من الاوجاع السينة بالحد الهرموني للموضوع اللي يعني الهرمونات الرئيسية. في بعض الهرمونات ممكن تعطيها وتعطل تعطل عملية الرحم مباشرة انه ما يصير فيه افرازات هذه، وهذه يعني كتير بتكون الواحد ضايق فيها كمان ممكن يكون لها مضاعفات جانبية تانية هرمونية. الى جانب في بعض الحالات كمان عملية استئصال للرحم والمبيضات في بعض الحالات وقت بتكون كتير كتير قوية. وهون هذا سؤال هذا يعني مش من اختصاصي انا، هذه هون الطبيب الجراحه طبيب النساء الجراحي هو بيحدد هالمساله هذه.
1: الاستئصال يعني بكل تاكيد عدم الانجاب بالمستقبل.
0: طبعا اذا في استئصال بقى في عدم انجاب، بس الخطوره بالموضوع وين؟ لانه وقت اللي بيكون بدك تستأصل بتستأصل كل الاماكن الموجوده فيها، واذا استئصلت
1: الرحم
0: اذا استئصلت الرحم واستئصلت المبيضات معه، يعني المبيض هو مسؤول عن افرازات الهرمونات هذه بتروح كلها سوا، عم نخلق مشكلة تانية. لأن هذه المرأة لسه عصبية مثلا 30 أو 40 سنة بتستأصل لها هالأعضاء هذه جزء كتير مهم من حياتها، ممكن تأثر عليها تأثر على العظم تعملها شاشة بالعظم، تأثر على القلب تعمل تسطين بالشرايين تعمل، لأنه الأمراض الأستروجين هذه حماية هذا ممكن يقول زكين الحول يعني ما فيك إلا بدك تشيلهم، بس في عملية اضطرارية تنعطى هرمونات بديلة لألة. هلا في بعض العلاجات اللي كمان الطب البديل انه الأكوبانشر وشي من النوع هذا بيقولك ممكن يساعد الى حد ما. بعض العلاجات البيتية ضمضات ماء سخنة يعني هيك امور بيتية بنادول يعني، بس الاهم والاهم من كله انه يكون في تفاهم ومساعدة من الاهل والمحيط اللي
1: الدكتور انه بنعطيه المسكنات.
0: نعم
1: هذه المسكنات لا تشفي المرض.
0: نعم
1: يعني بدها تعيش المرأة كل دورة بدها تأخذ مسكنات عندما تأتيها الدورة كل مرة
0: تقريبا إذا ما في أي مضاعفات جانبية وفي أوجاع بس الوجع والوجع بنحل بمشكلة الأوجاع هذه ما في مشكلة فيها تأخذ الوجع هون. بس الخطورة وين؟ الخطورة بالموضوع أنه تطلع من محل أنه ما بقى الوجع لحوله أو النزيف لحوله، لأنه ممكن النزيف كمان ممكن يعمل ضعف بالحديد يعمل أنيميا ويعمل مثلا ضعف بالحركة وبالنشاط وكذا. عرفت كيف؟ لأنه من المسألة هي من محدودة على على على العضو محدودة على المضاعفات اللي ممكن تحصل من وراها. لهالسبب إذا كان المسألة إنه كتير خفيفة ومقبولة وما في عقم وفي ولادة وفي حالات طبيعية إنه تأخذ الأدوية هذه مثلا على فترة الدورة الشهرية ما في مشكلة نهائيا فيها، لأن مضاعفاتها ما حتكون كتير سلبية. أما المضاعفات التانية والكبيرة مضاعفات الجراحة مضاعفات العقم مضاعفات الأمراض التانية اللي هذه ممكن تأثر على الحول الحياتي اللي عند المرأة.
1: دكتور الشكل يعني المرأة البدينة الأوبيس إلى علاقة بهالموضوع ولا ما إلى علاقة؟
0: ما لا ما ما ما ما, ما إلى علاقة بالموضوع نهائيا يعني. نعم. بس اللي في شغلي كمان تاني، هلا ممكن تسأل إنه هذا المرض هو نوع من الكانسر، يعني هذا اندوميتريوسيس او يعني الاورام الصغيره العمليه هي كانسر؟ لا، مش من امراض سرطانيه ابدا، بس في دراسات بتقول انه اذا تكتلاتها بتجي على المبيض انه مع الوقت ممكن تزيد تكون عامل من عوامل
1: مسبب
0: سرطاني بالمبيضات عند الامراه بفترة متقدمة. نعم. بس هذه كمان مش انه كتير يعني كتير يعني بكمية قليلة جدا.
1: نعم. دكتور في شيء السماح
0: الشيء اللي بدنا نقوله يعني هيك نختتم الحديث تبعنا بالموضوع هذا انه اذا كان في اي اعراض اللي حكيناها المراه لازم ما تسكت عنها تروح تشوف طبيبه وطبيب حتى تعالج. النقطه الثانيه يكون في مساعده من الاهل من الام من الاب من الجيران من الاصدقاء من الرجال بحد ذاته من الزوج ومن الطبيب يكون الى جانب العائله بهالفتره الزمنيه هذه لانه هو طبيب العائله يعتبر خط الدفاع الأول يلي هو ممكن من عنده يحولها لعن طبيب النساء وبعدين وقت اللي عم نفوت منطقة العقم والعلاجات هون هتتوسع إطار المرض وننتقل من حالة لحالة تانية يلي هي المضاعفات تبعته هون وهالحالة كمان هون بدها كتير هاي. والشيء التاني قبل بقدر ما منكتشف الحالة المرضية مبكرة بقدر ما تكون مضاعفات العقم والمضاعفات الجانبية الأخرى أقل بهالحولة هذه.
1: نعم بتشكرك كتير دكتور وإن شاء الله نراك في الأسبوع القادم.
0: شكرا على
1: حضورك. شكرا جزيلا لحضورك وتشريفك وإعطائك هذه النصائح المفيدة وحتى نلقاكم مستمعينا الأكارم لكم منا أطيب المنى. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: من إذاعة الصوت الإسلامي قدمنا لكم الصحة والشفاء مع الدكتور مصطفى، برنامج طبي يقدم الإرشادات والنصائح الطبية في حلقة أسبوعية صباح كل يوم اثنين عند 10:00 تماما. الصحة والشفاء نضيف فيه الدكتور مصطفى علم الدين، يرد على مكالماتكم ويحاوركم مباشرة عبر الأثير. الصحة والشفاء إعداد وتقديم إبراهيم الزعبي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562 98. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: اسمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل؟
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل.
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.

في الحياة، كان هدف الحياة عند النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق العبودية ونشر الدين. انت همك ايه؟ ايه اللي شغلك؟ ايه محور حياتك؟ ايه قضيتك في الحياة؟ فربنا سبحانه وتعالى قال ان اللي الدنيا هي هدفه نوفي اليهم اعمالهم فيه. خد في الدنيا لانه ملوش في الاخرة. لذلك ربنا ان الكفار يعجل لهم طيباتهم في الدنيا لان ملهمش في الاخرة. طب ما قدم من خير واعمال صالحة وحسنات وجمعيات خيرية وكفالة ايتام ونفقة فقراء يجازى به في الدنيا، نوفي اليهم اعمالهم فيها، اعماله توفى له في الدنيا، ياخدها عمر طويل، صحة، رزق، ولد، مال، شهرة، جاه، سلطة، بس مالوش في الاخر حاجة مدام حيموت على الكفر والعياذ بالله. فنوفي اليهم اعمالهم فيها، اي الله يعجل لهم طيبتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اولئك اقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. بخلاف المؤمن الله يدخل له أجره يوم القيامة، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، ويصيبه من الدنيا في الدنيا حسنات، يصيبه نعيم في الدنيا لكن ليس كاملا، لأنه حيوفي له أجره ويدخره له في الآخرة، بخلاف الكافر والفاجر. المعنى الآخر في الآية: من كان يريد الحياة الدنيا، أي يريد بعمله الحياة الدنيا، اللي هو المنافق والمرائي، نسأل الله العفو والعافية، اللي هو يعمل العمل يريد به الدنيا، لا يريد به وجه الله، وإنما يريد به شهرة، جاه، مال، منصب، مراءة يرائي به الناس. من كان يريد الحياة الدنيا بعمله، ده المعنى الثاني في الآية، نوفي إليهم أعمالهم فيها. ممكن ياخد اللي هو عايزه في الدنيا، يتشهر وياخد الفلوس وياخد المنصب، ومش هيتظلم في الدنيا، وهم فيها لا يبخسون، بس أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قلنا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث القدسي يقول الله: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا غني، اللي هيعمل عمل لغير الله مش مقبول. طب اللي هيعمل عمل لله ولغير الله عشان ربنا يرضى، عشان الناس تشوف، من أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ربنا ما حدش يشاركه في العمل سبحانه وتعالى. فالمعنى التاني ده يخلي المؤمن يراجع نفسه برضه في نواياه عند العمل الصالح. انت بتعمل ده ليه؟ ايه نيتك فيه وايه هدفك من وراه؟ اللي هدفه رضا رب العالمين نعم العبد، واللي هدفه ان يراه الناس او يسمع به الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. وانما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية الفاسدة قد تفسد العمل الصالح. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه في الصف، أي ذلك في سبيل الله؟ يعني في واحد طالع يحارب عشان يبقى شجاع، فبيخافش فبيحارب عشان كده. واحد بيحارب حمية مش في دماغه حق وباطل واسلام وكفر، هو سخن مع السخونة وطلع كده حمية عصبية يعني،

واحد بيحارب ليرى مكانه في الصف عشان يتقال ده فلان بهدل الدنيا طاح في الاعداء شرقا ويمينا وشمالا ما حدش عارف يقف قدامه. اي ذلك في سبيل الله؟ كل ده مش في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: بل من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مش عشان يتشاف ولا عشان يرى مكانه ولا عشان ناس تقول ولا عشان حمية، هو داخل عشان يعلي كلمة الله في الأرض عشان دين ربنا يوصل عشان الناس تهتدي لنيته كده، هو ده في سبيل الله. فالفايدة التانية اللي يطلع بها من الآية تحري النية عند القيام بالعمل وتجديد النية دايما. الإنسان أحيانا بعد فترة من رتابة العمل ينسى تجديد النية ويعمل العمل برتابة وروتين ويذهل عن استحضار النية، فقد تطرأ عليه نوايا سيئة والنفس طماعة وبتحب تاخد حقها ونصيبها وتحب تمدح وتحب يرى مكانها، النفس طبيعتها كده. فلازم الإنسان يجاهد نفسه يقاوم نفسه ويجدد نيته ويبقى الدافع الداخلي من جواه أن يرضى الله سبحانه وتعالى، ويحتاج الأمر لمجاهدة ولا نزعم بالوصول، لكن جاهد واستعين بالله. ولا نزال نذكر الحديث المشهور الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وكان يغشى عليه كلما رواه ثلاث مرات صحيح مسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاث، ربنا عافينا رب. الأول قارئ للقرآن، تخيل ده أول واحد ربنا هيجعله عبرة يوم القيامة. والله يا أخوانا حديث مرعب خوفنا كلنا وخلينا كلنا نشك في نفسنا. والله أول من تسعر بهم النار قارئ للقرآن، ربنا يجيبه قدامه: عبدي، يعرف نعمه فيعرفها فيقول: عبدي ماذا عملت فيه؟ فيقول: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، أنا حفظت وعلمت. والحديث بيقول: خيركم من تعلم الايه القرآن وعلمه، يعني فده خير الناس. لكن في مشكلة، في عيب، في حاجة ناقصة في المعادلة. فيقول الله: كذبت، بل علمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل. مش انت كنت عايز كده؟ ادي خدت اللي انت عايزه، نوفي اليهم ايه اعمالهم فيه، خذ اللي انت عايزه براحتك خالص في الدنيا، بس بقى يوم القيامة ويسحب إلى النار. ثم الثاني مجاهد يعرفه الله نعمه فيعرفها، فيقول: يا الله عبدي ماذا عملت فيها؟ فيقول: يا ربي جاهدت فيك وقاتلت فيك حتى قتلت. هو أنت قاتلت بس مش في الله. فيقول الله: كذبت، يعني ميت مقتول في المعركة، بل قاتلت ليقال شجاع جريء، وقد قيل. قدامنا ميت ايه؟ شهيد معركة، شهيد في سبيل الله، نحسابه كذا، بس ممكن يكون بينه وبين ربنا النية افسدت العمل الصالح. ثالث منفق جواد، راجل كان بيرمي الفلوس يمين وشمال الفقراء والمساجين والمحتاجين، عمل صالح، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، لو أحسن النية ربنا يعرف نعمه فيعرفها، فيقول: الله ماذا عملت فيها؟ يقول: يا ربي أنفقت في سبيلك وما تركت بابا من أوجه الخير إلا وأنفقت فيه. فيقول الله: كذبت، بل أنفقت ليقال جواد أو كريم، وقد قيل. نلت ما أردت، ويؤمر فيسحب إلى النار والعياذ بالله. دول أول ناس تدخل النار، مش أبو جاهل وأبو لهب وفرعون وهامان. فالإنسان يراجع دايما نيته ويراجع دايما قصده.
ويذكر نفسه دايما بالنوايا الصالحة ويجاهدها، والنفس طماعة وعايزة تاخد حقها تالت ومتلت من النشوة والشعور بالظفر والزهو في أي عمل صالح تعمله. جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إيه؟ سبلنا. ربنا عافينا جميعا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. حبط، كلمة حبط عند العرب يقال حبطت الدابة، دابة عزكم الله لما تموت تبقى جيفة، حبطت يعني اتنفخت، جيفة لما بتموت وتتنفخ من آثار التعفن بتتنفخ، بس هي ايه؟ جيف. ما ممكن من بعيد تشوفها تحسبها ايه؟ مليانة وسمينة وصح، عندما تقترب تجد جيفة لا تؤكل، تعافها النفس، لكن هي منفوخة على الفاضي. هو بالضبط كده الأعمال اللي أصحابها عملوها وهي غير خالصة لله أو ليست على نهج النبي عليه الصلاة والسلام حبطت، هي منفوخة على الفاضي. اللي شايفها من بره مفكرها مليانة، مفكرها صالح، الناس شايفة كده، لكن في حقيقته العمل جيفة، تعافها النفس لا يرضاها الله، لا يقبل سبحانه وتعالى، يأباه. فالتشبيه هنا حبط العمل تشبيه قوي ولو مدلوله، إنما يغركش المنظر. فإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، هي الناس شايفها كده، شايفها مليانة سمينة، شايف العمل صالح كبير، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل. يبقى الفائدتان الكبرى، الفوائد الكبرى من هذه الآية اتنين. الفائدة الأولى تعديل بصلة حياتك وتصورك عن الحياة، إن الهدف مش دنيا، وإن الهدف إنك توصل لربنا هو رضي عنك. اتنين، إن الهدف من أي عمل صالح بتعمله ما يكونش الدنيا، ما يكونش الناس، ما يكونش المصلحة، يكون إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا بيتربوا على المعاني دي وهم في مكة بيعذبوا، وهم في اختيار محدش جبرهم عليه، ولا يأتي إليه إلا صادق مخلص. صح؟ يعني إيه اللي جبر الصحابة إن هم يتعذبوا ويجروا على رمضاء مكة وينجلدوا ويأخذ أموالهم وتمنع حقوقهم؟ وحد جبروا على الإسلام في الوقت ده؟ الإسلام في الوقت ده كان إيه؟ لا يأتي إلا مخلص، لأن اللي جاي هيتعذب وهيضيق عليه وهيتعرض لتضييقات، فما كانش يأتي في الوقت ده إلا المخلص الصادق. النفاق ما نجم إلا بعد نصر بدر، بعد غزوة بدر وظهور الإسلام بقى بدأ المنافقين يقولوا هذا الأمر قد توجه، لكن قبل كده كانوا في الفترة المكية خلص، لأن هم قابضين على الجمر ومكمليه، لأن هم مخلصين، ما لهاش تفسير تاني إلا كده. ومع ذلك القرآن كان يربيهم على المعاني دي، وإن ده هدفك، وهو تكون غرضك الدنيا، وهو تكون همك الدنيا، وما تغترش بابو جهل اللي بياكل التفاحة في ظل الكعبة وحاطط رجل على رجل وانت بتتعذب وتتجلي، ده عايز دنيا بس، نوفي إليهم أعمالهم فيها ما يغركش، لكن في الآخرة ليس له إلا النار، وحبط ما صنع، كل فلوسه ديت ما تنفعه عند الله، وباطل ما كانوا يعملوا. ثم قال بعدها سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. أفمن كان على بينة من ربه، أشهر التفسيرات في كتب التفسير أن المقصود بها الإنسان السوي ذو الفطرة السليمة.
فالإنسان بفطرته السليمة على بينة من ربه، وهو هذا الشعور الداخلي وهذه الفطرة السليمة وهذا الضمير الحي اللي بيشعر به كل إنسان جواه، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. هذه الفطرة غالبة دافعة مغروسة في أعماقه، منقوشة على جدران قلبه، محفورة في داخله، وهي أثر العهد القديم الذي أخذه الله علينا ونحن في ظهر أبينا آدم، ألست بربكم؟ وكلنا قلنا إيه؟ بلى شهدنا. فالفطرة دي بينة، أحد البينات اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا نستدل بها على الحق. الفطرة اللي جواك، الحاجة اللي جواك دايما تدعوك إلى الله، موجود عند الكل حتى الكفار. قال صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، حتى أبناء المشركين، حتى أبناء المشركين. ذلك الراجح وقول الجمهور في أطفال المشركين اللي ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة، ده قول الجمهور. أطفال المسلمين في الجنة دي إجماع لم يخالف فيها أحد، أما أطفال المشركين فيها خلاف الجمهور على أنهم في الجنة، يعني مع الفطرة. وما جرى عليهم القلب فأبواه يهوداني، خلوه يهودي، أو ينصراني، خلوه نصراني، أو يمجساني، خلوه مجوسي، ما قالش أو يسلماني، لأنه أصلا إيه؟ هو مولود مسلم. هي الفطرة لوحدها تكاد تدل على الله، كما قال الله عز وجل: يكاد زيتها إيه؟ يضيء ولو لم تمسسه نار. فما شبه الإيمان في القلب بالفتيل، والزيت اللي بيمد هذا الفتيل الوقود يعني بالفطرة. فالآية بتقول ان هذا الزيت في درجة من الجودة والنقاء منور لوحده قبل ما نولع، يعني فتحت محبس الزيت وصل للفتيل، مفروض هتولع قبل ما تشعل. الزيت من نقاءه وجودته وصفاؤه يكاد زيتها يضيء لوحده حتى قبل أن نشعل ولو لم تمسس هنا. طبعا فيها تفسيرات كتير، بس على الراجح أن المقصود هنا هو الفطرة السليمة تجاد تدلك على الله بينة جواك حتى قبل نزول الوحي. طيب، فلما نزل الوحي اللي ينسجم ويتناغم مع الفطرة اللي جواك، زي بالضبط اللي راح ايه مولع بقى في الزيت اللي هو اصلا يكاد يضيء لوحده، فاصبح ايه؟ نور على نور، نور الوحي النازل من السماء على نور الفطرة السليمة اللي جواك اصلا اللي يكاد لوحده يضيء. عايز اقول ان في بينة جواك وهي الفطرة السليمة. افمن كان على بينة من رب ويتلوه، أي يتبعه، يتلوه من الشيء، يتلو الشيء، مش يتلوه يعني يقراه. قال تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، جي بعدها، يعني تلا الشيء أي أتى بعده. ولذلك سمت تلاوة القرآن تلاوة، لأنها تتبع الحرف بالحرف وتتبع الكلمة بالكلمة وتتبع الآية بالآية، فسميت تلاوة تبعا. لكن الأصل يتلو، يتبع، يجي بعدين. أول حاجة الفطرة السليمة اللي ربنا من عليك بيها، واللي تغييرها صعب لأنها مزروعة جواك. ويتلو ذلك، يتبع ذلك شاهد منه. إيه هو الشاهد؟ قيل: الوحي الذي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهو شاهد يتناغم مع الفطرة، شاهد على الحق، فيه البينات الواضحات كالشمس. وقيل الشاهد هو النبي محمد نفسه صلى الله عليه وسلم، بعثته نفسها شاهد ودليل عليه الصلاة والسلام. وقيل الشاهد هو جبريل الذي نزل بالوحي على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. والأقوال كلها متلازمة، فالنبي محمد شاهد بالحق، وجبريل شاهد بالحق، والوحي والشرع شاهد بالحق، كلهم بعد الفطرة السليمة لم تدع حجة لعبد لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الايه؟ الرسل.
فأنزل ليك رسول كريم وأرسل لك قرآن يتلى إلى يوم القيامة محفوظ تولى الله حفظه، فيه الهداية والنور والشفاء والرحمة، وحفظ كلام النبي كما حفظ كلامه سبحانه وتعالى في الكتب ما زال موجود بين أيدينا، واستبانت الأمور واستبان سبيل المجرمين، واداك جواك البينة اللي تحكم بيها وتفصل بيها، فطرة سليمة اللي تدلك على الحق. لذلك الشعوب لو عرض عليها الإسلام بدون تأثيرات خارجية من حكومتها لأسلموا، ان هي دي الطبيعة، ان هي دي، انت مش بتطالبه بعكس نفسه، انت بتطالبه بما ينسجم مع طبيعة خلقته، وإلا فالكفر هو الذي يخالف طبيعة خلقته، هو في وضع غير طبيعي دلوقتي. فالقرآن يقارن بين الإنسان اللي على فطرة سليمة، ولما نزل إليه الشاهد النبي محمد أو جبريل قبله وآمن به، ومن قبله كتاب موسى اللي هو التوراة إماما ورحمة، يعني قبل القرآن ما ينزل كانت توراة موسى عليه السلام إمام ورحمة، إمام يقتدي بها الناس، وفعلا التوراة الله عز وجل كتب فيها من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، وكتبها بيده سبحانه وتعالى، ونزلت ألواح مكتوبة جاهزة من السماء، مكتوبة الله كتبها، تشوف الخط اللي مكتوب كتابة الله سبحانه وتعالى، في أكتر من كده، وضمنها كل شيء تفصيل لكل شيء، ففرطوا في حفظها وحرفوها وبدلوها وغيروها، لكن كانت إماما وكانت رحمة وقتها قبل أن ينالها التحريف والتبديل، هي كلام الله برضه. أولئك يؤمنون به، هم دول اللي هيؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، هم دول اللي هيؤمنوا بالقرآن اللي قابلوا الوحي وانسجموا مع الفطرة السليمة وآمنوا بكل الكتب السماوية اللي نزلت قبل ذلك، ومنها وأشهرها كتاب موسى التوراة. طيب ده المثال الجيد اللي القرآن بيضربه، ده أحسن من مين بقى؟ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. لا يكفر به، قيل بالقرآن وقيل بالنبي محمد وقيل بوحي الإسلام، والثلاثة واحد متلازمين، يعني من كفر بمحمد قد كفر بجبريل قد كفر بالإسلام، يعني متلازمين. يعني ومن يكفر به من الأحزاب، أحزاب للفرق، كانش في احزاب زمان طبعا، احزاب هنا مقصود بها الفرق، الشيع، يهود، النصارى، المجوس، كل الاحزاب والفرق، اللي هيكفر بيه، اللي هيكفر بالقرآن، اللي هيكفر بالنبي محمد، فالنار موعده. ودي احد الادلة اللي يستدل بها على كفر غير المسلمين، الناس اللي لسه بتجادل النصارى كفار ولا لا، او اليهود كفار ولا لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار. يعني احنا نتصور ان حد يخش الجنة هو بيقول النبي محمد كاذب عليه الصلاة والسلام، ربنا يدخل حد الجنة يرى ان النبي محمد كاذب او مدعي او ان القرآن ده مختلق ومفترى؟ ما هو اللي مش مسلم يرى ان النبي كده، وإلا لاتبعه لو يراه نبي، ولو قال نبي للعرب زي ما قلنا قبل كده فنرد ونقول هل هناك نبي يكذب؟ طبعا لا. طب هو النبي يقول انه ارسل للعالمين مش للعرب بس، فماذا ترد؟ اما ان ترضى بهذا الكلام وتتبعه، واما ان تكذبه في ذلك، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، فتبقى تكذب بنبوته، لان انت اقريت ان لا نبي يكذب، فلو قلت انه نبي للعرب يبقى اقرب بنبوه، بس تدعي انها للعرب فقط. طب هو قال انه ارسل للعالمين صلى الله عليه وسلم، وده مثبت في القرآن وفي السنة الصحيحة، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، هتروح فين بقى؟ فدي احد الادلة على كفر من لم يؤمن بالله او بالقرآن او بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يكفر به، الهاء دي اما عايد على القرآن او على النبي او على الاسلام،
من الأحزاب من كل الفرق الأخرى غير المسلمين، فالنار موعد، فلا تك في مرية منها، أي لا تكن في شك مما أنزل إليك، إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. طبعا لا تتصور كم احتياج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لهذه الكلمات اللي تثبت القلب في وقت كان أغلب العرب كفر بهذا الكلام، وكان المؤمنون قلة ومتخفين ويصلون في الشعاب متخفين من قريش، وأحيانا من كتر الضغوط اللي حواليك كنت شايف الكل بيقول لك أنت غلطان، أنت ممكن أحيانا يعني تتراجع أو يعترك بعض الشك، فكانت الآيات دي تنزل ترياق علاج لقلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هم في هذا التنور اللي بيتشاووا فيه من تعذيب قريش، ويروا فيه ان قليل اللي بيرضى بالإسلام، وغالب العرب في الوقت ده كانوا كفارا بهذا الدين، فكانت تنزل آيات تثبت القلب، فلا تكو في مرية من إنه الحق من ربك. بس المشكلة ان في ناس كتير مش عايزة تؤمن، ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. الاكثرية دايما في القرآن في صف البطل، والقلة دايما في القرآن غالبا في صف الحق. اكثر الناس لا يؤمنون، ان تطع اكثر من في الارض يضلوك، وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فالخبيث كثير والناس اللي بتؤمنش كتير، ما يغركش ما يخدعكش، النجون قلة. وعلى العكس بقى، فما آمن معه لقيت ابنها كل مرة إلا قليل، تشرب منه إلا قليلا منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. النار هتملأ والجنة مش هتملأ، وهتبقى فيها أماكن شاغرة حتى يخلق الله لها خلقا جديدا ليملأها، لكن النار مليانة، نسأل الله العفو والعافية. لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فكثرة الهالكين ما يغركش، وقلة المتدينين ما يضركش، هو ذا الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.

يسأل أيان يوم القيامة. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. بل الإنسان على نفسه بصيرةٌ.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

أنت الخلاق العظيم، وأنت السميع العليم، وأنت الغفور الرحيم، وإنك على كل شيء قدير. فاغفر لي ذنبي وارحمني، واسترني ولا تفضحني، وسلمني ولا تسلمني، واهدني ولا تضلني، واجبرني ولا تكسرني، وأدخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع وأجب يا رحيم، فإنه لا يجيب العباد إلا أنت يا رب العالمين. يا رب، كم من كربة فرجتها، وكم من هموم كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها، وكم من ذنب غفرته، وكم من جاهل هديته. فاهدني واغفر لي وسامحني، واكشف اللهم عن همي، وفرج كربي، وظللني بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، ولا تبخل علينا برحمتك يا رب العالمين.

قد يعجز اللسان عن شرح الحال وما يجول في النفس، وأنت العالم بأسرار القلوب المدرك لكل الأمور. فاغفر اللهم لي ذنبي بحق ما يدور بداخلي، وسامحني وعافني واهدني سبل السلام يا الله. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا، واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما خلقت وما أنت خالق، وملء ما خلقت وما أنت خالق، عدد ما كان وما هو كائن، وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة، وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ترك الحاج واجبا من الواجبات كأن لم يحرم من الميقات، أو ترك الرمي أو المبيت بمزدلفة أو بمنى، أو ترك طواف الوداع، فمن ترك واحدا من هذه الواجبات فقد أخل بالحج، وعليه ليجبر هذا الإخلال أن يذبح شاة إن تيسر له ذلك، فإن لم يتيسر وجب عليه في الأصح أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله.

0: أهالي موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
1: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لاكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لاكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: Human Appeal أستراليا تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 Halden Street لكيمبا.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم في تغطيتنا لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات كذلك في لبنان. في أحداثها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أيضا بأن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سيران، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه التطورات نتابعها مع مراسلينا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار. أهلا بك أنس. ومن طهران كذلك نرحب بعامر لافي من هناك. نبدأ من واشنطن معك أنس بردود الفعل من الرئيس ترامب على الرد الإيراني، وكذلك ربما نعرج على ما استضيف به وتحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: بالفعل الرئيس اعتبر الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، والتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية ربما توضح بعضا من معالم وأسباب هذا الرفض بالنسبة للأمريكيين، لأن كل المطالب التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لم تتحقق في هذا الرد الذي جاء من إيران، ومن بينها طلب إيران رفع العقوبات خلال فترة 30 يوما التي باتت جزءا من عملية التفاوض بين الجانبين وفقا لمذكرة تفاهم. تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها هي موضع الحديث على الأقل في الوقت الراهن على أن تناقش الملفات الأخرى لاحقا. في هذه المذكرة من المفترض أن تنتهي الحرب عمليا خلال 30 يوما، بمعنى مع دخولها حيز التنفيذ يبدأ الحصار البحري الأمريكي بالرفع تدريجيا، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمضيق هرمز، أي يعاد فتحه وإن كان بشكل جزئي أولا، وبعد ذلك تعاد الحركة بشكل كامل، الحركة الناقلات وسفن الشحن إلى هذا المضيق. لكن بعد ذلك، وهنا نقطة خلاف أخرى بين الأمريكيين والإيرانيين تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مدة استمرار تعليق إيران تخصيبها لليورانيوم، ووفقا لما يتسرب من معلومات فإن الأمريكيين على الأقل طرحوا خطة تتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران ل20 عاما، بالمقابل طالب طهران بأن تكون هذه المدة أقل دون تحديد هذه المدة على الأقل وفقا لما رشح من تقارير حتى الآن. النقطة الأخرى تتعلق باليورانيوم المخصب، وإذا ما كان سيتم التخلص منه نهائيا وفقا لبعض التقارير فإن الإيرانيين اقترحوا أن يتم تخفيف تركيز جزء من هذا اليورانيوم في إيران على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. كل هذا يأتي والرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية، وكان قد أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقول موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب أن هذا الاتصال كان جيدا، ونقل عن الرئيس أيضا قوله إن الحرب في إيران والوضع في إيران هو مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ولا أحد غيره. نسمع إلى تصريحات أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكات التلفزة الأمريكية، ويتحدث خلال هذه المقابلة عن أن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الحرب، وبأن الرئيس دونالد ترامب يدرك كيفية التعامل مع إيران، لكنه يتحدث عن أن إيران ما زالت قادرة على تصنيع الصواريخ البالستية وإمداد وكلائها كما يقول على حد تعبيره في المنطقة بهذه الصواريخ وتهديد أمن إسرائيل. يتحدث أيضا عن أن الصين كانت قد زودت إيران ببعض التقنيات المتعلقة بالجانب العسكري وأن إسرائيل على علم بذلك. كذلك الأمر بالنسبة لليورانيوم المخصب الذي يعتقد بأنه موجود في إيران، ويتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأنه في مواقع قد دمرت، لكن يتحدث عن الحاجة لإخراج هذا اليورانيوم المخصب من إيران وضرورة أن تضلع الولايات المتحدة بدور في ذلك من خلال تعزيز الضغط على إيران، سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي أم من خلال العمليات العسكرية.
0: أنس، عندما يقول ترامب بأن الرد غير مقبول إطلاقا، بالتالي هو يحاكمه لمعاييره وسقوفه، ما هي سقوف الأمريكية وكذلك ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية في هذا التفاوض حتى اللحظة؟
1: حقيقة لا تضع الولايات المتحدة خطوطا واضحة، لكن من كل تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب يبدو واضحا أن الولايات المتحدة بالعبارة العامة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كيف ذلك؟ من خلال منعها من التخصيب لأطول فترة ممكنة. بعض المسؤولين هنا حتى وإن كانوا من خارج البيت الأبيض يطالبون بأن يستمر ذلك للأبد وأن لا يحدد بإطار زمني، لكن على ما يبدو مما يصل من تقارير فإن هناك مقترحا أمريكيا قد يكون حدد إطارا زمنيا، وهذا الإطار قد يكون عند 20 عاما، وهو أمر يبدو أن إيران ترفضه على الأقل، ولهذا جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالرفض المطلق لما جاء من رد إيراني. النقطة الأخرى تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران ورفض لنقله إلى جهة ثالثة أو تخفيف تركيزه في إيران. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي من يجب أن يحصل على هذا اليورانيوم المخصب. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى التعامل مع أعراض هذه الحرب، ومن بينها ما يجري في مضيق هرمز. وحقيقة في هذا الإطار وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين قد تكون في جزء منها تتعلق بإيران، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تستعين بالصين للتوصل إلى صيغة توافق ما. وتنقل أيضا هذه الوسائل الإعلامية عن السفير الإيراني لدى الصين وحديثه عن أن إيران لا تعارض أن تكون الصين هي الضامن لأي اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو أمر يبدو مرجحا بالنظر إلى تعويل الرئيس دونالد ترامب على هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بمرور ناقلات النفط وحركة الطاقة عبر مضيق هرمز.
0: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أنس الصبار. الآن إلى عامر لافي من طهران. عامر، يعني نقرأ معك المشهد من الزاوية الإيرانية، لما صاغ الإيرانيون ردهم بهذا الشكل؟ ما الذي يقولونه؟ وإن كان هناك من تصريحات رسمية أيضا حيال ما قاله ترامب عقب مناقشته هو ونتنياهو ذلك الرد.
2: نعم محمد، يعني أبدأ بتصريحات أو تعليق الإيرانيين على تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب. لا يوجد تصريح رسمي مباشر، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر رفيعة المستوى على حد وصفها علقت على تعليق الرئيس ترامب على الورقة الإيرانية بالقول بأن هذا ليس مهما إطلاقا رد الرئيس الإيراني. لماذا تقول الوكالة والتي نقلت كما قلنا عن المصدر الرفيع؟ لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب الورقة ورده وخطته، ولا يكون معني بإرضاء الرئيس ترامب بل بالبحث والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني كما تقول الوكالة. ولذلك فهي يعني الرد الإيراني جاء في هذا الإطار. أيضا تقول بأن الرئيس ترامب هو لا يعني أو غير معني بتصديق الحقائق على الأرض، وهذا الذي يجعله يهزم كما تقول الوكالة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني علق أيضا على هذه الورقة الإيرانية وقال بأن الهدف الرئيسي من الورقة الإيرانية هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني أيضا، وقال بأن هذا الرد الإيراني جاء بمثابة رفض وثيقة الاستسلام التي أرسلتها الولايات المتحدة. إذن التلفزيون الإيراني يصف الورقة الأمريكية بأنها وثيقة استسلام، إذا تم التوقيع عليها فإن إيران ستكون قد استسلمت، وبالتالي جاء هذا الرد الإيراني، هذه الورقة الإيرانية، في إطار رفض لهذا الاستسلام. بخصوص تفاصيل الورقة، وكالة تسنيم والتلفزيون الإيراني أيضا نقلوا بعض التفاصيل التي أرسلت للوسيط الباكستاني، من أهمها وعلى رأس ما يؤكد ما كنا قد تحدثنا في خلال الأيام الماضية ونقلناه عن مصادرنا محمد، عندما قلنا بأن هذه الورقة والإطار العام لها لا يختلف كثيرا عن الإطار العام للورقة التي قدمت في البداية إلى الوسيط الباكستاني. ونقصد هنا أن إيران في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب وتأجيل الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مراحل لاحقة. أهم ما جاء وفقا لوكالة تسنيم ووفقا للتلفزيون الإيراني في الورقة هو التركيز على إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. إذا أردنا التفصيل في ذلك فيمكن الاستناد إلى بعض التصريحات. أولا التلفزيون الإيراني تحدث عن ماذا يقصد بجميع الجبهات، تركيز وربط مباشر للحرب هنا للجبهة بين إيران والولايات المتحدة بالجبهة اللبنانية. الحرب يجب أن تتوقف على الجبهتين. بخصوص ربما الضمانات الدولية، هناك تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين والذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ولابد لهم أن يلعبا دورا في هذه الضمانات، لأن الولايات المتحدة جهة غير موثوقة بالنسبة لإيران. كثيرا ما استخدمت إيران كلمة الخداع الدبلوماسي والخيانة الدبلوماسية، وتقصد بها إيران ما فعلته الولايات المتحدة في حرب الحزيران عندما بدأت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا بدأت أثناء مفاوضات. وبالتالي يقول السفير أيضا الإيراني في الصين نريد أيضا أن يكون مجلس الأمن له دور في إعطاء ضمانات لإيران بعدم العودة مجددا من قبل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب.
0: نعم عامر، إذا ما رصدنا معك وتزامنا مع هذه المداولات والمباحثات وكذلك التصريحات حولها الوضع الميداني حول المضيق وحول تلك الاشتباكات، عما إذا كان هناك من قبيلها أيضا؟
2: يعني بعد الاشتباكات الأخيرة لا يوجد اشتباكات، يعني كان هناك حالة من الهدوء الحذر. تعلم أن حتى هذه الاشتباكات كان لها دور في تأخير الرد الإيراني. يعني كثير من المراقبين هنا يعني تحدثوا عن أن السبب في التأخير، وهنا أعود وأقول كيف كنا نقلنا عن مصادرنا بأن الورقة الإيرانية كانت جاهزة قبل عدة أيام، لكن التطورات الأخيرة والتوتر على الجبهة الجنوبية وعلى السواحل الجنوبية لإيران هي التي أخرت إصدار هذه الوثيقة أو الرد الإيراني. تذكر الرئيس ترامب أعلن عن مشروعه لفتح المضيق ثم علقه، ثم بعد يوم بدأت عمليات قصف استهدفت سفن إيرانية ومناطق في الساحل الجنوبي الإيراني وتحديدا في محافظة هرمزغان. وبعد ذلك كان هناك أيضا تصريحات لافتة تذكر محمد من وزير الخارجية الأمريكي الذي أعطى مهلة للإيرانيين لكي يعني اللي يبدو أن يردوا خلال هذا اليوم. المراقبون فسروا أن كل هذه المعطيات هي التي جعلت إيران تتأخر في ردها، لأنها لم تشأ أن تظهر بمظهر الدولة الخانعة التي تطيع واستسلمت الولايات المتحدة، وبالتالي تستمع لهذه الإملاءات على حد وصف الإيرانيين. وبالتالي هذا منظورهم للتطورات العسكرية والاضطرابات والتوترات في الساحل. عسكريا وعلى صعيد التصريحات العسكرية، هناك كان سقف عالي حقيقة من المستوى العسكري الإيراني في التحذير، تحذير الولايات المتحدة من أي تطور جديد في هذا الإطار. ونذكر تصريح بالأمس لقائد قوات الجو فضائية الإيرانية الذي قال بأن احداثيات الاهداف الايرانيه مثبت عليها الصواريخ وجاهزه للاطلاق سواء من صواريخنا او مسيراتنا اذا ما قامت الولايات المتحده باستهداف سفننا او مناطق داخل ايران، وايضا تصريح مشابه لبحريه الحرس الثوري الايراني بالامس.
0: عامر لافي مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران. ما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
3: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
0: الآن مع فقرة عسكرية لتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عرابة على الخارطة التفاعلية لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر،
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها. قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة قبلة ميناء مسعير حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسعير، وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته، وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلاس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلاس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلاس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا، وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أن ما تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلاس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
4: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
6: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا، ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وقادة من هذه الغواصات. المجة وهي أقل قدرة وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ وهي أخذت من تصميم كوري عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
4: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
6: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده، لكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز، لأن هي أكثر قدرة بهذا الشكل لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
4: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
6: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. غير ذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل للكشف عن غواصة ومن خلال غواصة أخرى. والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
4: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
6: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
4: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر، لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
6: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب من سفينة على جزيرة خارك، أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق، أو من المخازن على جزيرة خارك. من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش، وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
4: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
6: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
4: سيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عرابة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، وصلت رحلة العودة لأستراليات من مخيم الروج بسوريا وأطفالهن إلى محطتها الأخيرة في مطارات سيدني وملبون يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الاحتجاز في مخيمات اللاجئين السورية. ومع هبوط الطائرة بدأت السلطات الأمنية الأسترالية تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العائدات اللواتي ارتبطن بالتنظيم. وأكد مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن نوت اعتقال 3 نساء من المجموعة 2 في ملبون وواحدة في سيدني، ومن المقرر أن يمثلن أمام المحكمة لمواجهة تهم توصف بأنها الأخطر في القانون الجنائي وتشمل ممارسة العبودية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والضلوع في نشاطات إرهابية. وأوضح المفوض نوت إن التهم الموجهة للأستراليات الثلاث تحمل عقوبات سجن مشددة تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاما. وكشف أن التخطيط الأمني لمتابعة هؤلاء النسوة بدأ منذ عام 2015 مشددا على أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الوكالات المعنية. وكان في استقبال العائدات في المطار فرق أمنية متخصصة وممثلو وسائل الإعلام في ظل انقسام في الرأي العام الأسترالي حول عودة المرتبطين بالتنظيمات المصنفة إرهابية. وأكدت الحكومة الفيدرالية إنها لم تتدخل في الجوانب التنظيمية لهذه العودة تاركة الملف للجهات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت حساس اقتصاديا حيث يراقب الشارع الأسترالي الميزانية القادمة وسياسات مصرف الاحتياط الأسترالي لمواجهة التضخم، مما يجعل تكلفة تأمين ومراقبة العائدين تحت مجهر التدقيق الشعبي. وتعتبر هذه المحاكمات اختبارا حقيقيا للقضاء الأسترالي في كيفية التعامل مع ملف عرائس داعش وموازنة الحقوق القانونية للمواطنين مع متطلبات الأمن القومي الصارمة. كامبرا، أعلن وزير الطاقة كريس بوين عن خطة حكومية شاملة تصفها السلطات بأنها تحول هيكلي في سوق الغاز الوطني. وتقضي السياسة الجديدة بإلزام شركات الغاز بتخصيص 20% من إنتاجها للاستخدام المحلي قبل السماح لها بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية الفورية سبوت ماركت. وتهدف هذه الخطوة المقرر أن يبدأ العمل بها في تموز يوليو 2027 إلى فك ارتباط أسعار الطاقة في أستراليا بالقفزات السريعة الدولية وتأمين الإمدادات على المدى الطويل لمواجهة العجز المتوقع. وفي تصريحاته في سيدني أقر الوزير بوين بأن هذه السياسة ستكون مثيرة للجدل قائلا من الواضح أنها لن ترضي الجميع، ولكنها السياسة الصحيحة التي تضع المصلحة الوطنية أولا. وأوضح أن الهدف هو ممارسة ضغط نزولي على أسعار الكهرباء وحماية المستهلك الأسترالي من تقلبات الأسواق العالمية. واختلفت ردود الأفعال فور الإعلان عن الخطة، ورحبت منظمة مانيفاكتشرينج أستراليا التي تمثل عمالقة الصناعة مثل ديلوكس بلوسكوب بالقرار، ووصفته بأنه الإصلاح الأهم منذ جيل، معتبرة أن الحكومة تراهن على الحصان الرابح. في المقابل أعرب حزب الخضر عن غضبه الشديد، حيث انتقدت السيناتور ستيف هودكينز ماي القرار في ملبون، معتبرة إياه صرفا للانتباه عن المطالب بفرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز لزيادة الإيرادات الوطنية. وأوضحت الحكومة إن العقود الموقعة قبل الإعلان الأولي عن الخطة في ديسمبر 2025 لن تشملها هذه التغييرات لضمان استقرار العقود الاستثمارية القائمة. وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة استنساخ نجاح تجربة ولاية غرب أستراليا، والتي طبقت نظاما مشابها لحجز الغاز منذ أكثر من عقد من الزمن، مما ساهم في استقرار أسعار الطاقة هناك مقارنة بالولايات الشرقية. كامبرا، بدأ ركاب سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس بدأ سكان سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتر بالعودة إلى بلدانهم بعد إجلائهم عبر ميناء في جزيرة تنريف الإسبانية، وسط إجراءات حجر صحي ومراقبة صحية مشددة. ومن بين الموجودين على متن السفينة 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد، وتعمل السلطات القنصلية الأسترالية على إعادتهم بأمان إلى أستراليا. وسجلت حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات وفق منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع الركاب باعتبارهم مخالطين ذوي خطورة عالية. ووصلت طائرات حكومية تقل ركابا تم إجلاؤهم من السفينة إلى مدريد وباريس يوم 10 مايو بالتوقيت المحلي، ونقل 14 إسبانيا بينهم 13 راكبا وأحد أفراد الطاقم إلى مستشفى عسكري في مدريد للخضوع للحجر الصحي والرعاية الطبية. كما وصلت طائرة تقل 5 فرنسيين إلى مطار لي بورجي قرب باريس، حيث سيخضعون لمراقبة صحية وعزل مؤقت. وقال أحد الركاب الفرنسيين لوكالة فرانس بريس إن كل شيء على ما يرام، رغم إعلان السلطات الفرنسية إن أحد الركاب تظهر عليه أعراض المرض. وينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة عبر البول أو البراز أو اللعاب، غير أن السلطات الصحية أوضحت أن السلالة المكتشفة على متن السفينة المعروف باسم هانتا الأنديز تعد نادرة، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر مع فترة حضانة قد تصل إلى 6 أسابيع. وتواصل السلطات الصحية في عدد من الدول تتبع المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء الخطير. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية ترتبط بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشالمرز إن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. واعتبر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن سوق الإسكان والنظام الضريبي في أستراليا أصبحا غير عادلين وغير مقبولين، ملوحا بإصلاحات ضريبية كبيرة في الموازنة الفيدرالية المرتقبة، بالتزامن مع تحذيره من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأسترالي. وفي مقابلة له قبل إعلان الموازنة، أكد تشالمرز إن الحكومة ستقدم موازنة مسؤولة، داعيا الأستراليين إلى عدم توقع إنفاق ضخم أو دفعات نقدية كبيرة على المدى القريب. ومضى إلى القول: لا ينبغي للناس أن يتوقعوا تدفقات نقدية كبيرة وفورية في الموازنة، فهناك قدر كبير من ضبط الإنفاق، لكننا وجدنا ضمن ذلك طرقا مسؤولة لمساعدة الناس في مواجهة تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 12 من مايو أيار تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرينج للاستثمار العقاري، والطريقة التي تفرض بها الضرائب على الصناديق الاستئمانية رغم التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك ما إذا كانت التغييرات ستشمل الاستثمارات الحالية أو الجديدة فقط لا تزال غير واضحة. وكانت هذه السياسات جزءا من البرنامج الانتخابي غير الناجح لحزب العمال عام 2019، وإذا طرحت رسميا في الموازنة فستشكل تراجعا عن تعهد انتخابي قطعته الحكومة عام 2025 بعدم المساس بضريبة أرباح رأس المال CGT أو نظام النيجاتيف جيرينج. وقال تشالمرز إن الموازنة ستتضمن حزمة إصلاح ضريبي مرتبطة بقضايا العدالة عند تقاطع سوق الإسكان والنظام الضريبي، وأضاف قائلا إن التركيز في ملف الإسكان يبدأ من زيادة المعروض السكني لكنه لا ينتهي عند ذلك، وتابع قائلا من وجهة نظرنا فإن الوضع القائم في سوق الإسكان والنظام الضريبي غير عادل، وهذا ما يجعله غير مقبول بالنسبة إلينا. وقال إن الحكومة ستستجيب للمخاوف المشروعات المتعلقة بالعدالة بين الأجيال، وخصوصا ما يتعلق بقدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة في اقتصاد مثل اقتصادنا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إن هذه المقترحات ستشكل محورا أساسيا في موازنة تستهدف الناخبين الشباب الذين أصبحوا يشكلون غالبية الجسم الانتخابي في البلاد. وعندما سئل عن أزمة الثقة التي قد تنشأ عن التراجع عن وعود انتخابية سابقة، شدد تشالمرز على أن تركيز الحكومة ينصب على بناء مزيد من المنازل. وكانت الحكومة قد أعلنت ليلة السبت عن تخصيص 2 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل البنية التحتية الضرورية لبناء مساكن جديدة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، في خطوة قالت إنها ستساعد على إنشاء ما يصل إلى 65,000 وحدة سكنية جديدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين، طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كتير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: زيت الدرة درة الزيوت، ربات البيوت يفضلن أفضل أنواع الزيوت. الدرة مطلب العائلات في كل مرة. زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن، جرب زيت الدرة وعيد الكرة كل مرة. الدرة زيت الحريصين على صحتهم. الدرة الوكيل الوحيد في أستراليا. هشام كافي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتلت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتلت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك. نستمع وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويمن علي وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عمل ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، نسأل الله السلامة. اتكلمنا في المجاهرة، وقلنا إن المجاهرة إن الإنسان يرتكب الإثم فيما بينه وبين الله سرا، وبعد كده يبدأ يخبر الناس على ما ارتكبه من هذه الذنوب. وبرضه في شكل تاني إن هو يعمل الذنب أصلا ابتداء علانية، مش مسألة بقى أنه عمله بينه وبين الله، لا، هو وصل من الجرأة وعدم الهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وانطفأت جمرة خوفه من الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه بيعمل عادي جدا الذنب ده قدام الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا جدا من هذه الخصال. وصور ومظاهر المجاهرة ديت لو جينا نشوف كده هنلاقي لا، الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا، منه التخلف عن الصلاة، واحد ما بيصليش ومع القدرة عليها، تلاقيه قاعد شباب في مباراة مثلا معينة وقاعدين كلهم قاعدين يتفرجوا على أهاوي وسامع صلاة أذان المغرب ويقول لك لا أصلا منتابع الماتش. الشباب دول دلوقتي إيه المشكلة اللي هم واقعين فيها؟ مش مجرد الذنب، لا، ده هم عاملين ذنب وكمان بيجهروا بهذا الذنب، بيعلنوا هذا الذنب. برضو من ضمن الحاجات انتشار الألفاظ اللي فيها فحش، تمشي في الشارع تلاقي ألفاظ كتير جدا سيئة، سواء بقى سب وشتم، وأحيانا تبقى ماشي تسمع ان ايه اتنين تلاتة قاعدين يجيبوا سيرة واحد بالسب وهو مش موجود كمان، يعني عارفين بقى ايه تلاتة في واحد، يعني سب وغيبة ومجاهرة، نسأل الله العفو والعافية. والشيطان يجرجر الناس دي سنة سنة. برضو من الذنوب المهمة جدا هو التشبه بغير المسلمين والتشبه بالفساق. تلاقي حالق شعره بطريقة معينة، تيجي تقول له الحلقة دي يا ابني يعني هي لا تليق بك. ومش معنى التشبه ده يا جماعة، يعني ما أنا أقول فلان ما شاء الله لابس زي فلان، هل يشترط إن هو بيلبس كان ناوي وبشبهه؟ في التشبه بالفساق مش شرط إن تكون نيتك إنك تتشبه بيه، مش شرط، واخدين بالكم؟ يعني في واحد مثلا ماسك السبحة بتاعته وقاعد عمال يلفها على صبعه كده وماسك لبانه إيه قاعد يمضغها وماشي في الشارع، هو ما قصدش يتشبه بيه بحد، فانت تيجي تقول له ما ينفعش كده، لا يليق، ده اللي بيعمله كده مين؟ الناس مش محترمه، يقول لك ايه انا ما قصدتش اتشبه ايه اتشبه

اللي خرج من البيئة اللي خرجت منها، يقولوا ان ديت اعلان لأحفاد قوم لوط، هم دول دي من ضمن الايه التقاليد بتاعتهم ولا بتاع. وتلاقي ده مصمم يعمل حاجة زي كده، يقول لك على فكرة انا ما قلدتش حد بعينه. هو انت فاكر يعني لو ما فيش حد عامل الحلقة دي في العالم انت كنت هتعملها؟ انت اقل بكتير انك تحدث فسق والناس تمشي وراك. لا انت مش نجم كبير قوي كده عند الشيطان، لا انت لسه ايه فسل صغير، لسه صغير انك تعمل حاجة كبيرة وهتلاقي الناس لا لا. فناخد بالنا الشباب اللي بيلبسوا السلاسل ده نوع من انواع اللي بيلبس سلسلة على رقبته، هو فضة يا شيخ والله مش ذهب، نص الذهب حرام ما شاء الله. انت يا امور انت عارف ان الذهب حرام، عرفت منين؟ ما هو نفس الصفحة دي هتلاقي برضو فيها يقول لك ايه برضو التشبه، فنسأل الله العفو والعافية. فالتشبه بالنساء، التشبه بالفساق، التشبه بهذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. من ضمن الحاجات المشهورة جدا وتقع تحت هذا البند موضوع الأغاني والموسيقى، واحد شغال وبتاع والكلام ده كله، حين تلاقي توك توك كده حاطط سماعة أكبر من توك توك خلاص، ودب دب دب دب دب، فعلا تحس ليفجر أمامه. ولا واحد برضو راكب عربية وبتاع، هو مبتلى ان هو بيسمع الحاجات دي، فتلاقي معلي عاوز يسمع ليه يسمع الناس كلها. وسلام بقى لما يكون الشيطان بقى بيوزه ان يمشي في وقت السحر يعمل كده، يبقى الناس كلها ايه الوقت ده اما وقت نوم او وقت استغفار باسحار او ذنوب خلوات، لا ده ذنوبي جلوات قدام الناس كلها يظهر هذا الامر. فنسأل الله العفو والعافية. وهنيجي نشوف بعد شوية دلوقتي هو ليه في خطورة في البناء. موضوع التبرج، واحدة ماشية بلبس معين مخالف لهدي المسلمين ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم والضوابط الشرعية اللي ذكر، ولا واحدة ماشية بشعرها، ده برضو نفس الكلام. أول حاجة خدها وإحنا في رمضان وما توقفش معها كتير، ماشي إحنا صايمين وبتاع الموضوع إيه يعني، خدها وقول اللهم إني صائم. حلق اللحية، حلق اللحية ده برضو مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن حلق اللحية الأصل يكاد يكون المسألة، ونقل الإجماع بعض العلماء في هذا الباب أن الأصل فيها إيه؟ الحرمة حلق اللحية، لكن الخلاف فين اللي يخففها وياخد منها. لكن بالموس وتجيب جلدها دي برضو ذنب في العلن أنت بتعمله. احنا قلنا ما ناخده احنا صايمين ونعديها ماشي. والحسن لي كلمة جميلة في مثل هذه الأشياء، بيقول ايه؟ أن من يذكرك من يخوفك حتى يأتيك الأمان خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. ولذلك في شيخ رحمة الله عليه اسمه علي طنطاوي، هو كان حاجة كبيرة قوي، كان إمام كبير، ولسبب ما يخصه ما كان فيه ملتحي. فلما واحد سأله على حكم اللحية قال لا أريد أن أجمع بين ذنبين، بين تركها وتبريرها. فبيقول لا يعني أنا تارك لشيء لعل الله ينفعني بقى بي، لعل بقى هي غفلة، لعل في أمر مضطر أنا لي، لعل لعل لعل لعل لعل. لكن اوعى لما تقع في خطأ او تقع في حاجة خلاف ان انك تبرر، والله يا جماعة انا في مكانة معينة وبتأذي جامد بسببها وبتاع، ايا كان بقى السبب ايه خاص بيك ماشي، واهم نفسك خاص في حبوب بتطلع لي واللحية بتشوكني وبحس ان هي زي الدبابيس وبتاع والكلام ده كله خلاص. لميس قالت لي شكلك مش بيكون كويس وانت ملتحي وبتاع، وانا بحب جدا لميس وبتاع. المهم عندك عذر لميسي في النهاية ما تبررش وتقول على فكرة عم الشيخ المسألة ما فيهاش أي حاجة وبتاع والكلام ده. أن تلقى الله وأنت عارف أن ده تقصير تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يزينك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، خير من أن تلقى وتظل تبرر هذا الباب. من ضمن الصور اللي بيحصل في مواقع التواصل، خلاص واحد يصور زوجته وهي مش عارف بتعمل ايه عشان بس ياخدوا ايه شهرة معينة ولا يجيبوا فلوس ولا مش عارف ايه والكلام ده كله. يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني بعيدة عن كمان انقلاب الفطرة والحاجات دي كلها.

0: ده نوع من أنواع المجاهرة. فعشان كده ذنوب المجاهرة حاول تقف مع نفسك وتشوف إذا كنت ولا بد وخلاص واتغلبت والشيطان غلبك وهواك وتعمل الذنب، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن خليه بينك وبين الناس، بينك وبين الناس. والموضوع ده مش كهرباء يعني، يعني مش تكون بس بتشرب سجاير في البلكونة وحد يجي يدخل عليك ايه في الباب عشان مش تكون مجاهرة. الموضوع مش كده، هو موضوع ان انت حريص ان الناس ما تشوفكش. ليه؟ لان فيها معنى نبيل جدا جدا جدا، الا وهي انا مش عاوز اربي الناس على انهم يرون ان عادي جدا نعصي ربنا وربيهم على الجرأة دي، لا عاوز اربيهم ان هم يستحوا عندما يرتكبوا الخطأ. فابني لما يشوفني وانا باخد السجاير كده وطلعها من جيبي وبعدين اروح داخل المكتب وقفل على نفسي، هو ابني انا مش بيشوفني اللي انا بعمل الذنب عشان ما حدش يشوفني، لا بيشوف معنى نبيل واغرسه فيه اللي هو ايه، انا لا اريد لاحد، لان دي سوءه اشد من سوءه انك تقضي حاجتك امام الناس، دي سوءه. ومن توقير الله سبحانه وتعالى انك توقره ان يعصى في العلن. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذلك العلماء قالوا أن المجاهرة دليل على قلة الحياء من الله. في حديث يمكن يوضح الأمر ده أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ليه كده زين كده وبتاع والكلام ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة للركبة، خلاص على إيه؟ على الأشهر. يعني ينفع تمشي كده في الشارع النهاردة كده بعد ما تصلي كده جلسة الشروق وبتاع وخلاص كده تروح قلع القميص اللي انت لابسه كده وإيه وتمشي كده ببنطلون لغاية الركبة كده وتشمر بنطلون الركبة وفوق ما فيش أي حاجة أو الشيء الداخلي اللي على جسمك وخلاص؟ ينفع يا عم براء ولا ينفعش؟ فيها حاجة يعني يا عم براء؟ أنا مش مغطي العورة ولا مش مغطي؟ ينفع تروح الجامعة النهاردة كده؟ إيه رأيك تفتح عيادتك كده النهاردة لو أنت دكتور كده وبتاعك يجي المريض يدخل كده يلاقي طالع له بشورت وإسلامي من السرة للركبة خلاص؟ وعشان ما يتخضش اعمل كده يلبس كده إيه فلن عليه كده زي بتاعة الباسكت كده الجامعة بتوتبع. بس في أي مشكلة في كده؟ سيبك انه يقول عليك مجنون والحظيظ والصيام عمل شغله معاك والكلام ده كله، بس في حاجه اسمها الايه، الحياء. فالامور ما بتتحبش، مش بتتحسب بس في امور فقهي، لا في ابعاد تانية وهو بعد الحياء، الحياء من الايمان. ولذلك لبس المراه قدام المراه تقولش بس احنا نساء مع بعض وايه والعورات ايه، فيبدا بقى ايه الدنيا تبقى ما فيش خالص ضوابط الحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وده من توقير الله في القلب. ولذلك سيدنا نوح لما تكلم مع قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين التوقير لله سبحانه وتعالى؟ والله ده انت لو عارف ان في كمين مرور قدام منك وشديد جدا وما بيعديش حد عنده مخالفة لا في إزاز ولا في عربية ولا حزام ولا مش عارف ايه والكلام ده كله ولا رخصة، انت هتستعد؟ لكن تبقى كسر المراية وعامل المطفية من العربية وتقول يا عم ولا يهمك ايه اللي ليه عندي؟ في حد بيكون عنده الجرأة دي كده ويدخل بالطريقة دي؟ إلا إذا كان هؤلاء ليس لهم ايه مكانة وهيبة وخوف تجاه هذا. ولله المثل الأعلى، هي بسهولة كده خالص ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص عملت الذنب لا تجهر به في الناس، نسأل الله العفو والعافية. ففي مقام القلب والمقام دوت الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه لا تقنطوا من رحمة الله. الآية بتدعوك انك تتوب صح؟ لا، انا سأعلن الإسراف بقى. هو ده اللي يعني واحد وقع في الذنب فتيجي الآية تقول له مهما أسرفت ترجع، لا لا ده أنا ناوي بقى أعلن الإسراف. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفعل ده يقول لا، بدل ما أذكر ربنا لا، ده أنا هأعلن للناس كلها يا جماعة أنا عملت امبارحة كذا وكذا. ذلك المجاهرة من أوسع الطرق لكسر تعظيم الله في القلب، من أسرع الطرق. وذلك ربنا ثرب وعاتب المنافقين، قال عنهم: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يخاف جدا من مديره في الشغل ان يعمل حاجة زي كده، لكن فيما يخص رب العالمين لا. سبب شدة الشرع والوحي على هذا الذنب أمور، منها أن المجاهرة هي دعوة خفية للناس أنه يقعوا في هذا الأمر ويستصغروا ويستهينوا بالمعصية. بلال بن سعد رحمة الله عليه يقول: إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. واحد بيعمل ذنب يسيبينه بين نفسه، الراجل اللي هو اللي اتكلمنا عنه في أصحاب السبت، لما كل أول سمكة كلها مع نفسه كده وما تكلمش، كانت هتضر مين؟ هتضر هو بس. ويقول: وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة. وسبحان الله، إحنا في الأخطاء اللي تخصنا ما بنسمحش أن الموضوع ده يتم. يعني صحيت من النوم وانت جاي تصلي الفجر دلوقتي، لقيت واحد جايب كيس القمامة وحطه قدام العمارة بتاعتك، اللي بيحصل؟ تقول ما ليش دعوة يا عم، بتسيبه. وانت لو سبته واحد بقى معدي، الله هو فينا ده ما شاء الله، هو ده بقى مكان الصندوق، بدل الصندوق يروح حاطط، والتاني يحط، والتالت حط، وانت ساكت صح. للأسف الشديد في الحاجات دي احنا بنوقف. طيب انقل الصورة، خرجت لقيت ولد وبنت قاعدين قدام البيت عندك خلاص، وبيراجعوا بقى كل المراجعات من ايام حضانة، بيذاكروا مع بعض ماشي، وحاطط ايده عليها كده وبتاع، والقصة دي كلها. يا عمي وانا مالي؟ طب وكيس القمامة من شوية ما قلتش انا مالي؟ الناس تغلط فيما وتتعدى في المعصية في حدود الله كتير، ممكن يتهاون، لكن فيما يخصه هو لا. من ضمن الإشكالات المجاهرة إن هي دعوة إلى ضلالة، والنبي قال: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. أول واحد ركب الشكمان بتاع العربية اللي هو ويمشي في الشارع وبصوت عالي جدا ويزن، والقصة دي كلها. محمود شافه وقال لك: ايه والكية مالها، ما نحط فيها برضو نجيب لها شكمان زي ده. فمين اللي زبط له؟ صاحبنا الأولاني خلاص، هو ده اللي شاول لده، وده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده بدون كلام. ايه ده، هو الشكمان في مشكلة؟ انت بتبصولي دي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة. تلاقي واحد مريض، ولا بنتك بتذاكر في ثانوية، ولا والدتك في مش عارف ايه، ولا ده نايم وبتاع، ويروح ده مرة واحدة مشغل بتاع، يروح ده متنفض من على السرير، يقول لك صاروخ من ايرانجة خلاص. طب الانتفاضة دي، الفزعة دي، لا، انت غالي قوي عند الله. فمن فزعك يفزع إن لم يتب يوم القيامة. ترمي صواريخ خلاص عشان مع الفطار كده، تروح رامي فيه في الصمت كده وتروح رامي وبتاع والكلام ده كله. خلي بالك الحاجات دي كلها ليها ايه مشاكل. طب واللي بيبيعوا الحاجات ديت، لو غلب على ظنه ان الشباب دول بيستعملوا الحاجة دي بالطريقة ديت، خلي بالك بقى ان كل ديت مشاركات في هذا الباب. فمن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. طيب ومن دعا إلى ضلالة يا رسول الله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. يقول النبي، ركزوا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أول واحد دخل حشيش القومية ماشي، كان يشرب بينه وبين نفسه، لا راح شرب كده قدام الشباب وقال له بتاع والكلام ده كله. بعد كده انتشر الحشيش في المكان ده، اللي يحصل كل واحد يشرب حشيش الى يوم القيامة. صاحبنا ياخد الاسم بتاعه إن لم يكن تاب توبة حقيقية. لو تاب خلاص، لكن الأصل أنه يشيل الشيلة دي. يشيل الشيلة دي. أول واحد سن أن يجيب كلاب يدخلها بيته في المنطقة أو في العيلة، ولك والله ما كان، والله عمرنا ما عرفنا أن في كلاب تدخل البيت دي. الله يسامحه أيمن، من يوم ما جاب كلب، حودة عاوز يجيب، وعبد الرحمن عاوز يجيب، لا ومي كمان عاوز يجيب كلب. شفت الهم اللي احنا فيه؟ النجمي الأولاني خلاص، أول واحد جاب كلبوب هو اللي هيشيل. نسأل الله العفو والعافية. شوف بقى كل القصص دي، عشان كده الشرع يجي يشد جامد في الباب ده. من ضمن العقوبات اللي بيقع في الفخ ده استحقاق العذاب في الدنيا والآخرة. الدليل يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. واحد بيحب، هو ما عملش، هو حابب الحاجة دي، اللي يحصل بقى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده الوعيد لمجرد المحبة، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بقى إظهار الفاحشة ونقل الفاحشة وتشير الفاحشة. ما انت لما الإنسان بيكتب حاجة ولا ينشر صورة غلط، خلاص ده دلوقتي نشر حاجة غلط قدام الناس، نشر صورة معينة ولا بتاع. طيب اللي يشير الصورة دي، ما هذا أحب انتشار الحاجة في الذين أمنوا ولا لا؟ المعاني دي كلها مهمة جدا استحضارها. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. خلاص استمطروا عقاب الله، نسأل الله العفو والعافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلنوا بالفاحشة وبدأوا يعملوها وبقت ظاهرة جدا الناس، إلا فشى فيهم. فشى يعني انتشر، أفشوا السلام يعني انشروا السلام. إلا فشى فيهم واحد: الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله العفو والعافية. تكتر الأفاضل كبار السن أبائنا وبركة المسجد اللي قاعدين، أما تقعد معاه كده وتقول له: إيه دكتور، في أمراض جديدة بتظهر لكم مثلا آخر 15 سنة فعلا لم تكن في الذين في الأسلاف؟ خلاص أنا أظن أن كل تخصص عنده إيه، عنده إجابة. فعلا في حاجات كتير إيه كل شوية مالي تستجد. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه. قال يعني أخبره الله بغيب. إيه هو الغيب؟ إن يأجوج ومأجوج في فتحة كده، فتحت فين؟ في الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف. فقالت زينب لما سمعت رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أو إحنا ممكن نضيع والدنيا تبوظ وفينا ناس صالحة؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث من أكثر الحاجات اللي تظهره الانتشار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان ليه كلمة جميلة جدا، يقول: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. يعني ربنا ما يعذبش الناس كلها بذنب ناس إيه، ناس بيعملوا ذنوب بينهم وبين ربنا، ربنا ما يعذبش الباقي. ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. واخدين بالكم؟ وعلى فكرة احنا بنعمل كده في البيت. الوالد جاي لقى ان في مشكلة كده حصل، يبص على المشكلة يقولوا: ايه والله ده فلان ده هو قاعد كده ايه ده انه يعمل فيها. طب وانتوا عملتوا ايه؟ شفتوه؟ والله بقى انا قلت بقى عم ابوك يجي هو اللي يتصرف معاك ويبص. طب وانت عملت ايه؟ يقول لاخته.
1: والله يا بابا انا كنت بقى ماسك الموبايل قلت ماليش دعوه وده مش عارف ايه، يروح الحاج ايه اطفي النور على الكل، يروح واخد عقاب على الكل. ليه؟ ايه اللي مضايقه دلوقتي؟ اللي عمل الذنب بس، ولا البارد واللي فاتر؟ غير ما واحد تقول له يا بابا انا هعمل ايه، انا مش بيدي، انا انكرت عليه وقلت له يا ابني اتق الله، يا ابني ليه تعمل كده في حاجه والدك، يا ابني من الله يهديك وبتاع. فيمكن ديت اكتر واحده يخفف عليها، ليه؟ انكرت وذكرت. واخدين بالكم؟ في حراره جواها تجاه المخالفه ديت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر او لا يوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه. ثم ركزوا في اللي جايه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. خلاص النور قطع والوصله اتقطعت. عشان كده الحد الأدنى ليك وانت ماشي في الشارع، اي منكر، سمعت موسيقى، واحد بيعمل اي حاجة، خلاص بينك وبين نفسك كده استغفر ربنا قول الله المستعان، الله يهديكم، الله يعمل كده. ده يبقي الحرارة بتاعته فليغيره بقلبه، ده الحد الأدنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. أظن مش موضوع مش محتاج شرح، كلنا شايفين اللي الحاجة دي تلاقي كده فعلا يؤتمن الخائن، واحد يبقى خائن وفي حاجة والناس يقول لك ده اللي ماسك المصلحه دي ودي اللي ماسك المواد بتاع ديت وده، ولا يتقي الله في العمل بتاعه، ولا يتقي الله في حي في اموال المسلمين والكلام دوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في اخر هذه الامه خسف ومسخ وقذف. قلت: يا رسول الله انهلك فينا الصالحين؟ قال: نعم، اذا ظهر لي الخبث. وفي روايه يقول: في هذه الامه خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. لما يبقى الحاجات دي كلها بقى إيه؟ ظاهرة والناس معلنة عنها. طيب اللي واقع في الموضوع ده يعمل إيه؟ أول حاجة يعملها إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يتوب من إيه؟ الأصل يتوب من الذنب. طيب مش قادر يتوب من الذنب، يعاهد الله سبحانه وتعالى أنه سيجتهد قدر إمكانه ألا يفعل المجاهرة ولا يقع فيها، ولا يقع فيها. وكل مرة تقول لحد على ذنب ما والكلام ده كله تروح تنكر عنه، تقول له خلي بالك بس أنا قلت كذا، الكلام ده كله إيه؟ أوعى تعمل، أنا تائب إلى الله وأستغفر ربنا سبحانه وتعالى من اللي أنا عملته ده. حتى لو أنت الذنب نفسه هتعمله، بس أنت بتستغفر من إيه؟ من ليه؟ من النوم بعد الفجر. من ايه؟ قولوا. ايوه، من الاعلان والكلام ليه للذنب ده. من الحاجات اللي تساعدك جدا انك تستحضر يوم القيامه الوقفه ديت: ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول له: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم اي ربي. حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا. طب اللي هيعلن ما سترتش، صح؟ ما هو أعلن، فمهدد أن يفوت الثواب ده. فدايما استحضر ليه الحديث ده. فالنبي يقول: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، نسأل الله العفو والعافية. ده هياخدها ليه؟ لأن ربنا ستره. ومن أكبر دلائل ومؤشرات الستر أن الناس مش عارفة أنك مش بتعلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالليه فيما يخص الحديث دوت بالحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. شفتوا الحديث ده مبهج مريح ويشجعك انك تحافظ على ليه؟ على الستر. فكل عم تيجي نفسك تقول لك ايه، ما تقول له بقى، قول له عم اياد والله ده الدنيا كانت رايقه خالص امبارح، اياد يقول له ايه؟ تقول لنفسك والشيطان وضيع الستر؟ لا، هيسترك هنا يسترك هناك. طيب في واحد بيجاهر، شوفوا العلماء يقولون كراهية الصلاة خلفه، الفاسق اللي بيعلن بفسقه يقولك ما تصليش وراه، هيبدأ يقولك ايه سبحان الله عم عادل والله ما هصلي وراه، رجل بيعلن بفسقه ما تطبقش وتعمل اي حاجة، روح يسأل شيخ تثق فيه، تقول والله انا عندي واحد بيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة، لا تكون انت مفسق الناس كلها وايه او يسب انت الامام ولا تصلي في البيت. فكراهية الصلاة خلف الفاسق المعلن بفسقه. بل أعجب من ذلك حاجة عجيبة أوي، العلماء يقولوا كراهية عيادته إذا مرض، ما تروحلوش لما يمرض. إزاي ده؟ مش عايز يقول لك طالما بيعلن بالفسق بتاعه وما تبش، العلماء يقولوا إيه، إلا لو غلب على ظنك لو رحت له ونصحته ممكن إيه ده يفرق معاه، وده في الغالب العام بيحدث إن شاء الله، عم الإنسان يمرض وبينكسر لله سبحانه وتعالى. والصلاة عليه العلماء بيختلفوا يقولوا إيه، الناس العادية تصلي لكن المشاهير واللي ليهم مكانة بلاش يروحوا يصلوا عليه. طب ليه يا جماعة؟ قال لك أصل شيخ الجامع والمشهور لو راح صلى على الراجل اللي كان قاعد بياكل أموال الناس بالباطل يقولوا إيه، يقولوا ده دي تزكية ليه، فممكن الناس تتغرر. عشان كده يقول لك إيه، إن بعض الأفاضل الكبار المشاهير أحيانا ما بيروحوش للي معلن بفسقه ويجهر بمعصيته، نسأل الله العفو والعافية. لدرجة وليمة العرس، كره بعض العلماء أن الواحد يحضر له وليمة عرس منبوز، نسأل الله العفو والعافية. لدرجة كمان الغيبة، قال لك لو واحد بيوزع سجاير على أصحابه ودايما يقول أنا بشرب وبعمل الكلام ده كله، لو انت قلت ده فلان ده بيجي الجامعة وبيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة انت اكتبته، قالوا لا، لانك انت ذكرت الفسق الظاهر بس انت عارف ان هو بيكلم بنته محدش عارف، وقلت وعلى فكرة هو بيكلم بنات اصلا، لا دي كده وقعنا فين. فخلي عندك الميزان دقيق جدا ماشي، والصح خالص خالص ريح لسانك كتجيبش سيرة حد. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا من أهل العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يسترنا بستره الجميل ويصفح عنا صفح الجزيل، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل حسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2 اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويغونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة، زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يغونا 9707-2030.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
5: اللي بتدير الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطول وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.
2: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى Arabian Travel في بانشبو. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. Arabian Travel خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
6: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان الآل. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
7: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
6: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
7: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجلي عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاكتاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث إيفينيو مقابل محطة وينتورثفيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wintyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
9: السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى الرشيد. ورد اسم الرشيد في الحديث الشريف كاسم من أسماء الله الحسنى، وجاء معناه في قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي وصف الكتاب الكريم كقول الجن في سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كما جاء الرشد وصفا لبعض الناس كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاء الراشد وصفا للمؤمنين بصيغة الجمع في قوله تعالى: أولئك هم الراشدون. وفي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وحسن الكلام ورد السلام وإرشاد الضال. معنى الرشد والرشيد.

0: الرشد هو الصلاح والفلاح وإصابة الصواب، والحكيم ينصح بعقله ولسانه، والرشيد ينفذ برأيه وبيده وبنانه، والقلب نور الهدى، والروح راشدة الرشد. للرشد معان متقاربة، فالرشد الصواب والحق، والرشد الاستقامة والهدى، والرشد هو العلم الثابت المؤكد، والرشد الإيمان. وقيل الرشد هو المعرفة بالله، أمره وفعله وذكره وغناه وبلائه وملكه وجلاله ونعمه وعظمته. والرشد والرشد والرشاد نقيض الغي والضلال. وفي الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فرق بعض العلماء بين الرشد والرشد بأن الرشد الصلاح في الأمر، والرشد الاستقامة في الدين، لكن الرازي قال في تفسيره: والرشد بالضم الاسم وبالفتحتين المصدر. وقال بعضهم: الرشد أخص من الرشد، لأن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد لا يقال إلا في الأمور الأخروية. وتأتي كلمة رشيد بأحد معنيين: إما مرشدا لغيره، وهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها، وإما صاحب رشد في نفسه، كما قال قوم هود لنبيهم: إنك لأنت الحليم الرشيد. وما الفرق إذن بين الأسماء الثلاثة: الرشيد والهادي والحكيم؟ أسماء حسنى متقاربة في الدلالة على الصواب، لكنها متمايزة عند الإنسان. فالرشيد يرشد في كل أمر وفي كل حين، في الصغيرة والكبيرة والجليلة والحقيرة، بأمور الدنيا والدين. أما الهادي فهو الذي يدل المهدي على الإيمان وعلى الصلاح، علم المهدي بذلك أم لم يعلم. وأما الحكيم فيطلق الحكمة عند الحاجة وعند الأزمة، ولا تظهر الحكمة إلا عند استحقاقها، فيما الرشد أصل ثابت يسبق الحاجة إليه. ولهذا عجب موسى من تصرف العبد الصالح باستباقه الأمور في خلق السفينة وقتل الغلام وترميم الجدار قبل أن تطرأ الحاجة إلى ذلك. ولهذا قيل: الرشد هو التولي بأمر لا يناله تعقب ولا يلحقه استدراك، أي رأي صائب وعمل محكم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. والرشيد والراشد والذي يعرف الصواب ويعمل به، والحكيم هو الذي يعرف الصواب وينصح به، والهادي هو الذي يأخذ بيد المهدي ويدله عليه. قال الحليمي: الرشيد هو المرشد الدال على المصالح والداعي لها، والرشد هو الطريق السليم المستقيم المعلوم بالوهب أو بالكسب، والوهب من الله تعالى، وأما الكسب فمن تعلم الإنسان وتجربته وخبرته المكتسبتين. الله تعالى الرشيد. قال الإمام البيضاوي: الرشد هو الاستقامة، والرشيد الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقريره، والرشيد الذي ليس في أفعاله عبث ولا لهو ولا باطل. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. والرشيد على وزن فعيل في معنى مفعل أي مرشد، والله تعالى أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم، وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وإلى طرق الثواب، فهو الرشيد. تصرفه في كونه كمال، تعالى الله عن الرعونة والتقلب في الرأي، يسن السنن ويفرض الأحكام، فيقضي بالعدل والعقل والمنطق والمصلحة، وهو خالق هذه القيم وواجد هذه الاعتبارات، بما ينفع البلاد ويصلح العباد. وعلامة الرشد كمال علمه وإتقان صنعه وبديع خلقه لهذا العالم المنظم الجميل. قال ابن القيم: الرشيد تقدس عن السفه وعن صفات النقص. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الرشيد هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد، وهو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام القشيري رحمه الله: الرشيد معناه المرشد جل وعلا، وإرشاد الله تعالى لعبده أن يهدي قلبه لمعرفته، أرشد نفوس الزاهدين إلى طريق طاعته، وقلوب العارفين إلى سبيل معرفته، وأرواح الواجدين إلى حقيقة صحبته. الرشيد الذي أقواله رشد وأفعاله رشد، وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي، فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة، ويرشد عبده المؤمن إذا خضع له وأخلص عمله، أرشده إلى جميع مصالحه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى. ليس للعبد أن يصف الله تعالى بالرشد، هو وحده الذي يحق له أن يصف نفسه بهذه الصفة. ومن جمال رشده أنه وضع القواعد والأحكام، وهو أول من طبقها وراعاها، مع أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي يتصرف كيف يشاء. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو الذي أمر رسله وعباده أن يأتوا بالأسباب، لكنه من فضله خير العبد بين الحق والضلال، ولم يتركه على عاهنه، بل أرشده بالأدلة والرسل، وألهمه فعل الخير، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهو لا يرضى لعباده الكفر، وهو رؤوف بالعباد. رشيد يعرف كيف يدبر الكون وما حواه، يوازن بين النجوم والأفلاك، وكل في فلك يسبحون. رشيد خلق الأرض وما عليها، لكنه قبل ذلك دحاها وأيبسها وغلفها وحماها. رشيد قضى فيها أمرا قصم ظهور الوحوش الضخمة التي كانت ترعب المخلوقات جمعاء قبل أن يهبط الإنسان إلى الأرض ويستعمره فيها. رشيد فطر المولود على الفطرة والإنسان على حب الخير. رشيد أطلق في الكون نظمه وفي الإنسان أجهزته الدموية والهضمية والتنفسية والعصبية وغيرها، وأرشد فيه غددا شتى، بحيث يقوم كل عضو في جسم الإنسان بما عليه فعله، ومتى يفعله، ومتى يتوقف، ومتى يخفف، ومتى يستأنف. رشيد وازن في البيئة بين مختلف الأجناس من نبات وحيوان وبشر، يقتات بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا في سلم متوازن دقيق لا خلل فيه. رشيد جعل لكل شيء في الكون دور ودورة بنظام متكامل. من الذي يعلم الرشد، ولمن يعطى هذا العلم؟ لا رشد لمن لم يرضى الله تعالى له قولا أو اعتقادا أو عملا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشد منحة عظيمة لا تعطى إلا لمن يطلبها ويرجوها من الله الرشيد جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لحسين لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وتحصيل الرشد يتطلب سعيا وبحثا عمن يعلم الرشد أو يدل عليه. قال النفر من الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لا رشد بلا اتباع، هكذا قال القرآن. ومن شاء فليقرأ في سورة غافر: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ومن أراد أن يزيد فليقرأ في سورة الكهف: كيف طلب سيدنا موسى من العبد الصالح أن يعلمه الرشد وتعهد باتباعه، فقال: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن أراد أن يستزيد فليقرأ من أين جاء العبد الصالح بالرشد. قال تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إنه علم إلهي يؤتاه خاص الخواص. جاء موسى يتعلمه كسبا ممن أتاه العلم اللدني وهبا من العليم العلام جل جلاله. كل ذلك لا يتم إلا إذا رضي الله الرشيد على طالب الرشد فيهيئ له الظروف المؤاتية. فجمع الله تعالى موسى بالخضر عند مجمع البحرين، وكذلك دعا الفتية المؤمنون المهتدون ربهم فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المرشد الرشيد رشيد بنفسه أولا، ولا يبلغ رشده إلا إذا اتصل برشيد يرشده، فالكتب لا تكفي، والتجربة الشخصية الفردية صعبة، وقد تنجح أو تفشل، وقد تطول بلا مرشد، فإذا بلغ الرشد صار بإمكانه أن يرشد غيره بعد ذلك، وما بلغ الخلفاء الراشدون رشدهم إلا بعد اتصالهم بالنبي الرشيد المرشد صلى الله عليه وسلم، فصاحبوا وأخلصوا وجالسوا وجاهدوا وتعلموا وتكسبوا واقتدوا. حظ العبد من اسم الرشيد. الرشد درجات، وكل بقدر رجاحة عقله ونقاوة قلبه وتوفيق ربه. قال الغزالي: رشد كل عبد بقدر هدايته في تدابيره إلى ما يشاكل الصواب من مقاصده ودينه ودنياه. وقال الإمام البيضاوي: أن يجتهد في تحصيل الرشد في دينه ودنياه، ولا سلامة إلا بالاستقامة. ولا رشد لعبد لم يطع الله ورسوله. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان مما قاله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. ولذلك فإن الرشد لا يتحقق للعبد إلا إذا استجاب لأمر الله وآمن به. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول الرشد العلم بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. ومن وضع ثقته بالله يبدأ بتلقي الرشد كسبا أو وهبا. قال تعالى عن سيدنا موسى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثقة بالله لا يشغله هم ولا يصرفه قلق عن صدق التوجه إلى الله وحسن التوكل عليه. وأسمى الرشد وأعلاه وأجداه معرفة الله. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وللرشد علامات. قال الإمام المناوي في فيض القدير: إمارات الرشد هي من ثمرات خصال ثلاث: الحياء والصدق والأمانة. للحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال فرجه: الحياء والأمانة والصدق، وإذا لم ترها فلا ترجه، أي لا يرجى منه خير ولا رشد. ومن علاماته رجاحة العقل. قال عليه الصلاة والسلام: دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. قال الزمخشري: والرشد هو الاهتداء إلى وجوه التصرف، لأن الله تعالى قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعن ابن عباس قال: الرشد الصلاح في العقل والحفظ للمال، الرشد الصلاح في الدين لأن الفسق مفسدة للمال. وبعض الرشد إلهام من الله تعالى وليس فقط من رجاحة العقل. فالعبد الرشيد هو الذي متعه الله تعالى بعقل موزون، وأطلق من عقاله العلم المخزون، فسرى فيه بعض علمه وبعض حكمه ووازن بين قلبه وعقله وقيد له نفسه وشهوته بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي. ختاما، ما الذي يفقد العبد رشده؟ قد يفقد العبد رشده ولو كاله الله إلى نفسه لضل العبد وأضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يزيغك عن الرشد. ولذلك علمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن نسأل الله تعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، كي لا نضل ونخزى. ومن استعمل الرشد في ضرر أو أذى فقد خان، ولا رشد له، لأن الرشد نعمة جليلة من المولى عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ولأن من علامات الرشد الخضوع لله والتذلل بين يديه، فإن ذلك يعني أن التكبر والتعالي يقطعان على العبد بلوغ الرشد. قال تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا ضرا ولا رشدا. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم ما قضيت لنا فاجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: بانكستاون تشايلد كير أكاديمي، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانش بول، بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام، يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي، موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي، خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punch Bowl، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562.
0: اترك ذكرى لا تترك عبئا.

0: عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-32-4 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة جريندايل جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
1: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكنبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكنبا، للاتصال 9759-1013.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان العصر.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يتسقط دمعي ندما، يصبح مدادا أكتب به دعائي ورجائي، يروي كل الأشجار ويملأ كل البحار. يا الله، إلهي، ندمت وتبت، وأنت الغفور الرحيم. يا رب، أنت تعلم ما في نفسي، فاغفر لي يا رحمن، واحفظني بالإسلام. اللهم حل بيني وبين معصيتك، وارزقني حبك. اللهم إني أستجيرك من كل شيء خلقت، وأحترس بك منهم. اللهم باعد بيني وبين خطيئتي، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إني أسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب والحياة والممات. وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا قابل التوب يا رحمن، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، واغفر لأمة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام، واجمع كلمة المسلمين، ووحدهم على الخير يا الله.

اللهم إنك قلت وقولك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا. صدق الله العظيم. وها أنا ذا يا ربي أستغفرك راجيا أن تفيض علي من رحمتك وأن تغفر لي يا رب العالمين.

يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود. اللهم اجعلني من عبادك الصالحين المقربين، وسهل لي كل خير، وأبعد عني كل شر. اللهم هذا دعائي وعليك الإجابة، فاستجب يا الله، فاستجب يا رحمن، فاستجب يا قابل الدعاء، استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف، وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
1: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من 5:45 للـ8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك، وفي يومي السبت والأحد من 9:30 إلى 1:00 في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
4: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانة.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
2: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدون ستريت لكيمبا.
5: هي جنة طابت وطاب نعيمها، فنعيمها باق وليس بفاء.
3: الجنة تنادي.

الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة تناديك، برنامج يرسم لنا خارطة الطريق إلى الجنة التي دعانا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: الجنة تناديك، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد قليلات.
1: أكرم بجنات النعيم وأهلها إخوان صدق أيام إخوان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله بالشريعة الكاملة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصفات الزاكية. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإننا نعيش معكم أجواء الجنة وأعمالها من خلال الأحاديث النبوية التي أرشدتنا إلى سبل دخولها، ومع حلقة جديدة من برنامج الجنة تناديك. وفي هذه الحلقة نسلك للجنة عبر عمل سهل لا يحتاج منا إلى كثير جهد وتعب، بل يتطلب إخلاصا لله تعالى فيه. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث سيدنا عامر بن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فالخطوة الأولى في هذا الطريق للجنة أن يبلغ أو يسبغ، والمعنى واحد، أحدنا وضوءه. وإسباغ الوضوء هو إحكامه وإتقانه وإتمامه، ويتحقق عمليا عبر تعميم الماء على جميع العضو المغسول مع التثليث. فالمطلوب أداء الوضوء كاملا تاما بفرائضه وسننه، مع الحرص على وصول الماء إلى كل أعضاء الوضوء، ويتأكد هذا الأمر عبر تكرار غسل كل عضو 3 مرات. وهذه الخطوة لا تحقق للمسلم الطهارة الجسدية فقط، إنما المعنوية أيضا، كما ورد في الحديث: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، حتى يخرج نقيا من الذنوب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. فيخرج المسلم من وضوئه إن هو أتمه بإخلاص مطهرا من الذنوب التي اقترفها، نقيا صافيا مهيئا وحاضرا للانتقال إلى الخطوة الثانية التي تفتح له أبواب الجنة. لكن قبل ذلك لا بد من التوقف هنا عند أهمية الوضوء والحاجة إليه في حياتنا كنوع من أنواع المطهرات للذنوب، والتفكر في قدر هذه النعمة العظمى وشكر الله تعالى عليها. ولك أن تتخيل معي أخي المستمع أنك لو توضأت في اليوم 5 مرات فقط لأداء الفرائض، هل يبقى من ذنوبك شيء؟ فما بالك لو توضأت أكثر للنوافل؟ والله إنها لنعمة عظمى ورحمة كبرى. فيا من يتأفف من كثرة الوضوء لا سيما في البرد، لا تفوت عليك هذا الفضل العميم. إخوة الإيمان، وتأتي بعد الوضوء وما حمله من طهارة جسدية ومعنوية الخطوة الثانية في هذا المسلك للجنة، وهي قول المتوضئ: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. شهادة الإيمان والتوحيد لله تعالى بلسانه وبقلبه، يقر بها بصدق ويقين أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا طاعة إلا لله. ثم يشهد بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، مع الإيمان والتصديق الكامل بكل ما جاء به من عند الله تعالى. وتأتي شهادة المتوضئ هذه عقب وضوئه بيانا لإخلاص عمله لله تعالى، وأنه لا يقصد إلا وجه الله عز وجل، متبرئا بذلك من الشرك والرياء والسمعة. وبذلك تحقق له طهارة الباطن كما طهارة الظاهر، فاستحق دخول الجنة بفضل الله وكرمه. هذا. ويستحب أن يضيف المتوضئ بعد الشهادتين ما ورد في حديث آخر، وهي دعاؤه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. فهي سؤال الله تعالى بأن يجعلنا من التوابين، أي كثير التوبة، الذين يتوبون إلى الله بشكل مستمر، والمتطهرين من الذنوب والمعاصي على الدوام. وفي هذا علامة على الإيمان الحقيقي وصدق الإقبال على الله تعالى. ختاما مستمعين الأعزاء، يدلنا هذا الحديث بغض النظر عن أنه موصل للجنة أن الله تعالى يعطي الثواب الكثير على العمل القليل، لكن بشرط الإخلاص لوجهه. وهذا ما أكده رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أخلص دينك يكفك العمل القليل. فالإخلاص

وتفصيلا. نسأل الله السلامة من كل شر وسوء، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجنة سلعة الله الغالية، من طمع فيها اجتهد لأجلها. الجنة تناديك، فهل من مجيب؟ مع تحيات فضيلة الشيخ محمد قليلات.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مستمرون معكم في تغطيتنا لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية وتطورات كذلك في لبنان. في أحداثها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أيضا بأن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سيران، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه التطورات نتابعها مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار. أهلا بك أنس. ومن طهران كذلك نرحب بعامر لا في من هناك. نبدأ من واشنطن معك أنس بردود الفعل من الرئيس ترامب على الرد الإيراني، وكذلك ربما نعرج على ما استضيف به وتحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: بالفعل الرئيس اعتبر الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، والتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية ربما توضح بعضا من معالم وأسباب هذا الرفض بالنسبة للأمريكيين، لأن كل المطالب التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لم تتحقق في هذا الرد الذي جاء من إيران، ومن بينها طلب إيران رفع العقوبات خلال فترة 30 يوما التي باتت جزءا من عملية التفاوض بين الجانبين وفقا لمذكرة تفاهم. تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها هي موضع الحديث على الأقل في الوقت الراهن على أن تناقش الملفات الأخرى لاحقا. في هذه المذكرة من المفترض أن تنتهي الحرب عمليا خلال 30 يوما، بمعنى مع دخولها حيز التنفيذ يبدأ الحصار البحري الأمريكي بالرفع تدريجيا، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمضيق هرمز، أي يعاد فتحه وإن كان بشكل جزئي أولا، وبعد ذلك تعاد الحركة بشكل كامل، الحركة الناقلات وسفن الشحن إلى هذا المضيق. لكن بعد ذلك، وهنا نقطة خلاف أخرى بين الأمريكيين والإيرانيين تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مدة استمرار تعليق إيران تخصيبها لليورانيوم، ووفقا لما يتسرب من معلومات فإن الأمريكيين على الأقل طرحوا خطة تتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران ل20 عاما. بالمقابل طالب طهران بأن تكون هذه المدة أقل، دون تحديد هذه المدة على الأقل وفقا لما رشح من تقارير حتى الآن. النقطة الأخرى تتعلق باليورانيوم المخصب، وإذا ما كان سيتم التخلص منه نهائيا وفقا لبعض التقارير فإن الإيرانيين اقترحوا أن يتم تخفيف تركيز جزء من هذا اليورانيوم في إيران على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. كل هذا يأتي والرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية، وكان قد أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يقول موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب أن هذا الاتصال كان جيدا، ونقل عن الرئيس أيضا قوله إن الحرب في إيران والوضع في إيران هو مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ولا أحد غيره. نسمع إلى تصريحات أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكات التلفزة الأمريكية، ويتحدث خلال هذه المقابلة عن أن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الحرب، وبأن الرئيس دونالد ترامب يدرك كيفية التعامل مع إيران، لكنه يتحدث عن أن إيران ما زالت قادرة على تصنيع الصواريخ البالستية وإمداد وكلائها كما يقول على حد تعبيره في المنطقة بهذه الصواريخ وتهديد أمن إسرائيل. يتحدث أيضا عن أن الصين كانت قد زودت إيران ببعض التقنيات المتعلقة بالجانب العسكري وأن إسرائيل على علم بذلك. كذلك الأمر بالنسبة لليورانيوم المخصب الذي يعتقد بأنه موجود في إيران، ويتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأنه في مواقع قد دمرت، لكن يتحدث عن الحاجة لإخراج هذا اليورانيوم المخصب من إيران وضرورة أن تضلع الولايات المتحدة بدور في ذلك من خلال تعزيز الضغط على إيران، سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي أم من خلال العمليات العسكرية.
0: أنس، عندما يقول ترامب بأن الرد غير مقبول إطلاقا، بالتالي هو يحاكمه لمعاييره وسقوفه، ما هي سقوف الأمريكية وكذلك ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية في هذا التفاوض حتى اللحظة؟
1: حقيقة لا تضع الولايات المتحدة خطوطا واضحة، لكن من كل تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب يبدو واضحا أن الولايات المتحدة بالعبارة العامة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كيف ذلك؟ من خلال منعها من التخصيب لأطول فترة ممكنة. بعض المسؤولين هنا حتى وإن كانوا من خارج البيت الأبيض يطالبون بأن يستمر ذلك للأبد وأن لا يحدد بإطار زمني، لكن على ما يبدو مما يصل من تقارير فإن هناك مقترحا أمريكيا قد يكون حدد إطارا زمنيا، وهذا الإطار قد يكون عند 20 عاما، وهو أمر يبدو أن إيران ترفضه على الأقل، ولهذا جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالرفض المطلق لما جاء من رد إيراني. النقطة الأخرى تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران ورفض لنقله إلى جهة ثالثة أو تخفيف تركيزه في إيران. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي من يجب أن يحصل على هذا اليورانيوم المخصب. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى التعامل مع أعراض هذه الحرب، ومن بينها ما يجري في مضيق هرمز. وحقيقة في هذا الإطار وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين قد تكون في جزء منها تتعلق بإيران، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تستعين بالصين للتوصل إلى صيغة توافق ما. وتنقل أيضا هذه الوسائل الإعلامية عن السفير الإيراني لدى الصين وحديثه عن أن إيران لا تعارض أن تكون الصين هي الضامن لأي اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو أمر يبدو مرجحا بالنظر إلى تعويل الرئيس دونالد ترامب على هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بمرور ناقلات النفط وحركة الطاقة عبر مضيق هرمز.
0: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أنس الصبار. أنا إلى عامر لافي من طهران. عامر، يعني نقرأ معك المشهد من الزاوية الإيرانية، لما صاغ الإيرانيون ردهم بهذا الشكل؟ ما الذي يقولونه؟ وإن كان هناك من تصريحات رسمية أيضا حيال ما قاله ترامب عقب مناقشته هو ونتنياهو ذلك الرد.
2: نعم محمد، يعني أبدأ بتصريحات أو تعليق الإيرانيين على تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب. لا يوجد تصريح رسمي مباشر، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر رفيعة المستوى على حد وصفها علقت على تعليق الرئيس ترامب على الورقة الإيرانية بالقول بأن هذا ليس مهما إطلاقا رد الرئيس الإيراني. لماذا؟ تقول الوكالة والتي نقلت كما قلنا عن المصدر الرفيع، لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب الورقة ورده وخطته، ولا يكون معني بإرضاء الرئيس ترامب بل بالبحث والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني كما تقول الوكالة. ولذلك فهي يعني الرد الإيراني جاء في هذا الإطار. أيضا تقول بأن الرئيس ترامب هو لا يعني أو غير معني بتصديق الحقائق على الأرض، وهذا الذي يجعله يهزم كما تقول الوكالة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني علق أيضا على هذه الورقة الإيرانية وقال بأن الهدف الرئيسي من الورقة الإيرانية هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني أيضا، وقال بأن هذا الرد الإيراني جاء بمثابة رفض وثيقة الاستسلام التي أرسلتها الولايات المتحدة. إذن التلفزيون الإيراني يصف الورقة الأمريكية بأنها وثيقة استسلام، إذا تم التوقيع عليها فإن إيران ستكون قد استسلمت. وبالتالي جاء هذا الرد الإيراني، هذه الورقة الإيرانية، في إطار رفض لهذا الاستسلام. بخصوص تفاصيل الورقة، وكالة تسنيم والتلفزيون الإيراني أيضا نقلوا بعض التفاصيل التي أرسلت للوسيط الباكستاني، من أهمها وعلى ما يؤكد ما كنا قد تحدثنا في خلال الأيام الماضية ونقلناه عن مصادرنا محمد، عندما قلنا بأن هذه الورقة والإطار العام لها لا يختلف كثيرا عن الإطار العام للورقة التي قدمت في البداية إلى الوسيط الباكستاني. ونقصد هنا أن إيران في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب وتأجيل الملفات الشائكة وعلى رأسها الملف النووي إلى مراحل لاحقة. أما جاء وفقا لوكالة التسنيم ووفقا للتلفزيون الإيراني في الورقة هو التركيز على إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. إذا أردنا التفصيل في ذلك فيمكن الاستناد إلى بعض التصريحات. أولا التلفزيون الإيراني تحدث عن ماذا يقصد بجميع الجبهات، تركيز وربط مباشر للحرب هنا للجبهة بين إيران والولايات المتحدة بالجبهة اللبنانية. الحرب يجب أن تتوقف على الجبهتين. بخصوص ربما الضمانات الدولية، هناك تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين والذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ولابد لهم أن يلعبا دورا في هذه الضمانات، لأن الولايات المتحدة جهة غير موثوقة بالنسبة لإيران. كثيرا ما استخدمت إيران كلمة الخداع الدبلوماسي والخيانة الدبلوماسية، وتقصد بها إيران ما فعلته الولايات المتحدة في حرب الحزيران عندما بدأت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا بدأت أثناء مفاوضات. وبالتالي يقول السفير أيضا الإيراني في الصين نريد أيضا أن يكون مجلس الأمن له دور في إعطاء ضمانات لإيران بعدم العودة مجددا من قبل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب.
0: نعم عامر، إذا ما رصدنا معك وتزامنا مع هذه المداولات والمباحثات وكذلك التصريحات حولها، الوضع الميداني حول المضيق وحول تلك الاشتباكات، عما إذا كان هناك من قبيلها أيضا؟
2: يعني بعد الاشتباكات الأخيرة لا يوجد اشتباكات، يعني كان هناك حالة من الهدوء الحذر. تعلم أن حتى هذه الاشتباكات كان لها دور في تأخير الرد الإيراني. يعني كثير من المراقبين هنا يعني تحدثوا عن أن السبب في التأخير، وهنا أعود وأقول كيف كنا نقلنا عن مصادرنا بأن الورقة الإيرانية كانت جاهزة قبل عدة أيام، لكن التطورات الأخيرة والتوتر على الجبهة الجنوبية وعلى السواحل الجنوبية لإيران هي التي أخرت إصدار هذه الوثيقة أو الرد الإيراني. تذكر الرئيس ترامب أعلن عن مشروعه لفتح المضيق ثم علقه، ثم بعد يوم بدأت عمليات قصف استهدفت سفن إيرانية ومناطق في الساحل الجنوبي الإيراني وتحديدا في محافظة هرمزجان. وبعد ذلك كان هناك أيضا تصريحات لافتة تذكر محمد من وزير الخارجية الأمريكي الذي أعطى مهلة للإيرانيين لكي يعني لابد أن يردوا خلال هذا اليوم. المراقبون فسروا أن كل هذه المعطيات هي التي جعلت إيران تتأخر في ردها، لأنها لم تشأ أن تظهر بمظهر الدولة الخانعة التي تطيع واستسلمت الولايات المتحدة، وبالتالي هي تستمع لهذه الإملاءات على حد وصف الإيرانيين. وبالتالي هذا منظورهم للتطورات العسكرية والاضطرابات والتوترات في الساحل. عسكريا وعلى صعيد التصريحات العسكرية، هناك كان سقف عالي حقيقة من المستوى العسكري الإيراني. الإيراني في التحذير، تحذير الولايات المتحدة من أي تطور جديد في هذا الإطار. ونذكر تصريح بالأمس لقائد قوات الجو فضائية الإيرانية الذي قال بأن إحداثيات الأهداف الإيرانية مثبت عليها الصواريخ وجاهزة للإطلاق سواء من صواريخنا أو مسيراتنا إذا ما قامت الولايات المتحدة باستهداف سفننا أو مناطق داخل إيران. وأيضا تصريح مشابه لبحرية الحرس الثوري الإيراني بالأمس.
0: عامر لافي مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران. ما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية، بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
3: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
0: الآن مع فقرة عسكرية لتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين، مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عرابة على الخارطة التفاعلية، لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر،
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها. قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة قبلة إناء سعير حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه سعيد، وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته، وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا. وكما نشاهد بتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
4: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
6: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا، ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتح وقادة من هذه الغواصات المجا وهي أقل قدرة وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ وهي أخذت من تصميم كوري عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
4: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
6: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع، إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده، لكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز. الآن هي أكثر قدرة بهذا الشكل لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
4: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
6: هناك عدد من الطرق للعثور على غواصة، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. غير ذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل الكشف عن غواصة من خلال غواصة أخرى. النظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى،
4: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
6: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
4: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم، أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
6: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب من سفينة على جزيرة خارك أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق أو من المخازن على جزيرة خارك، من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية، فإن النظام البيئي في الخليج هش وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
4: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
6: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك. ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
4: سيد جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة، كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا، وصلت رحلة العودة لأستراليات من مخيم الروج بسوريا وأطفالهن إلى محطتها الأخيرة في مطارات سيدني وملبون يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الاحتجاز في مخيمات اللاجئين السورية. ومع هبوط الطائرة بدأت السلطات الأمنية الأسترالية تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العائدات اللواتي ارتبطن بالتنظيم. وأكد مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن نوت اعتقال 3 نساء من المجموعة 2 في ملبون وواحدة في سيدني، ومن المقرر أن يمثلن أمام المحكمة لمواجهة تهم توصف بأنها الأخطر في القانون الجنائي، وتشمل ممارسة العبودية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والضلوع في نشاطات إرهابية. وأوضح المفوض نوت إن التهم الموجهة للأستراليات الثلاث تحمل عقوبات سجن مشددة تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاما. وكشف أن التخطيط الأمني لمتابعة هؤلاء النسوة بدأ منذ عام 2015 مشددا على أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الوكالات المعنية. وكان في استقبال العائدات في المطار فرق أمنية متخصصة وممثلو وسائل الإعلام في ظل انقسام في الرأي العام الأسترالي حول عودة المرتبطين بالتنظيمات المصنفة إرهابية. وأكدت الحكومة الفيدرالية إنها لم تتدخل في الجوانب التنظيمية لهذه العودة، تاركة الملف للجهات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت حساس اقتصاديا، حيث يراقب الشارع الأسترالي الميزانية القادمة وسياسات مصرف الاحتياط الأسترالي لمواجهة التضخم، مما يجعل تكلفة تأمين ومراقبة العائدين تحت مجهر التدقيق الشعبي. وتعتبر هذه المحاكمات اختبارا حقيقيا للقضاء الأسترالي في كيفية التعامل مع ملف عرائس داعش وموازنة الحقوق القانونية للمواطنين مع متطلبات الأمن القومي الصارمة. كامبرا، أعلن وزير الطاقة كريس بوين عن خطة حكومية شاملة تصفها السلطات بأنها تحول هيكلي في سوق الغاز الوطني. وتقضي السياسة الجديدة بإلزام شركات الغاز بتخصيص 20% من إنتاجها للاستخدام المحلي قبل السماح لها بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية الفورية سبوت ماركت. وتهدف هذه الخطوة المقرر أن يبدأ العمل بها في تموز يوليو 2027 إلى فك ارتباط أسعار الطاقة في أستراليا بالقفزات السريعة الدولية وتأمين الإمدادات على المدى الطويل لمواجهة العجز المتوقع. وفي تصريحاته في سيدني أقر الوزير بوين بأن هذه السياسة ستكون مثيرة للجدل، قائلا من الواضح أنها لن ترضي الجميع، ولكنها السياسة الصحيحة التي تضع المصلحة الوطنية أولا. وأوضح أن الهدف هو ممارسة ضغط نزولي على أسعار الكهرباء وحماية المستهلك الأسترالي من تقلبات الأسواق العالمية. واختلفت ردود الأفعال فور الإعلان عن الخطة، ورحبت منظمة مانيفاكتشرينج أستراليا التي تمثل عمالقة الصناعة مثل ديلوكس بلوسكوب بالقرار، ووصفته بأنه الإصلاح الأهم منذ جيل، معتبرة أن الحكومة تراهن على الحصان الرابح. في المقابل أعرب حزب الخضر عن غضبه الشديد، حيث انتقدت السيناتور ستيف هودكينز ماي القرار في ملبون، معتبرة إياه صرفا للانتباه عن المطالب بفرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز لزيادة الإيرادات الوطنية. وأوضحت الحكومة إن العقود الموقعة قبل الإعلان الأولي عن الخطة في ديسمبر 2025 لن تشملها هذه التغييرات لضمان استقرار العقود الاستثمارية القائمة. وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة استنساخ نجاح تجربة ولاية غرب أستراليا، والتي طبقت نظاما مشابها لحجز الغاز منذ أكثر من عقد من الزمن، مما ساهم في استقرار أسعار الطاقات هناك مقارنة بالولايات الشرقية. كامبرا، بدأ ركاب سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس بدأ سكان سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتر بالعودة إلى بلدانهم بعد إجلائهم عبر ميناء في جزيرة تنريفي الإسبانية، وسط إجراءات حجر صحي ومراقبة صحية مشددة. ومن بين الموجودين على متن السفينة 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد، وتعمل السلطات القنصلية الأسترالية على إعادتهم بأمان إلى أستراليا. وسجلت حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات وفق منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع الركاب باعتبارهم مخالطين ذوي خطورة عالية. ووصلت طائرات حكومية تقل ركابا تم إجلاؤهم من السفينة إلى مدريد وباريس يوم 11 مايو بالتوقيت المحلي، ونقل 14 إسبانيا بينهم 13 راكبا وأحد أفراد الطاقم إلى مستشفى عسكري في مدريد للخضوع للحجر الصحي والرعاية الطبية. كما وصلت طائرة تقل 5 فرنسيين إلى مطار لي بورجي قرب باريس، حيث سيخضعون لمراقبة صحية وعزل مؤقت. وقال أحد الركاب الفرنسيين لوكالة فرانس بريس إن كل شيء على ما يرام، رغم إعلان السلطات الفرنسية إن أحد الركاب تظهر عليه أعراض المرض. وينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة عبر البول أو البراز أو اللعاب، غير أن السلطات الصحية أوضحت أن السلالة المكتشفة على متن السفينة المعروف باسم هانتا الأنديز تعد نادرة، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر مع فترة حضانة قد تصل إلى 6 أسابيع. وتواصل السلطات الصحية في عدد من الدول تتبع المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء الخطير. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية ترتبط بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشالمرز إن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. واعتبر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن سوق الإسكان والنظام الضريبي في أستراليا أصبحا غير عادلين وغير مقبولين، ملوحا بإصلاحات ضريبية كبيرة في الموازنة الفيدرالية المرتقبة، بالتزامن مع تحذيره من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأسترالي. وفي مقابلة له قبل إعلان الموازنة أكد تشالمرز إن الحكومة ستقدم موازنة مسؤولة، داعيا الأستراليين إلى عدم توقع إنفاق ضخم أو دفعات نقدية كبيرة على المدى القريب. ومضى إلى القول لا ينبغي للناس أن يتوقعوا تدفقات نقدية كبيرة وفورية في الموازنة، فهناك قدر كبير من ضبط الإنفاق، لكننا وجدنا ضمن ذلك طرقا مسؤولة لمساعدة الناس في مواجهة تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 12 مايو أيار تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرينج للاستثمار العقاري، والطريقة التي تفرض بها الضرائب على الصناديق الاستئمانية رغم التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك ما إذا كانت التغييرات ستشمل الاستثمارات الحالية أو الجديدة فقط لا تزال غير واضحة. وكانت هذه السياسات جزءا من البرنامج الانتخابي غير الناجح لحزب العمال عام 2019، وإذا طرحت رسميا في الموازنة فستشكل تراجعا عن تعهد انتخابي قطعته الحكومة عام 2025 بعدم المساس بضريبة أرباح رأس المال CGT أو نظام النيجاتيف جيرينج. وقالت شالمرز إن الموازنة ستتضمن حزمة إصلاح ضريبي مرتبطة بقضايا العدالة عند تقاطع سوق الإسكان والنظام الضريبي، وأضاف قائلا إن التركيز في ملف الإسكان يبدأ من زيادة المعروض السكني لكنه لا ينتهي عند ذلك، وتابع قائلا من وجهة نظرنا فإن الوضع القائم في سوق الإسكان والنظام الضريبي غير عادل، وهذا ما يجعله غير مقبول بالنسبة إلينا. وقال إن الحكومة ستستجيب للمخاوف المشروعات المتعلقة بالعدالة بين الأجيال، وخصوصا ما يتعلق بقدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة في اقتصاد مثل اقتصادنا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إن هذه المقترحات ستشكل محورا أساسيا في موازنة تستهدف الناخبين الشباب الذين أصبحوا يشكلون غالبية الجسم الانتخابي في البلاد. وعندما سئل عن أزمة الثقة التي قد تنشأ عن التراجع عن وعود انتخابية سابقة، شددت شالمرز على أن تركيز الحكومة ينصب على بناء مزيد من المنازل. وكانت الحكومة قد أعلنت ليلة السبت عن تخصيص 2 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل البنية التحتية الضرورية لبناء مساكن جديدة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، في خطوة قالت إنها ستساعد على إنشاء ما يصل إلى 65,000 وحدة سكنية جديدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: prioritizing that and adhering to that rules and regulations and how to do it over what? Yeah? Over your religion. All over following Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And so, there is a book I read, and I'm inshallah ta'ala reading a lot, and I go over it a lot. It's called لِمَاذَا تَأَخَّرَ الْمُسْلِمُونَ وَتَقَدَّمَ غَيْرُهُمْ. Why have the Muslims fallen back and everyone else passed us? It's written by Amir al-Bayan, Shakib Arsalan. He wrote this book. Muhammad Rashid Rida sent him the letter and requested him to write it. He mentions in that book so many things that helps for us to understand why we have fallen in what we've fallen into. And the reality is, we've taken our religion and we've tossed it over our shoulders. We only go to the deen whenever we want and whenever it serves us. And maybe Ramadan we will throw a little umrah and a good fasting and salawat in the masjid. But what we all do is what? The other 12, 11 months of the year is not like Ramadan for us. And until every month of the year is like Ramadan for you, we're not going to find success. We're not going to reach where we once were. إِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. If you give victory to this religion and you hold on to it wholeheartedly, Allah is going to give you victory, subhanahu wa ta'ala. Allah is going to raise us, subhanahu wa ta'ala. It's after we have left and walked away, are we in what we are in right now? So let's really return back to our deen.
1: You're listening to the English program on the Voice of Islam 87.6 FM. Thank you for tuning in and stay tuned for future episodes.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
3: كثير بخاف على أولادي يكبروا وهن مو عرفانين يقروا عربي أو يسمعوا القرآن وما يفهموا.
4: في مدارس أيوة لن يجد أبناؤنا اللغة العربية صعبة بعد اليوم بأساليب تعليمية ممتعة وحديثة تحت إشراف السيدة عبلة قادوس. يدير مركز أيوة 3 مدارس في الأيام التالية: الجمعة من الساعة 5:45 للساعة 8:00 مساء في مدرسة ويلي بارك جيرلز هاي سكول على العنوان التالي: The Boulevard ويلي بارك. وفي يومي السبت والأحد من الساعة 9:30 إلى الساعة 1:00 ظهرا في مدرسة بيرونغ برايمري سكول على العنوان 130 أوبرن رود بيرونغ. يمكننا أيضا إجابة استفساراتكم على هاتف رقم 045-139-4408.
5: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312. Bankstown Child Care Academy، مركز رعاية الأطفال المتميز في بانشبول بإشراف متخصصون في البريسكول بروجرام. يعلمون القرآن الكريم واللغة العربية المبسطة، كما يقدمون طعام حلال يطبخ يوميا في الحضانة، ولديهم نظام ديجيتال لدخول الأهالي. موظفون مؤهلون ومدربون على الإسعافات الأولية ومدربون على التعامل مع الحساسية المفرطة، كما لديهم ترخيص العمل مع الأطفال Working with the Children Check. نهتم بسلامة الأطفال بشكل كبير، كما لديهم منحة Start Strong Program لتخفيض الدفع على الأهالي. خبرة 16 عاما بإدارة السيدة نزيهة علم الدين. زوروهم على العنوان 70 South Terrace Punchbowl. ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 04226562. ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري، وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
6: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
7: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
6: Human Appeal Australia تناشدكم دعماً لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal Australia تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
5: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
8: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك عليّ.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً.

الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان المغرب.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

سبحانك من رب كريم رحمن رحيم، علمنا أسماءه الحسنى التي هي لخيري الدنيا والآخرة، ندعوك بها يا الله، ونسألك من فضلك العظيم. يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا ملك يا قدوس، بأسمائك نناديك، فاعف عنا واغفر لنا يا الله. في أسمائك تتجلى الحكمة والرحمة والعظمة، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل، السميع البصير، الحكم العدل، اللطيف الخبير، الحليم العظيم، الغفور الشكور، العلي الكبير، الحفيظ المقيت، الحسيب الجليل، الكريم الرقيب، المجيب الواسع، الحكيم الودود، المجيد الباعث، الشهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي الحميد، المحصي المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد، الواحد الصمد القادر، المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعالي، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع، الغني المغني، المانع الضار، النافع النور، الهادي البديع، الباقي الوارث، الرشيد الصبور. سبحانك، تباركت أسماؤك، وفاضت علينا من سرها بالخير والبركة. يا رب، اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر أن تقي عبدك شر هذه الدنيا وشر الآخرة، وأن تغفر لي خطاياي ما قدمت وما أخرت، وأن تساعدني بتوضيح الرؤية لي، وأن تكشف عن عيني غمامة الحياة، وتجعلني مبصرا بعين رحمتك وعفوك. يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة دائمة باقية إلى يوم الدين، حتى نجدها وقاية لنا من نار الجحيم، وموصلة لأولنا وآخرنا معشر المؤمنين إلى دار النعيم ورؤية وجهك الكريم يا عظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الرسول الكامل الرحمة الشاملة، وعلى آله وأصحابه وأحبابه عدد معلومات الله بدوام الله، صلاة تكون لك يا ربنا رضاء ولحقك أداء، وأسألك به من الرفيق أحسنه، ومن الطريق أسهله، ومن العلم أنفعه، ومن العمل أصلحه، ومن المكان أفسحه، ومن العيش أرغده، ومن الرزق أطيبه وأوسعه، دون الأنام من الإنس والجان، حامل لواء الأنس المحمول لحضرة القدس من الديان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تشرفت به جميع الأكوان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أظهرت به معالم العرفان، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي أوضح دقائق القرآن.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعم دار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء أول.
1: يا سلام.
0: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرايقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.

0: إيت. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
1: احتفلوا معنا بعيد الأضحى المبارك في دايركت كيمست أوتليت بينكستاون. لدينا عروض خاصة ابتداء من 11 من مايو أيار ولغاية 27 منه، وبمناسبة العيد السعيد نقدم تخفيضات حتى 80% على كل أنواع العطور والكثير من البضائع الأخرى. تعليب الهدايا مجانا لكل عطر يباع. زوروا دايركت كيمست أوتليت في سنترال بينكستاون شوبينج سنتر الطابق الأرضي، ولمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 02-9709-23-2831. أسعارنا لا تضاهى، خدمة احترافية ولكل العائلة.
2: يا هلا بليلة لوجانا، نور البدر بسمانة.
0: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة الخمسين المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
2: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
1: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بينكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: إخوة الإسلام والإيمان، نبقى الآن مع إعادة لهذا البرنامج.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، لكل زمان عبادة ولكل عابد عبادة، ومن باب مواسم الاكتتاب في البياض، مواسم العشر اقتربت، نتوقف قليلا في سلسلة الصلاة ونكملها إن شاء الله بعد هذا الموسم، موسم البركات والخيرات، ونتكلم في لقاءات عدة، ربما إن شاء الله يكون أربع أو خمس لقاءات في هذه بخصوص هذه العشر المباركات، لأن هذه المواسم سبحان الله فيها فضل من الله سبحانه وتعالى، وفيها نفحات من نفحات الله، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله إن أدركتك نفحة من نفحات ربك، أو من أدركته نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى فلا يشقى بعدها أبدا. ولما لا، وأن هذا الموسم أيضا مرتبط بأسرة، هذه الأسرة لها حقوق علينا ولها فضل علينا، وهي أسرة الخليل، وسيكون لنا مع هذه الأسرة المباركة وقفات، ومع البيت ومكان البيت الإعجاز المكاني، لأن هذا الموسم الذي نحن مقبلون عليه يتعلق به يعني أشياء كثيرة من الإدهاشات، منها الإعجاز المكاني وهو مكة وما حولها، والإعجاز الزماني وهو العشر. مكة، وما أدراك ما مكة؟ قبل أن تأتي مكة عليك أن تعرف أنه يمكنك أن تغادرها متى شئت، ولكن مكة لن تغادرك، ستحزمها في حقيبة قلبك، ستصعد بها إلى الطائرة، ستخفيها عن رجال الأمن والجمارك، ستشعر بسعادة عارمة أنك قد سرقت مدينة، ولكنك ستكتشف لاحقا أن مكة هي التي سرقتك من نفسك. مكة لا تنسى، لها عشاق كثر، ولكن رغما عنك ستكون حبيبتك. مكة ليست أجمل المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى باريس خرابة. مكة ليست أنظف المدن، ولكنك حين تشتاق إليها سترى لندن مزبلة. مكة ليست الأجمل ولا الأنظف ولا الأرقى، ولكن فيها سحر لا يوجد في مدينة أخرى. لقد غلفها إبراهيم بدعوة، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ولذلك لا ترى أبدا مؤمنا إلا وقلبه يشتاق إلى هذا المكان. إن أصابتك دعوته فودع قلبك، مكة مرض لا يمكن الشفاء منه، مكة سحر لا يفكه إلا مكة. مكة ليست مكانا فقط، مكة زمان أيضا، ستؤرخ بها، ستقول قبل مكة وبعد مكة، وستهتم بهذا الزمان الذي طرأ فيه تغيير في علاقتك بالمدن. قبل مكة كنت تسكن المدن، بعد مكة صارت مكة تسكنك. هذا الأمر حقيقة، لأنك إذا تأملت وعلمت ما الذي فيها، علمت قدر هذه هذا المكان، هذا المكان الذي قال عنه النبي أنه أحب بلاد الله إليه، هذا المكان الذي دعا إبراهيم أن المؤمنين فعلا تهوي قلوبهم إليه. كيف يقال بعد هذا أي عشق هذا؟ سبحان الله. الكعبة مش مجرد غرفة احنا بنطوف حواليها، لا أبدا. تتخيل الملائكة وهي تبنيها، وتتخيل إسماعيل وهو يناول أباه الحجارة ليبنيها من جديد، تتخيل هما وهم يعني سبحان الله يمتلئ قلبهم حبا لك قبل أن يعرفاك، وهم بيقولوا وابعث فيهم رسولا منهم. تخيله بأبي وهو وأمي صلى الله عليه وسلم حيث الآن، وأنت بمكة تطوف، ينادي في أهل هذه البقاع اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولذلك أما تخجل بعدها أن تكمل طوافك وفي قلبك غل على مسلم؟ فسبحان الله، ما السر انجذاب القلوب إلى بيت الله الحرام؟ لماذا كلما زاره العبد ازداد له شوقا وبه تعلق وعليه أقبل؟ لماذا كلما غادرنا مكة لا تغادرنا بل تسكن قلوبنا؟ لقد صدق من وصفها بأنها مغناطيس القلوب. فما سر هذه الأشواق؟ لا نجد إجابة أصدق من كلام رب العالمين، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، مثابة للناس وأمنا. هو ده اللي جعل هذا الأمر. ابن القيم يقول ولو الله سبحانه وتعالى لما قال وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، يقول لو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقول بيتي لكفى بهذه الإضافة فضلا وتشريفا. هذه الإضافة يا جماعة بيتي ديت هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه، هي التي أقبلت وسلبت نفوس المحبين المشتاقين إلى هذا البيت، فهو المثابة للمحبين يثوبون إليه. لا يفهم هذا إلا من تعلق بمكة، لا يفهم هذا إلا من كان قلبه ترك في هذا البيت، لأن مكة كالمغناطيس، الكعبة كالمغناطيس، سبحان الله، من طاف حولها ترك قلبه هناك وظل يطوف حول الدنيا وقلبه مستقر ومتوجه إلى هذه القبلة. ابن القيم يقول هذا هو السبب الذي جعله مثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطرا أبدا. هذا المكان تنتقل فيه من عبدنا إلى عندنا، لأنه بيته سبحانه وتعالى، بعد ما كنت عبده صرت عنده، كلما ازدادوا له زيارة كلما ازدادوا له حبا واشتياقا هذا البيت، فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم، لأنهم يتحركون ويتوجهون إلى البيت، هذا البيت بيته سبحانه وتعالى. فالاعتمار للإعمار، أنت ما عندما تذهب للعمرة لإعمار الود الذي بينك وبينه، ولا تصف لك الأحوال إلا إذا سعيت بين الصفا والمروة. ولذلك جذب هذا البيت، هذا المسجد، القلوب، وله جذب أعلى بكثير من جذب المغناطيس للحديد، مثابة، أي محلا تشتاق إليه الأرواح، وده مصداق فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. ولذلك صدق من قال يا أرض مكة خافقي ناداك، يشتاق تربتك وطيب هواك، يا أرض مكة والحنين يهزني ويهز قلبا هاج من ذكراك، يا أرض مكة دثريني إن بي شوقا ولست أظنه يخفاقي، هل يا ترى يخفى حنين قلوبنا ولقد أجيبت دعوة بحماك. سبحان الله، فعلا كما قال القائل قم جئت أرضك والهموم كثيرة فنسيت همي عند وطئ ثراك، قم جئت أرضك والسقام تحيطني فأرى شفائي في هواك الزاكي، كم مرة آتي إليك مريضة فأرى شفائي حين عيني تراك، أرض وليست ذات زرع وارف لكن رأينا جنة سكناك، ونغص بالعبرات عند فراقك سبحانه قد جل من سواك، يا أرض مكة قد نويت زيارة لكن حبست ولست أبغي سواك، أشتاق سبعا أن أطوف فأرتمي بالحجر وحدي تحت طهر سماك، أدعو إلهي في حماه وأرتجي نورا لقلبي من عظيم ضياك. سبحان الله، لا يفقه هذا الكلام إلا كما قلت لكم، لا يستمتع ولا يدرك إلا من ذاق وإلا من بذل. أعرف من ظل أكثر من 30 عاما يجمع الدرهم فوق الدرهم والدينار فوق الدينار حتى يزور هذا البيت، وأعرف رجل من كبار رجال الأعمال كان يقول لي في يوم من الأيام منذ 5 أعوام سألته أتحج العام؟ فقال لي يا محمد أنا منذ 19 عاما لا أستطيع أبدا أن أسمع التلبية وأنا في بيتي، أكاد أموت إذا سمعت التلبية وأنا في بيتي. فبيقول كده سبحان الله، يقول لي أنا لا أستطيع، وهو سبحان الله من الأثرياء ولكن إذا ذهبنا إلى الحج لا يجلس أبدا إلا في مسجد الخيف، ولا يذهب مع الخيم ويقول أنا أستمتع في هذا الضجيج. سبحان الله. وهذا هو الرجل الذي تكلمت عنه سابقا وقلت كان يربح في الشهر أكثر من 200,000 ريال ولم يكتب عليه زكاة، لم تكتب عليه زكاة قط. سبحان الله، لم تكتب عليه زكاة قط وهو معه هذا الأموال. نعم، فكل واحد لي مع هذا البيت أسرار. كان في واحد اسمه الأخ سعيد ده، بل أب ما أحكي قصة سعيد. كان في 3 من الأسرى من فلسطين كانوا في سجن اليهود، نسأل الله أن يفرج عن جميع المسلمين المهمومين المكروبين المظلومين في كل بقاع الأرض. المهم، 3 دول كانوا مسجونين في سجن اليهود، وسبحان الله سبحانه وتعالى كان واحد منهم دايما يذكرهم بنية الحج، فكانوا يقولوا يا عم الحج احنا مش عارفين نطلع الحوش اللي بره وانت قاعد تقول لنا ان شاء الله احنا هنحج ومش هنحج والكلام ده، واكثر من مرة يذكرهم في كل عام. وسبحان الله، لأمر ما يحدث في يوم من الأيام حد يوصل أمنية هؤلاء إلى أحد المسؤولين الكبار في دولة ما عربية، ثم يتوسط أن هؤلاء يخرجوا. فلما خرجوا وبلغت يعني بلغ تلك الأمنية أحد كبار المسؤولين في المملكة، وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يأتي بهم وهو يطوف وهم معهم ويذكرهم يقول لهم ألا تذكروا. فأوعى تكون في يوم من الأيام أنت أظن حالك مش أشد من حال هذا الأسير الذي عند اليهود. سبحان الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق النية. من جمال شريعتنا أن ربنا أخبرنا أنه عليم، لم يقل بالصدور وفقط ولكن بذات الصدور، فأري الله منك خيرا. كان في واحد اسمه الحاج سعيد ده، كان سبحان الله هو رجل معالج فيزيائي، والحج بتاعه ظل 30 عام هو شغال يجمع الفلوس بتاعته. سبحان الله، قاعد يجمع الفلوس عشان يحج. وفي ناس ممكن كل يوم بتحج، بس تحج يعني تقصد أسبانيا وتقصد الساحل وتقصد مارينا، تقصد أماكن كتير جدا، لكن تيجي تقول له أنت حجيت، حتى لو حج يقول لك أنا حجيت من 18 سنة من أيامين وإحنا في 87، يا 5 أعوام إن عبدا صححت له جسده يفد عليه 5 أعوام ويكون معه المال، يعني لا يفد إلي لمحروم. يا أنت راضي أنك تكون كده؟ أرادنا تكون محروم من هذا الخير. سبحان الله، في ناس عندها استعداد يكون يصرف في التعليم ويلحق الجامعة الخاصة ويلحق المدرسة الخاصة ويلحق الرحلة الخاصة ونروح الفسحة السنوية والكلام ده، ويجي على العمرة يقول لك مش لاقي وقت. لا لا لا يا مسكين، لا لا لا، ليست الفكرة أنك مش لاقي وقت، ولكن أنك لم ترزق قلب مشتاق فقط. هذا هو الفرق، الفرق هو الحرمان. المهم، سعيد ده 30 سنة سبحان الله يجمع الفلوس، وهذا الرجل وهو بيجمع الفلوس كان هو شغال في مستشفى، فبيقول يعني لما راح بقى يقبض آخر راتب ومجمع الفلوس وبتاع، وبعد ما هيخلص هيطلع على الشركة ويسلم لهم الفلوس ديت عشان يخلص بقى موضوع الحج. يقول يعني استطعت أن أجمع كلفة الحج، وفي نفس اليوم الذي ذهبت لأخذ حسابي من المستشفى صادفت إحدى الأمهات التي أعالج ابنها مشلولا، وقد كسى وجهها الهم والغم، وقالت لي أستودعك الله يا أخ سعيد، فهذه آخر زيارة لنا في هذه المستشفى. وهو استغرب كلامها يعني وخلاصة الأمر، فبيقول لها ليه وكده، فقالت له أصل والده خلاص ترك العمل ومش هنقدر ايه نصرف على ابننا وكده. فهو زعل جدا، دخل على مدير المستشفى يتكلم معاه، قال له يا سعيد احنا مش مؤسسة خيرية، احنا مؤسسة ربحية لازم تدفع. يقول سبحان الله، لما خرجت من عند هذا الرجل وانا مهموم وفي غاية الزعل يعني، فجأة وضعت يدي على جيبي الذي فيه نقود الحج. هتعمل ايه بقى لو مكان سعيد؟ فتسمرت في مكاني لحظة، ثم رفعت رأسي إلى السماء وخاطبت ربي وقلت اللهم أنت تعلم بمكنون نفسي. يا سلام على كلمة مكنون نفسي دي، بقول له يا رب أنت تعلم بمكنون نفسي. أنا منذ 4 أشهر تقريبا قابلت امرأة تبيع اللبن، فقالت لي تحكي لي عن مسجد في بلدتها، هذا المسجد الناس بتبني وبتساعد فيه وباقي فيه شوية حاجات. فقالت لي أنا جمعت فلوس العمرة وكنت نفسي أعتمر، وهي في نفس الوقت بتكلم الناس إن هم يساعدوا في المسجد ده. فبتقول في يوم الأيام لما روحت فقلت لنفسي طب أنت قاعدة ما تكلمي الناس، طب أنت ليه مش بتروح، أنت برضو مش بتشاركي مع الناس ليه في المسجد؟ فقالت أنا، هي بتحكي يعني الحديث اللي دار بينها وبين نفسها، فبتقول فأنا قلت لنفسي هو أنا معايا فلوس، ده هو القرش اللي باخده من اللبن وقاعدة مالا جمعه ومش معايا إلا كذا، وكده كده أنا رايحة بيه بيته برضه، رايحة أعمل عمرة في رمضان إن شاء الله. فبتقول سبحان الله، فجالي شك كده، طيب ما المسجد أولى، وآجي أقول لأ اللي أروح أحج، ده أنا أمنية حياتي قضي أروح أعمل عمرة، أمنية حياتي أشوف البيت. وبتقول بقى وبدأ التردد، فنمت. فبتقول لما نمت لقيت، هي بتقول يعني إن هي صحيت، شافت رؤية إن هي صحية في المسجد. فبتقول فقمت على طول ورحت سايبة الفلوس وقلت رحت حطاها في المسجد وديتها للناس في المسجد، وقلت له يا رب أنت عارف اللي أنا كنت عاوز أجي بيتك، ولكن ده برضو بيتك، والفلوس ديت أنت تعلم كيف جمعتها، وفي كل الأحوال أنا مش هينلني منها حاجة. وتقول ورحت حطاها، دقيتنا عيط طول اليوم أقول له يا رب ما تغضبش عني، يا رب كذا، يا رب ده بيتك وده بيتك وأنا محتارة، فارشدني للخير وبتاع. وهي تستفتيني بقى تقول لي اللي أنا عملته ده غلط. فقلت سبحان الله، كل الناس يغدو، كل واحد ماشي، لكن شوفوا في الناس همومها عاملة ازاي واهتماماتها عاملة ازاي، شوفوا الناس محتارة بين ايه وايه، سبحان الله. المهم اخونا سعيد ده بيقول وضعت يدي في جيبي فقلت اللهم انك تعلم بمكنون نفسي وتعلم انه لا شيء احب الى قلبي من حج بيتك. يا انت مقتن، انت فعلا بتحس بكده؟ كنت في يوم من الأيام أنا وثلاثة من إخواني خارجين من الحرم، فمررنا على يعني ناس بتبيع آيس كريم، ففي واحدة كده يعني واقفة، فإحنا هم قدامنا يعني شوية، فإحنا متأخرين وشايفينهم قدامنا ناس بسطاء كده يبدو إن هم من قرى مصر يعني، وكلامهم لذيذ بينهم من بعض، الكلام الفطري الذي يقطر حبا وإيه وجمالا. فلما هذا الأخت دي، المهم يعني يبدو أنهم كانوا مستنيين بنت، فجاية بنت دي من بعيد، فبتديهم كل واحد يعني قطعة من آيس كريم جايبها ليهم يعني. فواحدة منهم بتقول لها بكام ده يا فلانة؟ قالت لها 3 ريال يا أمي، طبعا مش تقول يوم يعني، بتقول باللغة بتاعتها بقى، فبتقول لها 3 ريال. قالت لها حطت إيديها كده على صدرها وخبطت كده زي ما يكون مصيبة يعني، فقالت ياه. وبعدين شوية راحت التانية قالت لها هو احنا بنيجي كل يوم، يلا خلاص احنا بعنا الارض وهديها حجة وان شاء الله ربنا يتقبل. يا يعني في ناس يا جماعة باعوا ارض ورسنها عشان ييجوا هنا، لدرجة ان 3 ريال ممكن تفرق معاهم. شفتوا سبحان الله، 3 ريال يعني مش جايبة يعني حوالي 10 جنيه تقريبا، 12 جنيه. وإحنا دنيا فيه في اتجاه تاني. صاحبنا ده قال له يا رب أنت تعلم. شوقي أنه لا شيء أحب إلى قلبي من حج بيتك وزيارة مسجد نبيه، وقد سعيت لذلك طوال عمري، ولكني آثرت هذه المسكينة وابنها على نفسي، فلا تحرمني فضلك. يا سلام، فلا تحرمني فضلك. يقول: وذهبت للمحاسب ودفعت له كل ما معي عن أجرة علاج الصبي، فطلع أنه هو ستة أشهر. سبحان الله. وتوسلت إليه أن يقول للمرأة بأن المستشفى لديها ميزانية خاصة للحالات المشابهة، يعني ما يقولهاش إن أنا ولا كده. تأثر الرجل ودمعت عيناه، قال: بارك الله فيكم. شيت يقول: رجعت يومها إلى بيتي حزينا على ضياع فرصة عمري في الحج. يا هتيجي تاني فين دي بقى؟ خلاص راحت. يقول: ولكن الفرح ملأ قلبي لأني فرجت كربة المرأة وابنها، فنمت ليلتها ودمعتي على خدي، فرأيت في المنام أنني أطوف حول الكعبة والناس يسلمون علي ويقولون لي: حجا مبرورا يا حج سعيد. يقول: فوالله قمت من النوم أقول لنفسي: حججت في السماء قبل أن أحج في الأرض. ثم استيقظت وشعرت بسعادة غير طبيعية، وحمدت الله على كل شيء ورضيت بأمره. يقول: سبحان الله، والله ما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف علي. وإذا على فكرة أنت عارفين القصة دي بيحكيها إمتى؟ هذه القصة دي يحكيها وهو عائد من الحج ينتظر الطائرة في مطار جدة، يحكيها لأحد إخوانه. بيحكي الواحد بيقول له: أنت عارف أنا حجيت إزاي؟ فبيحكي له بقى القصة. يقول: وما إن نهضت من النوم حتى رن الهاتف وإذا به مدير المستشفى الذي قال لي: انجدني، فصاحب المستشفى يريد الذهاب إلى الحج يا سعيد، وهو لا يذهب بدون معالجه الخاص، ومعالجه الخاص زوجته في أيام حملها الأخير ولا يستطيع أن يتركها، فبالله عليك هل أسديت إلي تلك الخدمة؟ يقول: ورافقته في حجه فسجدت لله شكرا، وكما ترى رزقت الحج، بل لم أدفع شيئا لأني على نفقة صاحب المستشفى، والحمد لله. وفوق ذلك أصر هذا الرجل على إعطاء مكافأة مجزية لخدمتي له. ولما حكيت له كيف أتيتها هنا وهو صاحب المستشفى، أمر أن يعالج ولدها في المستشفى على نفقته الخاصة، وأن يكون في المستشفى صندوق خاص لعلاج الفقراء، وفوق ذلك عين زوجها بوظيفة في إحدى شركاته، ورجع لي مالي الذي دفعته. أرأيت فضلا أعظم من فضل ربي؟ الله أكبر. شوفوا القصص عاملة إزاي. هو سبحان الله المحب. أنا تكلمت معكم من قبل في مثل هذه القصة، كنت أصلي العصر في الأيام قريبة من هذه الأيام، وربما تقترب أكثر من العشر، يعني 28-29 ذو القعدة وكذا، وكان معي أحد إخواني البسطاء ومعه إقامة، فكنت أقول له: أنا كنت أسافر، سأسافر يوم 5-6 ذو الحجة يعني. فقلت له: تحج العام؟ أنا داخل المسجد وماشي معاه في المسجد بقول له: هتحج السنة دي يا فلان؟ فقال لي: والله يا محمد أنا ما معايا. هو من الزازيق، يقول لي: أنا ما معايا فلوس توديني المطار، تيجي تقول لي أروح الحج؟ والله ما هو إلا أن صلينا العصر ثم خرجنا من الصلاة، ولما خرجنا من الصلاة إذا هذا الأخ والدي يقول لي: يا محمد أنا عاوز حد يحج عن وحد. فقلت له: خير؟ قال لي: فلان عاوزة تحج يعني حد يحج عن والدتها، بس هي مش راضية عن أي حد، بتقول لي لازم حد تبعك حج وأمين ومؤتمن، فحضرتك رشح لي حد أو محمد يرشح لي حد. فأنا ابتسمت وأنظر إلى أخي وأقول له رد على الحج. فهو طبعا كأنه أحرج، فأنا قلت له صاحبك ده ممكن يحج يا والدي. فقال لي إيه ده أنت لسه مش هتطلع؟ فقلت له لا ظروفه كده للسنة دي، هو لسه متردد كده. قال لي خلاص طالع معاك، خده معاك والموضوع انتهى. وسبحان الله حكيت القصة دي في يوم من الأيام في العام الماضي في رمضان، وأنا بحكيها كان أحد الإخواننا بيسمع القصة دي وبيقول لي أنا كنت لسه ما خلصتش ورق الجيش، وكان أمنية حياتي أروح، قلت هطلع إزاي، بس قلت محمد شجعني من القصة دي ومسكت ليلة 27 دي بقى مش ورايا إلا الدعاء ده. حكى لي هذا الأمر متى؟ حكى لي هذا الأمر يوم التروية يوم 8 ذي الحجة، وأنا بقول له بتواصل معاه بقول له هنتقابل فين؟ قال لي أنت عارف أنا جيت إزاي؟ ولا مش عارف؟ قال لي أنا جيت يوم ما أنت قلت 1 2 3 4، أنا فكرت في واحد سبحان الله. فأقول لكم هذا حتى ترتفع قلوبكم وتشتاقوا إلى هذا المكان. هذا المكان يا جماعة لازم تسأل نفسك متى ستلبي هذه الدعوة، وكم مرة ستلبي هذه الدعوة وأذن في الناس بالحج، امتى هتقول يا جماعة؟ انت لما بتشوف كده مجموعة من الناس كده ما شاء الله ماشيين كده تقول مين دول؟ يقولك دول أجانب أمريكان. وتشوف ناس تانية تقول دول لعيبة كرة مشهورين، دول بتاعوت الأهلي. طب مين دول؟ يقولك دول فنانين. طب دول مين؟ دول علية القوم مش عارف ايه. دول مين؟ دول الجيش الأبيض. دول مين؟ مش عارف ايه. دول مين؟ دول وفد الرحمن. يا دول وفد الرحمن، هنيئا بقى. انت ممكن يتقال عليك كده؟ ممكن يجي عليك يوم من الايام تقول كده؟ في حد ممكن يستشعر ان هو يكون من الطقم ده ومن الفريق ده؟ اه والله ممكن، عادي جدا جدا جدا انك تقول كده. عشان كده ابو غالب بيقول قال لي ابن عباس ادمن الاختلاف الى البيت، يعني ادمن الزيارة الى البيت، ادمن الاختلاف الى البيت، فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. يقول له يا ابني أدمن الاختلاف إلى البيت، لأنك أنت لو سبحان الله رزقت هذا الأمر فإن فعلت لقيت الله خفيف الظهر. عشان كده السلف أكثروا جدا من الحج والاعتمار. عمر حج مدة خلافته كلها إلا عام واحد، ابن عمر لا يفوته الحج كل يوم كل عام سبحان الله. يعني الدرجة ان بعضهم يقول سافرت مع ابن عمر بضعا وثلاثين، نافع يقول كده بضعا وثلاثين حجة وعمرة. يا سعيد بن المسيب يقول حجته 40 مرة. عمرو بن ميمون 60 ما بين حج وعمرة. الاسود بن يزيد وسفيان بن عيينة 80 سنة يحضروا الموقف. فاين انت يا عبد الله؟ اين انت من وصية رسول الله وهو بيقول استمتعوا بهذا البيت، استمتعوا بهذا البيت؟ آه والله استمتعوا، لأنه متعة متعة. شوفوا النهاردة بقى إيه اللي حصل في المتعة دي، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يأجرنا. لما السري السقطي شاف جارية كده طلع من الكوفة قال لها إلى أين؟ قالت إلى بيت الله. قال الطريق بعيد. قالت بعيد على الكسلان أو ذي ملالة، أما على المشتاق فهو قريب، فهو قريب. يا أهل الشوق، هو قريب. في واحد سبحان الله يعني كنت أناقشه من خلال أيام كده، أمس بقول له هتحج، بيقول لي إن شاء الله، هو مش دكتور ولا أمن ولا أي حاجة. فبقول له بس الدنيا قافلة وبتاع، يعني بيقول لي هم قافلينها لكن هو لسه ما قفلهاش، احنا ما نعرفش سبحانه اغلقها ام لا، لكن هم بيقولوا ان هم قافلينها، لكن لغايه دلوقتي خلاص انا سبحان الله مبيت العزم اني ذاهب الى الحج سبحان الله. فهو في ناس كده زي ما بعض الناس سبحان الله كان بيعود نفسه إن ما ينفعش يمر، اللي زي ما كنت بقول لكم كده، إن يقول لي لا أنا ما ينفعش أبدا أسمع التلبية وأنا في بيتي، والله أكاد أجن لو سمعت التلبية وأنا في البيت. دي ناس اللي مش فاهم الكلام ان انا بقوله يعديه، لان ده موضوع كده زي الواحد بيتكلم في طب في الفارما مثلا وحضرتك ما تعرفش يعني الكلام دوت فعديه. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى لما وضع في نفوس عباده المؤمنين الشوق لمشاهدة بيته، وليس كل أحد قادر على مشاهدته كل عام، ففرض عليهم الحج مرة واحدة، وجعل مواسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين، فمن عجز على الزيارة فقدر الله له في العشر على عمل يعمله في بيته يكون أفضل من الجهاد. دي أيام بقى أيام سلوة المشتاقين، دي أيام الصادقين، دي أيام المحبين. يعني هذه الأيام المقبلة دي لا يعمل فيها إلا محب. يعني عاوز تعرف مين المحبين وكده يقول لك يا عم انت بتحب ولا ايه، عاوز تعرفهم هتشوفهم الفترة الجاية دي. الناس اللي بتعشق اللي يا جماعة في ناس عندها كده ان ايه، يعني في واحد كده محترف حب القرآن صح، محترف تقعد معاه في اي حتة يتكلم معاك في القرآن يقولك بص احنا فلان ده لو قعدنا معاه هنطلع متحفزين تجاه القرآن. في واحد تاني وانت لو قعدت معاه لازم تحب لازم تحب الحرام، البيت الحرام، لازم من غصب عنك التشويق للبيت العتيق، هتلاقي من غصب عنك كده في حاجة بتسحبك هناك. هو في اشخاص كده اللي عاوز تعرفهم الناس دي بيبانوا قوي في العشر اللي ايه ذو الحجة، عشر التجديد والتجويد. هذه العشر هي محتاج ان احنا بقى زي ما جودنا في رمضان نريد ان نجود في هذه الايام. لابد أن تدخل على ميقات العشر بقلب مشتاق، قلب موسى عليه السلام كان يتلهف لها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. ووعدنا موسى 30 ليلة، 30 ليلة ديت اللي هي ذو القعدة، وأتممناها بعشر اللي هي عشر ذو الحجة، فتم ميقات ربه. لازم تدخل متلهف، دي عشر الميقات، ده الوقت بتاعك بقى ميقاتك، ده اللي هو عارفين بقى المحراب بتاعك أو الإحرام بتاعك. أحرم لك قلبي، ومن الإحرام إلى الإكرام، ومن التهيئة إلى التهنئة. فعشر الميقات، عشر الميقات ده مهم جدا جدا جدا أنك تدركه. عشر المناجاة، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، يا سلام، ده عشر المناجاة، الله أكبر. مقاتل ابن سليمان بيقول لما سمع الكلام استحلاه، لما سيدنا موسى راح في العشر ذو الحجة ديت، فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، لما ربنا كلمه استحلاه، لما سمع الكلام استحلاه فاشتاق إلى رؤياه، فقال له بقى أرني. شفتوا الكلام الجميل ده؟ لما سمع الكلام قال كده. ده كله امتى؟ في الأيام الجميلة دي. وإحنا يا جماعة زي ما اتفقنا معاكم في إعجاز مكاني، وهو الكعبة والمسجد والبيت والكلام ده كله وعرفها، ده إعجاز مكاني، وده بقى ده ضيق مش لكل الناس، وفي إعجاز زماني بقى، في تشريف للزمان، لازم كلنا بقى إيه دي فرصة ربنا إيه يشركنا جميعا فيها. وعجلت إليك ربي لطرد، ده كان شعار موسى في مثل هذه الأوقات، كان شعار سيدنا موسى. المحب يا جماعة ينتظر لقاء حبيبه. دي عشر النجاة. ليه عشر النجاة؟ لأن إسماعيل نجاه الله من الذبح فيها في هذه الأوقات. ولذلك يا جماعة فكرة الأضاحي، بعض الناس يقول لك احنا مش هنضحي، يا قولي للباب إن شاء الله لنا محاضرة عن الأضحية خاصة. الأضحية كانت أصلا كان مفترض احنا هنضحي، يعني فكرة التضحية دي الأضحية هي تضحية، كان سيدنا إبراهيم هيضحي بإسماعيل صح، وإسماعيل هو فلذة الكبد، فكان أصلا فكرة الأضحية، فلسفة الأضحية، التضحية بفلذات الأكباد، فاستبدلت بفداء الأكباش، فكنت أصلا جاء بقى استبدل بكانها الحاجات دي. فإحنا لازم إن شاء الله نتكلم في وإحنا بنتكلم في الأضحية ونشوف قد إيه الصحابة وهما بيحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم والأضحية بتاعته ولونها يكون ايه، والعلماء يقول لك الهين تبقى افضل والهين تبقى اجمل، وتختار الهين وطريقه الاختيار وامتى تذبح، طب وايه الاداب بتاعتها، ايه كل الكلام ده يا جماعه. يقول لك ايه انت بتعمل ايه، انت بتعمل حاجه للمحافظ، ده انت لو جاي لك رؤيه شرعيه، لو جت رؤيه شرعيه واحد جاي يزور بنتك أو في كتب كتاب، أنت بتعمل عزومة حلوة. طب اللي بيعمل حاجة لربنا بقى، أنت بتذبح لله سبحانه وتعالى، هتذبح إزاي؟ وهتختار الذابح ده إزاي؟ مين اللي هيذبح لك؟ وهتذبح إيه؟ وهتختار إزاي؟ لا بقى، أنت لازم تبقى الموضوع مختلف تماما. فإن شاء الله هنتكلم عن هذا الأمر بإسهاب أكثر وأكثر، بس مبدئيا الحقوا أنكم تنووا على الأضاحي. إن شاء الله يكون اللقاء كل يوم سبت، من أول يوم السبت إلى تقريبا الخميس، كل يوم اللي بإذن الله يكون اللقاء الساعة 5 الفجر لمن أراد أن يشارك، عشان يعني ننتهي مع بداية العشر ونترككم في الانطلاق إن شاء الله. عشر النجاة قلنا أن دول سيدنا إسماعيل ربنا نجا فيه. عشر التمام، اليوم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت، دول عشر التمام. طيب جم إمتى بقى عشر التمام دول بقى؟ كان في الحج. طيب أنا لست من الحجاج فلما أتهيأ؟ الشرع يربيك على التآنس والتجانس والتفاعل، إنك تتفاعل مع مثل هؤلاء. من رحمة الله على هذه الأمة أنه قدر الزمان، يعني في هذه الأزمنة اللي احنا مقبلين عليها، أشياء تعيد وترمم ما سقط منك. وخاصة سبحان الله من رحمة الله أن احنا في آخر السنة الهجرية، يعني هذه المواسم في آخر السنة الهجرية. ليه؟ كأن أيام الحج والعشر يقول لنا، تقول لنا هذه الأيام، ليست العبرة بكمال البدايات ولكن بتمام النهايات. وكأن هذه العشر تقول لي أيضا التقصير لا يمنع التشمير، تقصيرك طول العام لا يمنعك التشمير. فأوعى في يوم من الأيام تضيع الحاجات دي كلها، لا ما تضيعهاش. فمين بقى اللي بيدوروا على فرص الربح؟ وفرص مضمونة 100%، فرص لإقالة العثرات، أيام تتقرب فيها إلى الله، أيام العزائم. الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، وهذا القسم للتنبيه. يعني أنا ما أقول لكم والله وبالله وتالله، يبقى أكيد محمد هيقول حاجة، هذا الأمر اللي محمد هيقوله عاوزنا أن احنا ننتبه ليه. أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن، والرب لا يقسم إلا بعظم، صح؟ لما قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر، يا وليال عشر، إنك تدرك هذا الأمر، القسم ده للانتباه، إنك الله يريد أن يثير انتباهك لهذه الأيام لأمر مهم. سبحان الله، والله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الحج إن هي الأيام المعلومات، وهي عشر ذي الحجة. والزمن يستطاب يا جماعة، بيستطاب يكون طيب عندما يقترب اللقاء مع الله. وطبعا طبعا يوم عرفة ده يوم فيه التباهي وفي تنزل الله، تنزل يليق بجلاله على أهل الموقف، لدرجة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر ويستعمل وسائل عدة لغرس وارتفاع قيمة هذه العشر في نفوس الناس. منها ايه بقى؟ ذات يوم حدث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بشيء عن فضلها، وبدأوا هم يعقدوا مقارنة. هو بيقول لهم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني بيقول لهم ما فيش يوم العمل الصالح فيه أحب، في رواية أعظم أجرا، في رواية أزكى عند الله. اللي عاوز بقى يتزكى ويبقى إيمانه عالي ويطهر قلبه ويقول لك شيخ إيه برنامج في التزكية، إلحق العشرة دول أزكى عند الله. سبحان الله، أعظم أجرا، إلحق الأيام دي. أنتم ملاحظين حاجة؟ كلمة أعظم، أحب، أزكى، كلها بصيغة إيه؟ صيغة التفضيل، أفضل. كأن هذه العشر تقول لك لا نريدك أن تكون مميزة، ولكن نريدك أن تكون أميز. إحنا مش عاوزينك مميز، إحنا عاوزينك أميز، أميز واحد، أكثر واحد، أفضل واحد، أحسن واحد. الأيام اللي جاية دي أيام اللي إيه؟ أيام الدرجات النهائية. فهم الصحابة لما سمعوا كده هم عارفين لا ده في حاجة أعلى مستقر في دماغهم، إن في حاجة اسمها الجهاد، الجماعة بقى اللي كل شوية يتكلموا على الجاد ومش عارف ايه والكلام ده، شوف الصحابة كان دماغهم راسية ومفاهمين دينهم كويس. فقالوا يا رسول الله طيب مع يا طب ماشي ما... طب موضوع الجهاد يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال لهم ولا الجهاد في سبيل الله ولا الجهاد برضو. يا ولا الجهاد؟ ولا الجهاد. الله أكبر. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد واحد بس. مين بقى المجاهد ده؟ رجل خرج بماله ونفسه. بماله يعني ايه؟ يعني شاف فلوسه المحطوطة في البنك وخدها، والفلوس اللي كانت موجودة في التجارة بتاعته وخدها، وكانت فلوس اللي كانت موجودة في الخزنة وشالها، والفلوس اللي كانت على الديون وراح واخدها، وذهب اللي كان عينه خده، خد كل ده وراح رايح يجاهد في سبيل الله. وبعدين رجح بقى فقد الفلوس دي كلها ورجع رجيح ان يعني مجروح جريح؟ لا، لازم اللي يعدي الناس دي واحد خرج وما رجعش. يا ربي، ده الوحيد يا رسول الله اللي ممكن يفلت. ده الوحيد اللي ممكن يفلت. الله اكبر. ده معنى كده بقى ايه؟ كأن النبي بيقول لك ايه؟ ولا الجهاد. لان الصورة ديت انتوا تعرفوا الصورة ديت بسهولة تلاقوها دلوقتي في الزمن اللي انتوا عايشين فيه. يعني في صورة كده تتخيل ان في واحد ممكن يخرج بماله ويخرج بنفسه ولا يعود بشيء. يعني هذه الصورة نادرة جدا جدا. كأن النبي يقول لهم مفيش حد يعدي الناس دي إلا يعني عمل ضيق جدا جدا جدا. سبحان الله. فدي أفضل أيام الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أفضل الليالي ليالي العشر ذو رمضان. طب وأفضل أيام؟ أفضل الأيام الأيام اللي جاية هتعمل فيها إيه؟ عشان كده شعارك لإن أدركني الله العشر لا يرين الله ما أصنع. هنشوف بقى هنعمل ايه. سعيد بن جبير كان اذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. كان يقول لا تطفئوا سراجكم هذه الليالي. يا جماعه محدش طفى النور. ليه؟ عشان قيام الليل. ولذلك استحب الشافعي كما سياتي معنا قيام الليل في هذه الاوقات. هذه الايام معدوده صح، رمضان ثلاث اضعافها وبينتهي بسرعه كبيره جدا جدا، فما بالك الايام دي هتنتهي ازاي؟ قبل شهرين ودعنا أيام معدودات، وبعد أيام قليلة نستقبل أيام معلومات. هي عشر ستمر عليك وفرصة قد لا تأتيك، فمن قصر فيما فات فدونه العشر القادمات. لابد أن يكون في استثمار. أنس كان بيحكي عليها، كان بيقول إيه أنس رضي الله عنه؟ كان يقول، كان بيقول عنها كان يقال أن كل يوم من أيام عشر ذي الحجة يعدل ألف يوم. ألف يوم أي في الفضل يعني. أما يوم عرفة فعشرة آلاف. الله أكبر الله أكبر. النبي كان يوصينا بوصايا. يقول أما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أن هي لها فضل. طب يا رسول الله أنا ممكن أتشتت. يا رسول الله وجهني بشرني علمني. من رحمته صلى الله عليه وسلم جعل أفضل العبادات في هذه الأوقات أيسرها وأسهلها. إيه هي بقى؟ فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر. عشان كده عم نقول أزكى دي دورة يا جماعة في التزكية. العشر دي دورة في التزكية محطة. يا جماعة تجار الدنيا يقول لك في مواسم شيخ لازم نكسب فيها صح؟ بتعوت الفراخ كده والبورصة وبتاع يقول لك دي مواسم ومش عارف ايه، بتعوت اللبس يقول لك العيد ده موسم. طب ما بتعوت الاخره برضو التجار دول بيقول لك في مواسم. دي محطات تغذيه ما تضيعهاش، اوعى تضيعها. ايه الحاجات اللي احنا بنعملها في الاوقات ديت؟ واحد الحج، وانا بزال اتكلم عن الحج ولي تقريبا اربع خمس محاضرات تقريبا عن الفضل الحج، ممكن تلاقيهم في شرح كتاب الترغيب والترهيب. أنا قصدي من الحاجات دي إن جماعة إن لم تعظم الحج وتعظم هذه العبادة قلما تقبل بقلب مشتاق يحلق بأجنحة إلى سماء الإيمان إلا بعدما تستمتع بهذه العبادة. تستمتع بعبادة الحج هتحلق. لهذا كده لازم تسافر. فالحج والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمرة. ليه يا رسول الله؟ فإنهم ينفيان، ما تخافوش، ما تخافوش على الفلوس، بينفوا الفقر. إزاي بقى بينفوا الفقر وأنا بقى معلش رحت عملت عمرة 20,000، فين بقى الفقر والكلام ده كله؟ والله يا مسكين مش هتتحسب كده، أنت مسكين خالص. مع 20,000 دي سبحان الله، الفلوس أولا لها بركة، أنا ممكن 20,000 يكفوني 10 شهور، وفي واحد 20,000 ده ما بيكفوه شهر واحد، وكلكم عارفين الكلام ده. في واحدة يمر عليها ظرف سبحان الله تقول لك والله ربنا سطرني، ما كان معايا 300 جنيه وكان عندهم امتحانات وانا كنت عيط عم اقفل على نفس الأوضة وهم مش عارفين ولا حاسين، والحمد لله ربنا سطرني وكفوا وفاضوا كمان، الله أكبر البركة. في واحد تاني بنته تتعب يصرف عليها في مستشفيات وبتاع ويروح للدكاترة وبتاع وبل ما يكتشف البتاع يكون يعني صرف حوالي 30,000، ربما لو ذهب إلى العمرة يصرف الله عنه هذا البلاء. ففي وفرة وفي رزق في الفلوس بس ده مين؟ هؤلاء الذين لا يجربون الله ولا يجربون كلام رسول الله، هؤلاء الذين يفعلون ويؤمنون ويوقنون. أما من لديه يدخل مع الله على التجربة، الله لا يجرب، كلام محمد لا يجرب. لمن أراد أن يستمتع من العبادات الصيام، خاصة لو مش فاضي مش قادر صوم يوم عرفة، اوعى يوم عرفة تفوت. ليه يوم عرفة ده؟ لا احتسب على الله، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. طب أنا أسفة جدا، أنا احتمال أكون عندي عذر يمنعني من الصوم، هنيئا لك أن قلبك قد سبقك، هنيئا لك. أهم حاجة قلبك، أنت قلبك فين؟ أنت قلبك كان ناوي ولا ما كانش ناوي؟ ده أهم حاجة. حبسهم العذر، حبسهن العذر. اسمعوا المحاضرة ديت، كانت تتكلم عن هذا الأمر في أمور رمضان. فإن كده قال وأحس أن القلب سارع خطوتي عجلا ويسبقني إلى لقياك. هو كده، أنت خلي قلبك يسبقك، يسبقك إلى إيه؟ إلى لقيا يوم عرفة. لو قلبك سبقك خلاص وصلت. وبعدين الله سبحانه وتعالى، الرب جل وعلا مطلع على قلب هذه الأمة. أنت قلبك كده فعلا يشتاق إلى أن تكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. في أحد الإخوة كان بيقول لزميله يعني تنصحني بإيه، أنا مش عارف أصلي الفجر وعاوز أواظب على الفجر والكلام ده كله. قال له عم تيجي تنام أري الله سبحانه وتعالى إن ربنا يرى في قلبك إنك هتندم وهتبقى متضايق لو فاتتك صلاة الفجر. لو المعنى ده نمت عليه الله يوقظك، لأنك أنت ممكن تظبط المنبه، المنبه بتاع الموبايل والمنبه بتاع الساعة وتخلي والدتك تصحيك وكل ده يحصل وما تصحاش. عارف ليه؟ لأن المنبه الداخلي مرنش، المنبه الداخلي قلبك مرنش، خليه يرن. فمهم جدا إن قلبك يكون مشغول بتكفير السنة التي قبله والسنة التي بعدها. فصيام يوم عرفة اهتموا به، الإكثار من الذكر. في سورة في البقرة يذكر في الحج يذكر الله سبحانه وتعالى الهدف والعلة ليذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فأكثروا إذن الذكر. عشان كده ابن عمر وابو هريرة كان بيخرجوا إلى الأسواق، يخرجان إلى السوق في العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، فبيحيوا السنة وتذكير الغافل واعتزاز بالدين. واحد يقول لك انا بتكسف، يا العصاه مش بيتكسفوا ان هم يعلنوا عن الفجر بتاعهم، وحضرتك مكسوف انك وانت ماشي كده تقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. انا ما بقولكش امشي في الشارع نادي على الناس، بس مجرد اللي قريب منك يسمعك. التوبه والذكر والتوبه والتزكيه، فلا تظلموا فيهن انفسكم. دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء عرفة. جهز بقى أدعيتك من دلوقتي، إزاي؟ كل يوم تحفظ 5-6 أدعية، اكتب أدعية أنت نفسك فيها هحاول كده تستحضر الأدعية التي دعا بها الصالحون الذين استجاب الله لهم، دعا بها الصالحون ربنا سبحانه وتعالى استجاب لهم زي الأنبياء والصالحين. حضر حضر انت داخل النهاردة، عارف واحد يقول لك ده عنده مقابلة فبيركز عشان المقابلة، انت عندك بقى وقت يوم عرفة ده هتضيعه ولا هتقضيه ازاي؟ برضو من العبادات الأضحية، فصلي لربك وانحر. إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمسن من شعره شيئا ولا ظفره.

ليه؟ اوعى تيجي لك فكره اصل عشان اليومين دول بقى والوباء ومش الوباء، انا النهارده مش هعمل حاجه، انا هتبرع بفلوس الاضحيه. لا، ما تتبرعش بفلوس الاضحيه. ليه ما تتبرعش؟ اجيب بيها لحمه واصرف عليه؟ لا. ليه؟ لان النحر عباده، فصلي لربك وانحر. ده من اعظم الشرك، اراقه الدماء لغير الله. هذه من الشعائر، من الشعائر، انك تعلي هذه الشريعه وانك تعلي هذه العباده، اراقه الدماء لاجل الله سبحانه وتعالى، انك تتشبه بالخليل، تتشبه بالحجيج، تتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم. المعاني دي مهمه قوي ترتفع في قلبك. اما انك تقول اصل والله انا مش عارف ايه والكلام ده كله مش بي، لا لا لا لا، لازم ناخد بالنا يا جماعه. فضروري ان احنا نستحضر يا جماعه الخير استشعار النعمه. لو المدير بتاعك في الشغل قال لك ان الفتره الجايه ديت احنا هنضاعف لك الاجر على كل وقت هتشتغله 10 هتشتغل ساعه حسبك 10 ساعات، هتقول ايه بقى؟ استشعار المنه. والله لو رايتم كيف تكتب الملائكه الحسنات قبل العشر وبعد العشر لاشتاقت قلوبكم واسرعت اجسادكم الى المسارعه في الخيرات. لأن دي عملة السماء، هي الحسنات، هي دي العملة اللي هتنفعك هناك. من المهم جدا أنك تدرك لك لن تعان على استثمار العشر إلا إذا أعانك الله. فأقول له يا رب اجعلني بك إليك، فلا تعتمد على عملك، بل اعتمد على ما اعتمدوا عليه، أي أهل الفضل، وسيعينك كما أعانه. وأختم إن الرزق يا جماعة أنواع. الرزق أنواع، في رزق أرضي وفي رزق سماوي. الرزق الأرضي ده إنك ترزق زوجة، إنك ترزقي، إنك ربنا يرزقك زوج وعريس، إن ربنا يرزقك فلوس، يرزقك أرض، ده رزق أرضي. الرزق السماوي ده حكاية تانية بقى، إن يرزقك صلاة، إن يرزقك نعيم، إن يرزقك تلذذ، إن يرزقك سكينة، إن يرزقك إنك تخلو به، إن يرزقك إن والدتك تطلب منك طلب، إن تقولك هات لي كوباية مية. يا هو ده رزق؟ رزق سماوي. ليه رزق سماوي؟ إن الله اختارك لبرها، إن اختارك أنت لبرها. طب ما التلاتة قاعدين، مش معنى اختارتك أنت، ده اللي ده رزق، إنك تشوف كده إن هي اختارتك أنت، أن الله سبحانه وتعالى أطلق على لسانها أن تنادي عليك أنت أولا، ده رزق. إن يهيأ لك محتاج يطرق بابك أو يتصل بيك يقول لك لو سمحت عاوزك في حاجة، أدركني، ألحقني، هتبدأ تقف معاه وتساعده، ده رزق. إن يلهمك إنك تذكره، ده رزق. دي كلها أرزاق. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لاستثمار العشر، ويوفقنا وإياكم لما فيه خير، ويرزقنا وإياكم حسن الإقبال عليه والقدوم عليه. وأسأله لي ولكم حسن الخلق وحسن العمل وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة العشاء، نبقى مع ما تيسر من آية الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

قطرة الماء سبحت يا إلهي. ما سر التسبيح في القطرات؟ قطرات سبحنا في جوف أنهار بحور، في الأرض في الحفرات، في جسم الإنسان وفي كل مكان. خلقت منها كل شيء حي، تباركت يا الله وتجلت قدرتك. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. يا رب أسألك من خير هذه الدنيا وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، وأعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني يا رب العالمين. يا رب أنت أعلم بحالي وبحال من حولي، وتدري بما يحدث في أعماق البحار، وتولج الليل في النهار. سبحت باسمك كل الكائنات، وسجدت لك قطرة الماء في جوف الأنهار وفي جوف الإنسان. يا رب، يا مالك الملك، يا ذا الجلال والإكرام، يا واهب النعم للإنسان ومثبت القلب على الإيمان وهادينا نحو النور والفرقان، اغفر خطايانا وسامحنا، واجعل قلبي مفطورا على حبك وحب من أحبك. اللهم لا تجعلني عدوا لولي من أوليائك، ولا لحبيب من أحبائك، واجعلني عدوا لأعدائك، وانصرني عليهم أجمعين. اللهم استجب يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين صاحب المقام المحمود الذي تميز به عن جميع الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا محمد جامع السبل الجمالية والجلالية وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد سابق الخلق في مضمار القربة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام محراب حضرة الحق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد زمام طاعة الرب وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قدم العناية والتوفيق وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يمين التشريع والتعليم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وجه الولاية والتعريف وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد روح التوحيد والتفريد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد قطب المشاهدة والتفهيم وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا

اكثروا من ذكر الله تعالى. اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. اكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

إخوتنا في الإيمان، إذا ترك الحاج مأمورا به لكن الشارع أجاز له بتركه بشرط الفدية، وهذا السبب محصور في أي حج متمتعا أو قارنا، فإن المأمورية في الأصل إنما هو الإفراد في مذهب الشافعي، ولكن لا مانع من أن يحرم متمتعا أو قارنا بشرط أن يذبح لقاء ذلك هديا، وهو شاة مما تجزئ به الأضحية، فإن لم يجد الشاة أو ثمنها صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فإن لم يصم في الحج 3 أيام صامها إذا رجع إلى أهله، وفرق بينها وبين 7 بقدر 4 أيام ومدة إمكان السير إلى أهله.

أهواك يا كعبة الأنوار أهواك، وأقطع العمر

محمد خير خلق الله كلهم محمد محمد.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.

0: دونالد ترامب في منشور إن الرد الإيراني لم يعجبه وإنه غير مقبول إطلاقا. وفي تصريح لموقع أكسيوس قال ترامب إنه ناقش رد إيران مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأضاف أن المفاوضات مع إيران مسؤوليته وليست مسؤولية أي شخص آخر. وفي منشور سابق قال ترامب إن إيران لن تضحك على الولايات المتحدة بعد الآن. في طهران نقلت وكالة تسنيم عن مصدر مطلع قوله إنه حينما يبدي ترامب عدم رضاه عن الخطة فغالبا ما يكون ذلك مؤشرا على أن الخطة أفضل. أضاف المصدر أيضا بأن الرد الإيراني يؤكد ضرورة إنهاء الحرب فورا وتقديم ضمانات بعدم الاعتداء مجددا، وأن نص الرد يشدد على رفع العقوبات وإنهاء الحرب في كل الجبهات وإدارة إيران لمضيق هرمز، كما شدد على ضرورة إنهاء الحصار البحري على إيران فور توقيع التفاهم الأولي. وقال مصدر إيراني مسؤول للجزيرة إن رد طهران على المقترحات الأمريكية جاء بصيغة واقعية وإيجابية. في الأثناء قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لشبكة CBS إن الحرب مع إيران لم تنتهي بعد رغم تحقيقها إنجازات كبيرة. أضاف نتنياهو في مقابلة مع CBS أن إسقاط النظام الإيراني ممكن لكنه غير مضمون ولا يمكن التنبؤ بموعده. وفي شأن التصعيد الإسرائيلي في لبنان نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار في الجبهة الشمالية، مضيفا أنه لم يحدد للجيش هدف نزع سلاح حزب الله، وإنما منع تهديد الصواريخ المضادة للدروع ومنع التسلل إلى الجليل وتهيئة الظروف للحكومة اللبنانية لتفكيك حزب الله. ميدانيا قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم على مدار اليوم عدة مناطق بجنوب لبنان، استهدفت أكثر من 20 بنية تحتية تابعة لحزب الله. في المقابل قال حزب الله إنه استهدف بالمسيرات تجمعات لجنود العدو الإسرائيلي في بلدتي الخيام ودير سيران، وقصف بالصواريخ مقرا قياديا للعدو في البياضية جنوبية لبنان. إذن هذه التطورات نتابعها مع مراسلنا من واشنطن، ينضم إلينا أنس الصبار، أهلا بك أنس. ومن طهران كذلك نرحب بعامر لافي من هناك. نبدأ من واشنطن معك أنس بردود الفعل من الرئيس ترامب على الرد الإيراني، وكذلك ربما نعرج على ما استضيف به وتحدث به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: بالفعل الرئيس اعتبر الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق، والتقارير التي تنقلها وسائل الإعلام الأمريكية ربما توضح بعضا من معالم وأسباب هذا الرفض بالنسبة للأمريكيين، لأن كل المطالب التي كان يتحدث عنها الرئيس دونالد ترامب لم تتحقق في هذا الرد الذي جاء من إيران، ومن بينها طلب إيران رفع العقوبات خلال فترة 30 يوما التي باتت جزءا من عملية التفاوض بين الجانبين، وفقا لمذكرة تفاهم تقول وسائل الإعلام الأمريكية إنها هي موضع الحديث على الأقل في الوقت الراهن على أن تناقش الملفات الأخرى لاحقا. في هذه المذكرة من المفترض أن تنتهي الحرب عمليا خلال 30 يوما، بمعنى مع دخولها حيز التنفيذ يبدأ الحصار البحري الأمريكي بالرفع تدريجيا، وأيضا كذلك الحال بالنسبة لمضيق هرمز، أي يعاد فتحه وإن كان بشكل جزئي أولا، وبعد ذلك تعاد الحركة بشكل كامل، الحركة الناقلات وسفن الشحن إلى هذا المضيق. لكن بعد ذلك، وهنا نقطة خلاف أخرى بين الأمريكيين والإيرانيين تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، مدة استمرار تعليق إيران تخصيبها لليورانيوم، ووفقا لما يتسرب من معلومات فإن الأمريكيين على الأقل طرحوا خطة تتضمن تعليق تخصيب اليورانيوم في إيران ل20 عاما، بالمقابل طالب طهران بأن تكون هذه المدة أقل دون تحديد هذه المدة على الأقل وفقا لما رشح من تقارير حتى الآن. النقطة الأخرى تتعلق باليورانيوم المخصب، وإذا ما كان سيتم التخلص منه نهائيا وفقا لبعض التقارير فإن الإيرانيين اقترحوا أن يتم تخفيف تركيز جزء من هذا اليورانيوم في إيران على أن تنقل الكمية المتبقية إلى دولة ثالثة غير الولايات المتحدة. كل هذا يأتي والرئيس دونالد ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى العمليات العسكرية، وكان قد أجرى اتصالا

0: مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يقول موقع أكسيوس نقلا عن الرئيس دونالد ترامب بأن هذا الاتصال كان جيدا، ونقل عن الرئيس أيضا قوله إن الحرب في إيران والوضع في إيران هو مسؤولية الرئيس دونالد ترامب ولا أحد غيره. نسمع إلى تصريحات أخرى لرئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكات التلفزة الأمريكية، ويتحدث خلال هذه المقابلة عن أن الولايات المتحدة هي التي تقود هذه الحرب، وبأن الرئيس دونالد ترامب يدرك كيفية التعامل مع إيران، لكنه يتحدث عن أن إيران ما زالت قادرة على تصنيع الصواريخ البالستية وإمداد وكلائها كما يقول على حد تعبيره في المنطقة بهذه الصواريخ وتهديد أمن إسرائيل. يتحدث أيضا عن أن الصين كانت قد زودت إيران ببعض التقنيات المتعلقة بالجانب العسكري وأن إسرائيل على علم بذلك. كذلك الأمر بالنسبة لليورانيوم المخصب الذي يعتقد بأنه موجود في إيران، ويتفق مع الرئيس دونالد ترامب بأنه في مواقع قد دمرت، لكن يتحدث عن الحاجة لإخراج هذا اليورانيوم المخصب من إيران وضرورة أن تضلع الولايات المتحدة بدور في ذلك من خلال تعزيز الضغط على إيران، سواء كان ذلك في الجانب الاقتصادي والسياسي أم من خلال العمليات العسكرية.
1: أنس، عندما يقول ترامب بأن الرد غير مقبول إطلاقا، بالتالي هو يحاكمه لمعاييره وسقوفه، ما هي سقوف الأمريكية وكذلك ما هي الخطوط الحمراء الأمريكية في هذا التفاوض حتى اللحظة؟
0: حقيقة لا تضع الولايات المتحدة خطوطا واضحة، لكن من كل تصريحات المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس دونالد ترامب يبدو واضحا أن الولايات المتحدة بالعبارة العامة لا تريد لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا. كيف ذلك؟ من خلال منعها من التخصيب لأطول فترة ممكنة. بعض المسؤولين هنا حتى وإن كانوا من خارج البيت الأبيض يطالبون بأن يستمر ذلك للأبد وأن لا يحدد بإطار زمني، لكن على ما يبدو مما يصل من تقارير فإن هناك مقترحا أمريكيا قد يكون حدد إطارا زمنيا، وهذا الإطار قد يكون عند 20 عاما، وهو أمر يبدو أن إيران ترفضه على الأقل، ولهذا جاءت تصريحات الرئيس دونالد ترامب بالرفض المطلق لما جاء من رد إيراني. النقطة الأخرى تتعلق بمصير اليورانيوم المخصب الموجود في إيران ورفض لنقله إلى جهة ثالثة أو تخفيف تركيزه في إيران. الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة هي من يجب أن يحصل على هذا اليورانيوم المخصب. هذا يضاف بطبيعة الحال إلى التعامل مع أعراض هذه الحرب ومن بينها ما يجري في مضيق هرمز. وحقيقة في هذا الإطار وسائل الإعلام الأمريكية تنقل عن مصادر مطلعة أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين قد تكون في جزء منها تتعلق بإيران، بمعنى أن الولايات المتحدة قد تستعين بالصين للتوصل إلى صيغة توافق ما. وتنقل أيضا هذه الوسائل الإعلامية عن السفير الإيراني لدى الصين وحديثه عن أن إيران لا تعارض أن تكون الصين هي الضامن لأي اتفاق بين واشنطن وطهران، وهو أمر يبدو مرجحا بالنظر إلى تعويل الرئيس دونالد ترامب على هذه الزيارة، خاصة فيما يتعلق بمرور ناقلات النفط وحركة الطاقة عبر مضيق هرمز.
1: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أنس الصبار. الآن إلى عامر لافي من طهران. عامر، يعني نقرأ معك المشهد من الزاوية الإيرانية، لما صاغ الإيرانيون ردهم بهذا الشكل؟ ما الذي يقولونه؟ وإن كان هناك من تصريحات رسمية أيضا حيال ما قاله ترامب عقب مناقشته هو ونتنياهو ذلك الرد.
2: نعم محمد، يعني أبدأ بتصريحات أو تعليق الإيرانيين على تصريحات الأخيرة للرئيس ترامب. لا يوجد تصريح رسمي مباشر، لكن وكالة تسنيم نقلت عن مصادر رفيعة المستوى على حد وصفها علقت على تعليق الرئيس ترامب على الورقة الإيرانية بالقول بأن هذا ليس مهما إطلاقا رد الرئيس الإيراني. لماذا تقول الوكالة والتي نقلت كما قلنا عن المصدر الرفيع؟ لأن المفاوض الإيراني عندما يكتب الورقة ورده وخطته ولا يكون معني بإرضاء الرئيس ترامب، بل بالبحث والحفاظ على حقوق الشعب الإيراني كما تقول الوكالة. ولذلك فهي يعني الرد الإيراني جاء في هذا الإطار. أيضا تقول بأن الرئيس ترامب هو لا يعني أو غير معني بتصديق الحقائق على الأرض، وهذا الذي يجعله يهزم كما تقول الوكالة أمام إيران. أيضا التلفزيون الإيراني علق أيضا على هذه الورقة الإيرانية وقال بأن الهدف الرئيسي من الورقة الإيرانية هو الحفاظ على حقوق الشعب الإيراني أيضا، وقال بأن هذا الرد الإيراني جاء بمثابة رفض وثيقة الاستسلام التي أرسلتها الولايات المتحدة. إذن التلفزيون الإيراني يصف الورقة الأمريكية بأنها وثيقة استسلام، إذا تم التوقيع عليها فإن إيران ستكون قد استسلمت، وبالتالي جاء هذا الرد الإيراني، هذه الورقة الإيرانية، في إطار رفض لهذا الاستسلام. بخصوص تفاصيل الورقة، وكالة تسنيم والتلفزيون الإيراني أيضا نقلوا بعض التفاصيل التي أرسلت للوسيط الباكستاني، من أهمها وعلى رأسها ما يؤكد ما كنا قد تحدثنا في خلال الأيام الماضية ونقلناه عن مصادرنا محمد، عندما قلنا بأن هذه الورقة والإطار العام لها لا يختلف كثيرا عن الإطار العام للورقة التي قدمت في البداية إلى الوسيط الباكستاني. ونقصد هنا أن إيران في هذه المرحلة تركز على إنهاء الحرب وتأجيل الملفات الشائكة، وعلى رأسها الملف النووي، إلى مراحل لاحقة. أهم ما جاء وفقا لوكالة التسنيم ووفقا للتلفزيون الإيراني في الورقة هو التركيز على إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية. إذا أردنا التفصيل في ذلك فيمكن الاستناد إلى بعض التصريحات. أولا التلفزيون الإيراني تحدث عن ماذا يقصد بجميع الجبهات، تركيز وربط مباشر للحرب هنا للجبهة بين إيران والولايات المتحدة بالجبهة اللبنانية. الحرب يجب أن تتوقف على الجبهتين. بخصوص ربما الضمانات الدولية، هناك تصريح لافت للسفير الإيراني في الصين والذي قال بأن روسيا والصين دولتان كبيرتان ولابد لهم أن يلعبا دورا في هذه الضمانات، لأن الولايات المتحدة جهة غير موثوقة بالنسبة لإيران. كثيرا ما استخدمت إيران كلمة الخداع الدبلوماسي والخيانة الدبلوماسية، وتقصد بها إيران ما فعلته الولايات المتحدة في حرب الحزيران عندما بدأت أثناء مفاوضات، وهذه الحرب أيضا بدأت أثناء مفاوضات. وبالتالي يقول السفير أيضا الإيراني في الصين نريد أيضا أن يكون مجلس الأمن له دور في إعطاء ضمانات لإيران بعدم العودة مجددا من قبل الولايات المتحدة إلى هذه الحرب.
1: نعم عامر، إذا ما رصدنا معك وتزامنا مع هذه المداولات والمباحثات وكذلك التصريحات حولها الوضع الميداني حول المضيق وحول تلك الاشتباكات، عما إذا كان هناك من قبيلها أيضا؟
2: يعني بعد الاشتباكات الأخيرة لا يوجد اشتباكات، يعني كان هناك حالة من الهدوء الحذر. تعلم أن حتى هذه الاشتباكات كان لها دور في تأخير الرد الإيراني. يعني كثير من المراقبين هنا يعني تحدثوا عن أن السبب في التأخير، وهنا أعود وأقول كيف كنا نقلنا عن مصادرنا بأن الورقة الإيرانية كانت جاهزة قبل عدة أيام، لكن التطورات الأخيرة والتوتر على الجبهة الجنوبية وعلى السواحل الجنوبية لإيران هي التي أخرت إصدار هذه الوثيقة أو الرد الإيراني. تذكر الرئيس ترامب أعلن عن مشروعه لفتح المضيق ثم علقه، ثم بعد يوم بدأت عمليات قصف استهدفت سفن إيرانية ومناطق في الساحل الجنوبي الإيراني وتحديدا في محافظة هرمزغان. وبعد ذلك كان هناك أيضا تصريحات لافتة، تذكر محمد، من وزير الخارجية الأمريكي الذي أعطى مهلة للإيرانيين لكي يعني لابد أن يردوا خلال هذا اليوم. المراقبون فسروا أن كل هذه المعطيات هي التي جعلت إيران تتأخر في ردها، لأنها لم تشأ أن تظهر بمظهر الدولة الخانعة التي تطيع واستسلمت الولايات المتحدة، وبالتالي تستمع لهذه الإملاءات على حد وصف الإيرانيين. وبالتالي هذا منظورهم للتطورات العسكرية والاضطرابات والتوترات في الساحل. عسكريا وعلى صعيد التصريحات العسكرية، هناك كان سقف عالي حقيقة من المستوى العسكري الإيراني في التحذير، تحذير الولايات المتحدة من أي تطور جديد في هذا الإطار. ونذكر تصريح بالأمس لقائد قوات الجو فضائية الإيرانية الذي قال بأن إحداثيات الأهداف الإيرانية مثبت عليها الصواريخ وجاهزة للإطلاق، سواء من صواريخنا أو مسيراتنا، إذا ما قامت الولايات المتحدة باستهداف سفننا أو مناطق داخل إيران. وأيضا تصريح مشابه لبحرية الحرس الثوري الإيراني بالأمس.
1: عامر لافي مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. ما يزال مضيق هرمز يمثل واحدة من أهم نقاط التوتر العالقة بين واشنطن وطهران. ما يزال هذا التوتر بين الطرفين يلقي بظلاله على الملاحة العالمية. بل يكاد يتوسع ليشمل آفاقا تقنية أخرى.
3: بعد أيام من الاحتكاك الناري بين واشنطن وطهران، ما يزال مضيق هرمز محط أنظار العالم. فالملاحة ليست مغلقة ولا مفتوحة، بل عالقة بين صراع الإرادات. فوفقا لبيانات كيبلر، لم يسجل مرور أي سفينة في 7 و8 من مايو الجاري، ثم مرت سفينتان في 9 من مايو، إحداهما قادمة من البرازيل ومتجهة إلى ميناء الإمام الخميني، والأخرى خارجة من المضيق في طريقها إلى باكستان. في الوقت ذاته أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أعادت توجيه مسار 58 سفينة وتعطيل 4 سفن منذ بدء حصار الموانئ. تشير التقديرات إلى وجود نحو 1500 إلى 2000 سفينة عالقة في مياه الخليج، فيما كان أبرز استهداف للسفن خلال الأيام الماضية قد وقع قرب الشواطئ القطرية. تلك مؤشرات ترسم الاتجاه فحسب، فالممر غير مسدود المداخل، لكنه يعمل تحت ضغط أمني كثيف وبقواعد اشتباك متغيرة. حديث ترامب عن احتمال الانتقال إلى ما أسماه مشروع الحرية بلس يعزز الانطباع بأن الولايات المتحدة ربما تنزاح من دائرة الحماية إلى دائرة إدارة أكثر تصعيدا في حال فشل المفاوضات. فبعد أن ركز مشروع الحرية الأول على مرافقة السفن والرد الدفاعي، تشير التقديرات إلى أن النسخة الموسعة قد تشمل خطوات من قبيل ضربات استباقية ضد منصات التهديد الإيرانية، توسيع نطاق الحماية، تكثيف استخدام المسيرات البحرية والجوية للمراقبة. يقع كل هذا ضمن تموضع عسكري أمريكي تقوده حاملات طائرات في بحر العرب ومدمرات مزودة بأنظمة دفاع جوي، ترافقها طائرات استطلاع ومسيرات لا تغادر السماء. في المقابل تتحرك طهران لإعادة رسم قواعد الاشتباك هي الأخرى. عسكريا تعزز حضورها بغواصات صعبة الرصد وزوارق خاطفة ومسيرات لإبقاء الضغط دون مواجهة مفتوحة. سياسيا تناقش وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري فكرة فرض إيران لرسوم على الكابلات البحرية الممتدة في قاع مياه هرمز، وهي كابلات دقيقة من الألياف الضوئية المغلفة بطبقات فولاذية وبلاستيكية ونحاسية لضمان تدفق الإنترنت، فهي تشكل ما يقارب 97% من اتصالات المنطقة، كما تنقل نحو 30% من حركة الإنترنت بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وهكذا لم يعد الضغط محصورا في ناقلات النفط وأخواتها، بل بدأ التفكير يمتد إلى البنية التحتية الرقمية التي تعبر قاع الخليج.
1: الآن مع فقرة عسكرية لتسليط الضوء على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين مع مريم بالعالية.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع في مضيق هرمز على ضوء تصريحات المسؤولين الإيرانيين التي جاءت بنبرة تصعيدية تؤكد استعداد القوات الإيرانية وتحديث بنك أهدافها وجاهزية الغواصات الخفيفة لأي تحديات أو احتياجات. هذه التطورات نناقشها مع ضيفي هنا في استوديو جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. أهلا بك سيد جون ميلر، وأيضا مع عبد القادر عرابة على الخارطة التفاعلية لنستوضح معك طبيعة هذه التحركات. عبد القادر
5: مريم، سأنطلق من آخر الأخبار التي نقلناها. قائد مقر خاتم الأنبياء ولقائه بالمرشد يتحدث عن جاهزية كاملة للجيش الإيراني في حال أي تصعيد، لكن لنبدأ من الخارطة الأشمل وتحديدا منطقة الخليج وهذه الإعلانات لوزارة الدفاع القطرية التي تحدثت عن التحكم في حريق على مستوى سفينة بضائع قبالة ميناء مسعير، حينما كانت هذه السفينة بعد إصابتها بمقذوف كما قالت بمسيرة، وذلك خلال مسارها من أبوظبي باتجاه مسعير وتم التحكم في هذا الحريق. أيضا الإمارات أعلنت عن رصد وإسقاط عدد من المسيرات. الكويت أيضا أعلنت أن دفاعاتها أسقطت عددا من المسيرات. تطورات على مستوى المنطقة الخليجية، لكن الأنظار تتجه إلى هرمز وتطوراته، وهذا السجال الأمريكي الإيراني المتعلق بالمضيق. نحن نتحدث عن تصريحات إيرانية لافتة تتعلق بالاستعداد في حال ما إذا عاد الاشتباك على مستوى المنطقة، وقد تابعنا خلال الأيام الماضية استهداف مدمرات أمريكية وفق التصريحات الأمريكية من قبل زوارق وأيضا صواريخ كروز إيرانية، لكن أيضا كان هناك الحديث عن استهداف لسفن أو ناقلات نفط إيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. قائد الجيش الإيراني أو المتحدث باسم الجيش الإيراني يقول بأن في حال ما إذا عادت هذه الاستهدافات فإنهم سيتم اللجوء إلى أسلحة جديدة وإلى أيضا طرق جديدة في الحرب، ولكن أيضا إلى ساحات قتال جديدة. اللافت الآخر هو ما قاله قائد البحرية الإيرانية وحديثه عن استخدام الغواصات الخفيفة. حينما نتحدث عن الغواصات نتحدث عن نموذج، هذا إحدى هذه النماذج من الغواصات الإيرانية الخفيفة، وتحدث بأن هذه الغواصات تعمل حاليا على مستوى مضيق هرمز، وهي رسالة ربما للطرف الأمريكي، وخصوصا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي أنه في حال أنه على استعداد للعودة إلى ما سماه مشروع الحرية بلس، في إشارة ربما إلى تصعيد على مستوى المنطقة ويحتاج إلى تفكيك على مستوى هذا التصريح حينما نتحدث عن مشروع الحرية بلس. كل هذه التطورات تأتي أيضا في ظل حصار بحري وإعلانات للقيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن تغيير مسارات لسفن نحو 58 سفينة، تتحدث عن تعطيل لأربع سفن وأيضا منع النقلات من مغادرة أو دخول إيران، وهذا الحديث كما سبق وأشرت عن مشروع الحرية بلس. هذه التطورات أيضا تأتي مع هذه البقعة النفطية التي ظهرت على مستوى خارك وحديث عن اتساع هذه البقعة، لكن من خلال ما قامت به وحدة البيانات المفتوحة في شبكة الجزيرة، هذه هي صورة البقعة في 6 مايو، وتم تقريبا تقديرها بأكثر من 130 كيلومترا مربعا، وكما نشاهد بالتاريخ 9 مايو تم انحصار لهذه البقعة وابتعادها بشكل مشتت على بعد نحو 40 كيلومترا، مع أيضا حديث عن الأسباب إن كانت هذه البقعة ناتجة عن تسرب لمخزونات نفطية إيرانية واستهدافات سابقة وهذا ما ذهبت إليه وكالات، ولكن أيضا حديث على أنها تم تسبب فيه هي ناقلة نفط أوروبية. إذن هذا هو المشهد بشكل عام، سجال أمريكي إيراني يتعلق بالاستعداد لما هو قادم، حديث ترامب عن مشروع الحرية بلس، ولكن أيضا استعداد إيراني معلن عبر أكثر من تصريح.
4: لذلك عبد القادر مشكورا ننقله لنقاش هنا مع السيد جون ميلر القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. سيد جون ميلر، هذا الحديث الإيراني عن ربما استعدادات جاهزية أوسع للجيش، كيف نراه على الأرض خاصة مع ربما هذا التلويح باستخدام غواصات جديدة وآليات عسكرية جديدة؟
6: أعتقد أن من المهم أن لا نضع أهمية كبرى لما يزعمه النظام الإيراني وقدرته على ما يمكن أن يفعله، لأن خطاباتهم في العادة هي تهيجية ومؤججة، والإيرانيون ما زال لديهم قدرات ولديهم الآن غواصات وهي أتت من الاتحاد السوفيتي ومن روسيا في التسعينيات، وهي لديها قدرات معتبرة، والروس استخدموها لكي يطلقوا السلاح من البحر المتوسط إلى سوريا ومن البحر الأسود إلى أوكرانيا، ولكن الإيرانيين الآن غواصاتهم هذه ليست بتلك القدرة، هم حاولوا واستخدموها في السابق والآن ربما لديهم واحدة، كذلك لديهم أيضا فاتع وغادا من هذه الغواصات، المجا وهي أقل قدرة وهي مداها أقل وأقصر، وأيضا السلاح الذي عليها ليس بتلك القدرة، ولكن لديهم أيضا صواريخ وهي أخذت من تصميم كوري عام 2010 قاموا بإغراق فرقاطة كورية.
4: ما هي الاستخدامات الممكنة لهذه الغواصات في هذه السياقات الحالية سيد جون ميلر؟
7: Where we would most likely see
6: ما سنراه هو أن النظام يستخدم غواصات في مضيق هرمز. لا أتوقع أنهم سيكون لديهم الغواصات والتي اسمها كيلو كلاس، وإن كانت موجودة الآن لكانت موجودة لمدة أسابيع. إذن فهذا ليس نمطا للانتشار الإيراني كما نعهده، لكن قد نرى غواصات في مضيق هرمز لأن هي أكثر قدرة بهذا الشكل لأن الممرات أضيق، لذلك يمكن أن نتنبأ بمسار هذه السفن، ويمكن استخدامها لكي يطلقوا التوربيدات على السفن التجارية التي تحمل النفط، أو أن يطلقوها على السفن أو على الطائرات الأمريكية.
4: هل يتيح ذلك مجالا للقوات الأمريكية المنتشرة هناك للتصدي لها؟
6: هناك عدد من الطرق للعثور على غواص، يمكن استخدام مروحية، وهنا جهاز سونار يتم تغطيسه في المحيط للاستماع، هذه إحدى الطرق. غير ذلك هناك سفن لديها نفس نظام السونار أو الكشف، يمكن أن يتم استخدامها وهي تتبع السفينة ويمكن الكشف، وأيضا أفضل سبيل للكشف عن غواص ومن خلال غواصة أخرى. والنظام الإيراني لا يعرف كم عدد غواصاتنا أو إلى أين هي ممتدة أو موجودة حتى.
4: لكن إلى أي درجة شوهدت هذه المواجهة أو رصدت في هذه المرحلة من الحصار البحري الأمريكي والتضييق الإيراني في مضيق هرمز؟
6: لم نجد أي غواصة، وكانت هناك غواصة فتح أغرقت بفعل غواصة أمريكية أخرى، ولكن لم نرى فعاليات كثيرة من الغواصات في مضيق هرمز. رأينا سفينة حربية تم إغراقها، وهذه الغواصات كفأة وقادرة على أن تعمل بجانب مضيق هرمز، وإذا ما النظام قام بوضع الغواصة من طراز ميجت أو القزم، فالولايات المتحدة لديها سبيل لمواجهة ذلك.
4: أيضا في مشهد هذا التوتر وهذه المواجهة، هذا التسرب النفطي قبالة جزيرة خارك، والمتابعة له منذ ظهوره أول مرة في 6 مايو إلى اليوم. أيضا نريد أن نتابع جانبا من هذه الصور على الشاشة معي سيد جون ميلر لتشرح لنا أيضا ما تطور إليه الموقف منذ رصدت هذه البقعة حتى اليوم.
6: أحد الأمور التي نحن نعلمها أن الإيرانيين يصلون إلى أقصى قدر من قدرتهم على تخزين النفط. هم الآن يأخذوا السفن التي كانت قديمة وعتيقة وعمرها 40 عاما لكي يستخدمونها للتخزين. هنا نرى شيئا من جزيرة خارك، وهذا يعتبر تسربا نفطيا. لا أدري إن كان هذا التسرب من سفينة على جزيرة خارك أو لسفينة نفطية مستعدة للانطلاق أو من المخازن على جزيرة خارك، من الصعب أن نحدد ذلك، ولكن من المهم أن نراقب هذه التسريبات النفطية. فإن النظام البيئي في الخليج هش، وكل دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر، إذن فهذا أمر نأمل أن يقوم النظام بالاهتمام به فورا.
4: هل هو وارد أن يكون هذا التسرب ناتج عن عمل عسكري سيد جون ميلر؟
6: لا أعتقد أن هناك أي إشارة بأنه نتيجة عمل عسكري. الولايات المتحدة لم تقم بأي تحرك عسكري في جزيرة خارك على مدى عدة أسابيع. آخر مرة قامت بذلك كان هناك تسرب، ولقد كان الهدف عسكريا على جزيرة خارك، ولذلك الولايات المتحدة عادة ما تبتعد عن استهداف المناطق التي فيها منشآت نفطية.
4: سيد جون ميلر القائدة السابقة للأسطول الخامس الأمريكي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. شكرا أيضا لعبد القادر عراضة كان معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة، نعود لمتابعة التغطية من غرفة الأخبار.
7: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين 11 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: وصلت رحلة العودة لأستراليات من مخيم الروج بسوريا وأطفالهن إلى محطتها الأخيرة في مطارات سيدني وملبون يوم الخميس الماضي بعد سنوات من الاحتجاز في مخيمات اللاجئين السورية. ومع هبوط الطائرة بدأت السلطات الأمنية الأسترالية تنفيذ إجراءات قانونية صارمة تجاه العائدات اللواتي ارتبطن بالتنظيم. وأكد مساعد مفوض مكافحة الإرهاب في الشرطة الفيدرالية الأسترالية ستيفن نوت اعتقال 3 نساء من المجموعة 2 في ملبون وواحدة في سيدني، ومن المقرر أن يمثلن أمام المحكمة لمواجهة تهم توصف بأنها الأخطر في القانون الجنائي وتشمل ممارسة العبودية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية والضلوع في نشاطات إرهابية. وأوضح المفوض نوت إن التهم الموجهة للأستراليات الثلاث تحمل عقوبات سجن مشددة تتراوح ما بين 10 إلى 25 عاما. وكشف أن التخطيط الأمني لمتابعة هؤلاء النسوة بدأ منذ عام 2015 مشددا على أن سلامة المجتمع هي الأولوية القصوى لجميع الوكالات المعنية. وكان في استقبال العائدات في المطار فرق أمنية متخصصة وممثلو وسائل الإعلام في ظل انقسام في الرأي العام الأسترالي حول عودة المرتبطين بالتنظيمات المصنفة إرهابية. وأكدت الحكومة الفيدرالية إنها لم تتدخل في الجوانب التنظيمية لهذه العودة تاركة الملف للجهات الأمنية والقضائية. ويأتي هذا في وقت حساس اقتصاديا حيث يراقب الشارع الأسترالي الميزانية القادمة وسياسات مصرف الاحتياط الأسترالي لمواجهة التضخم، مما يجعل تكلفة تأمين ومراقبة العائدين تحت مجهر التدقيق الشعبي. وتعتبر هذه المحاكمات اختبارا حقيقيا للقضاء الأسترالي في كيفية التعامل مع ملف عرائس داعش وموازنة الحقوق القانونية للمواطنين مع متطلبات الأمن القومي الصارمة. كامبرا: أعلن وزير الطاقة كريس بوين عن خطة حكومية شاملة تصفها السلطات بأنها تحول هيكلي في سوق الغاز الوطني. وتقضي السياسة الجديدة بإلزام شركات الغاز بتخصيص 20% من إنتاجها للاستخدام المحلي قبل السماح لها بتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية الفورية سبوت ماركت. وتهدف هذه الخطوة المقرر أن يبدأ العمل بها في تموز يوليو 2027 إلى فك ارتباط أسعار الطاقة في أستراليا بالقفزات السريعة الدولية وتأمين الإمدادات على المدى الطويل لمواجهة العجز المتوقع. وفي تصريحاته في سيدني أقر الوزير بوين بأن هذه السياسة ستكون مثيرة للجدل قائلا: من الواضح أنها لن ترضي الجميع، ولكنها السياسة الصحيحة التي تضع المصلحة الوطنية أولا. وأوضح أن الهدف هو ممارسة ضغط نزولي على أسعار الكهرباء وحماية المستهلك الأسترالي من تقلبات الأسواق العالمية. واختلفت ردود الأفعال فور الإعلان عن الخطة. ورحبت منظمة مانيفاكتشرينج أستراليا التي تمثل عمالقة الصناعة مثل ديلوكس بلوسكوب بالقرار ووصفته بأنه الإصلاح الأهم منذ جيل، معتبرة أن الحكومة تراهن على الحصان الرابح. في المقابل أعرب حزب الخضر عن غضبه الشديد حيث انتقدت السيناتور ستيف هودكينز ماي القرار في ملبون، معتبرة إياه صرفا للانتباه عن المطالب بفرض ضريبة بنسبة 25% على صادرات الغاز لزيادة الإيرادات الوطنية. وأوضحت الحكومة إن العقود الموقعة قبل الإعلان الأولي عن الخطة في ديسمبر 2025 لن تشملها هذه التغييرات لضمان استقرار العقود الاستثمارية القائمة. وتحاول الحكومة من خلال هذه الخطوة استنساخ نجاح تجربة ولاية غرب أستراليا، والتي طبقت نظاما مشابها لحجز الغاز منذ أكثر من عقد من الزمن، مما ساهم في استقرار أسعار الطاقات هناك مقارنة بالولايات الشرقية. كامبرا، بدأ ركاب سفينة الرحلات السياحية MF هونديوس التي شهدت تفشيا قاتلا لفيروس هانتر بالعودة إلى بلدانهم بعد إجلائهم عبر ميناء في جزيرة تنريفي الإسبانية وسط إجراءات حجر صحي ومراقبة صحية مشددة. ومن بين الموجودين على متن السفينة 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم واحد، وتعمل السلطات القنصلية الأسترالية على إعادتهم بأمان إلى أستراليا. وسجلت حتى الآن 6 إصابات مؤكدة بفيروس هانتا من بين 8 حالات مشتبه بها، بينها 3 وفيات وفق منظمة الصحة العالمية، والتي أوصت بفرض حجر صحي لمدة 42 يوما على جميع الركاب باعتبارهم مخالطين ذوي خطورة عالية. ووصلت طائرات حكومية تقل ركابا تم إجلاؤهم من السفينة إلى مدريد وباريس يوم الأحد 10 من مايو بالتوقيت المحلي، ونقل 14 إسبانيا بينهم 13 راكبا وأحد أفراد الطاقم إلى مستشفى عسكري في مدريد للخضوع للحجر الصحي والرعاية الطبية. كما وصلت طائرة تقل 5 فرنسيين إلى مطار لي بورجي قرب باريس، حيث سيخضعون لمراقبة صحية وعزل مؤقت. وقال أحد الركاب الفرنسيين لوكالة فرانس بريس إن كل شيء على ما يرام، رغم إعلان السلطات الفرنسية إن أحد الركاب تظهر عليه أعراض المرض. وينتقل فيروس هانتا عادة من القوارض المصابة عبر البول أو البراز أو اللعاب، غير أن السلطات الصحية أوضحت أن السلالة المكتشفة على متن السفينة المعروف باسم هانتا الأنديز تعد نادرة، ويمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر مع فترة حضانة قد تصل إلى 6 أسابيع. وتواصل السلطات الصحية في عدد من الدول تتبع المخالطين وإجراء الفحوص اللازمة لمنع انتشار هذا الوباء الخطير. كامبرا، أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم تشالمرز إن الحكومة ستطرح حزمة إصلاحات ضريبية ترتبط بسوق الإسكان ضمن الموازنة المرتقبة، معتبرا أن النظام الضريبي وسوق العقارات في أستراليا أصبحا غير عادلين، وفي وقت استبعد فيه دخول الاقتصاد في حالة ركود. أكد تشالمرز إن الأستراليين يدفعون ثمنا باهظا جدا للحرب في الشرق الأوسط. واعتبر وزير الخزانة الفيدرالي جيم تشالمرز إن سوق الإسكان والنظام الضريبي في أستراليا أصبحا غير عادلين وغير مقبولين، ملوحا بإصلاحات ضريبية كبيرة في الموازنة الفيدرالية المرتقبة، بالتزامن مع تحذيره من التداعيات الاقتصادية المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأسترالي. وفي مقابلة له قبل إعلان الموازنة، أكد تشالمرز إن الحكومة ستقدم موازنة مسؤولة، داعيا الأستراليين إلى عدم توقع إنفاق ضخم أو دفعات نقدية كبيرة على المدى القريب. ومضى إلى القول: لا ينبغي للناس أن يتوقعوا تدفقات نقدية كبيرة وفورية في الموازنة، فهناك قدر كبير من ضبط الإنفاق، لكننا وجدنا ضمن ذلك طرقا مسؤولة لمساعدة الناس في مواجهة تكاليف المعيشة. ومن المتوقع أن تتضمن موازنة 12 من مايو أيار تغييرات على ضريبة أرباح رأس المال ونظام النيجاتيف جيرينج للاستثمار العقاري، والطريقة التي تفرض بها الضرائب على الصناديق الاستئمانية رغم التفاصيل الدقيقة، بما في ذلك ما إذا كانت التغييرات ستشمل الاستثمارات الحالية أو الجديدة فقط لا تزال غير واضحة. وكانت هذه السياسات جزءا من البرنامج الانتخابي غير الناجح لحزب العمال عام 2019، وإذا طرحت رسميا في الموازنة فستشكل تراجعا عن تعهد انتخابي قطعته الحكومة عام 2025 بعدم المساس بضريبة أرباح رأس المال CGT أو نظام النيجاتيف جيرينج. وقال تشالمرز إن الموازنة ستتضمن حزمة إصلاح ضريبي مرتبطة بقضايا العدالة عند تقاطع سوق الإسكان والنظام الضريبي. وأضاف قائلا إن التركيز في ملف الإسكان يبدأ من زيادة المعروض السكني لكنه لا ينتهي عند ذلك. وتابع قائلا من وجهة نظرنا فإن الوضع القائم في سوق الإسكان والنظام الضريبي غير عادل، وهذا ما يجعله غير مقبول بالنسبة إلينا. وقال إن الحكومة ستستجيب للمخاوف المشروعات المتعلقة بالعدالة بين الأجيال، وخصوصا ما يتعلق بقدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة في اقتصاد مثل اقتصادنا. وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية إن هذه المقترحات ستشكل محورا أساسيا في موازنة تستهدف الناخبين الشباب الذين أصبحوا يشكلون غالبية الجسم الانتخابي في البلاد. وعندما سئل عن أزمة الثقة التي قد تنشأ عن التراجع عن وعود انتخابية سابقة، شدد تشالمرز على أن تركيز الحكومة ينصب على بناء مزيد من المنازل. وكانت الحكومة قد أعلنت ليلة السبت عن تخصيص 2 مليار دولار إضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة لتمويل البنية التحتية الضرورية لبناء مساكن جديدة، بما في ذلك الطرق والمياه والكهرباء وشبكات الصرف الصحي، في خطوة قالت إنها ستساعد على إنشاء ما يصل إلى 65,000 وحدة سكنية جديدة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الاثنين. طاب يومكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والله أيها الإخوة، لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين، ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أنه ليس لها حل، وأغلقت أمامه كل الأبواب وسدت كل المنافذ، وجاءني مستفتيا: لا أملك إلا هذا الحديث. أقول له: صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان، قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة، قد تأتي أمراض وبيلة، قد يفتقر الإنسان، قد يتآمر عليه من حوله، وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه. في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج. إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، هو القوة المطلقة، هو الرحمة المطلقة، هو العدل المطلق، يقول لك: ألك حاجة فأقضيها لك؟ اسألني يا عبدي، ادعني. ألك حاجة فأقضيها لك؟ ألك ذنب فأغفره لك؟ ألك سؤال فأعطيه؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو، سمعت من بعض الإخوة قصصا لا تصدق حول هذا الحديث. مصيبة ما بعدها مصيبة يزيحها الله عنك. لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء، وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوما من أيام الله. وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته فاستجاب لك، يوم سألته فأعطاك، يوم استغفرته فغفر لك، يوم اعتززت به فأعزك. العبرة أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة، أن تناجيه، أن تسأله، أن تستغفره، أن تطلب عفوه، أن تطلب منه أن يتوب عليك. لا بد من علاقة مباشرة. أخ كريم حدث في حياته إحباط، الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية، فذهب إلى طبيب غير مسلم، طبيب نفسي. قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها، قال له الطبيب النفسي غير المسلم، قال له مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك، لا بد من أن تكثر مناجاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. يعني المشكلات كبيرة جدا، الطالب في مدرسته، التاجر في تجارته، الصانع في مصنعه، الموظف في مكتبه، الطبيب في عيادته. أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان، من لك إلا الله؟ بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه، يبتليك بمشكلات لهدف واحد، أن يسمع صوتك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه. الإنسان ألف الحياة الدنيا، ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم، لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به. ورد في بعض الآثار القدسية أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. ورمضان كله من أجل أن تتمثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من أجل أن تقطع أملك من الخلق وأن تعقد الأمل على الحق، من أجل أن تنصرف عن الخلق وأن تتجه إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بيده، لأنه إليه يرجع الأمر كله. فهذا الحديث أولا في الصحاح في البخاري، وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هو ينتظرك، تعاني من مشكلة، تعاني من مشكلة مالية، تعاني من مشكلة صحية، تعاني من مشكلة زوجية، تعاني من مشكلة عقوق الأبناء، تعاني من مشكلة انحراف الزوجة ونشوزها وتطاولها، تعاني من كساد البضاعة، تعاني ما تعاني، هذا الحديث علاج لكل مؤمن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء. كيف؟ أنت حينما تدعوه ويستجيب لك تعلم أنه سمعك وأنه قدير وأنه رحيم وأنه مجيب، يزداد إيمانك بالله. لي صديق، والقصة يمكن من 40 عام، له أب قاس ظهرت له في صدره التهاب، فرأى بعض الأطباء أشاروا عليه بإجراء عملية موضعية، وهو يخشى أن يسمح بعملية موضعية، فجاء ابنه على استحياء وخوف منه، قال له يا أبتي أنا سمعت من شيخي أن داو مرضاكم بالصدقات. طبعا زار عدة أطباء، يبدو أن التهاب متفاقم، لا بد من شق هذا المكان. فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء كلهم أجمعوا على عملية موضعية. فهذا الابن ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له: سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن داووا مرضاكم بالصدقات. والده قاسي جدا، قال له: أنا سأدفع عنك 5 ليرات. القصة قديمة كتير.

وأراهم كيف شفي تمام. وأصبح لهذا الأب اعتقاد بابنه دام اعتقاده بابنه عشرات السنين، يعني الله عز وجل ما خيبه. نحن قبل سنتين دعونا الله للاستسقاء، وأنا يغلب على ظني أن هذا الاستسقاء كان صادقا، يعني الأموي وحوله لمئات الأمتار كان ممتلئ، وكان في الدعاء تضرع، وكان في الدعاء وجل، وكان في الدعاء خوف. ثم جاءت الأمطار، ففي خطبة قلت: يا رب لم تثبت بنا الطرف الآخر، يعني حاشا لله أن تدعوه مخلصا ثم لا يستجيب لك، أن تعلق الأمل عليه ثم يخيب ظنك، أن تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قدير، سميع، عليم، مجيب، رحيم، بيده كل القوى. أهل الأرض الآن ممتلئون خوفاً من وحيد القرن، لو أنهم عرفوا أن وحيد القرن في قبضة الله، وأنه لا إله إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا قابض ولا باسط إلا الله، ولا رافع ولا خافض إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله، لعكفوا على عبادة الله وارتقت نفوسهم. ألم يقل الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي نصر الله عز وجل، أن يؤهل نفسه لتحقق وعود الله عز وجل، هنا بطولته. أما أن يقع في المخالفات وفي التقصيرات وفي التجاوزات وفي أكل المال الحرام وفي غش المسلمين، مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدعو الله أبدا، في حجاب كثيف بينه وبين الله. إذن الصيغة التي جاء بها مسلم: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. في رواية سادسة لهذا الحديث روايات عديدة. الرواية السادسة: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر. أيها الإخوة الكرام، حينما توحد الله وحينما ترى الله وحده فعال في الأرض، كلمة فعال لما يريد، أنت من؟ أنت لست فعالا لما تريد، لعلك تريد أشياء لا تعد ولا تحصى، ولست قادرا على أن تفعل منها شيئا، لكن الله فعال لما يريد. ليس المجال مجال قصص، لكن هناك قصص واقعية والله لا تصدق. أنا لي صديق أصيب بمرض خبيث في رئتيه، فزرته مرة في البيت، قال: هناك احتمال أن تجرى عملية في بلاد بعيدة جدا، وأن هذه العملية تكلف ثمن بيته الذي يسكنه، زرع رئة، واحتمال نجاحها 30%. أنا أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. العينات التي أخذت من رئتيه فحصت وحللت في بلادنا وفي بلاد الغرب، فكانت ورما خبيثا من الدرجة الخامسة. أعرف أطباء أثق بهم ثقة كبيرة، قالوا: لا أمل من شفائه إلا بعملية زرع رئة ونجاحها 30% وفي بلاد بعيدة وتكلف ثمن بيته. يبدو أنه دعا الله عز وجل بإخلاص شديد، والآن هو حي يرزق

0: ولا يشكو شيئا. والقصة أظن من 20 سنة تقريبا. فحينما تدعو الله يعني الذي يبدو مستحيلا في قدرة الله عز وجل، أي يأس وأي شعور بالخوف يتبدد حينما تثق بالله. يعني وسعت رحمتي كل شيء. في مدرسة في باريس أصلها مغربية أصيبت بورم خبيث، فقال لها الطبيب، يبدو أنه بلغ درجة كبيرة جدا من الانتشار، فقال لها الطبيب معك أسبوعان فقط وبعدها تموتين، الطبيب بفرنسا. فحينما أيقنت بالموت ذهبت إلى مكة المكرمة لتؤدي عمرة قبل أن تغادر الدنيا. يبدو أنها في أثناء الطواف، وقد قالت في كتيب ألفته أنها طافت 18 شوطا من شدة تعلقها بالله وخوفها أن تموت على غير الإيمان، وتضلعت من ماء زمزم وعادت إلى بلدها لتموت، لكن الله شفاها وألفت كتيبا صغيرا، قصة مؤثرة جدا. يعني قصص الأمل صفر، كيف أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فرعون بكل قوته وجبروته وطغيانه وحقده وراء شرذمة قليلة والبحر أمامه، ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل. كيف سيدنا يونس الأمل صفر في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله في قصص لغرابتها لا تصدق. يعني إنسان في طريقه إلى منطقة جميلة في وسط القطر، ترك المركبة وذهب إلى مطعم، فابنه لعب بأدوات القيادة فانطلقت المركبة في الوادي، والوادي سحيق جدا، فدعا الله أنه إذا نجى أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك، ونزلت المركبة إلى قعر الوادي وسلمت زوجته وأولاده وأنجز وعده. مرض عضال مصيبة كبيرة، عدو كبير، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والله أيها الإخوة، في 20 عام سابقة ما في أخ يضعني أمام مشكلة ليس لها حل إطلاقاً إطلاقاً أدله على هذا الدعاء وعلى هذا الحديث القدسي. وقد أستمع من بعض الإخوة إلى إجابات لغرابتها لا تصدق، كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاء. فهذا الحديث مهم جداً جداً. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، حتى ينفجر الفجر. وأنا أقول لكم مرة ثانية، أحياناً القصد أن تذوق طعم القرب من الله، قد تساق الشدائد من أجل أن تدعو الله بإخلاص، قد تساق الشدائد للإنسان من أجل أن تلجأ إلى بابه، لأنك إن تعكف على باب الله هو قمة العبودية، إن تعكف على بابه. والأنبياء الكرام من دون مصائب عاكفون على بابه وهم في أوج قوتهم. قال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، صعد المنبر وقال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. الحقيقة الإنسان حينما يكون ضعيف يكون متواضع، لكن بطولته حينما يكون قويا وحينما يكون غنيا، حينما تشعر وأنت في أعلى درجات القوة بالافتقار إلى الله، وحينما تشعر وأنت في أعلى درجات الغنى بالافتقار إلى الله، فأنت موحد. لكن الغنى أحيانا يطغي والقوة تنسي. فنحن تحت رحمة الله، ونحن نسأله وحده، ونحن نعتمد عليه وحده، ونتوكل عليه وحده. وهذا الحديث هو الدواء لكل داء، الدواء لكل مشكلة، لكل عدو متربص بنا، لكل مرض عضال أعيا الأطباء، لكل فقر مدقع سدت أمام الفقير كل السبل. ما عند الله ليس عند العبد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: نستمع.

0: وإياكم الآن إلى فضيلة الداعية الدكتور محمد خيري ودرس جديد من سلسلة دروسه المنوعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويمن علي وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه، نسأل الله السلامة. اتكلمنا في المجاهرة وقلنا إن المجاهرة إن الإنسان يرتكب الإثم فيما بينه وبين الله سرا، وبعد كده يبدأ يخبر الناس على ما ارتكبه من هذه الذنوب. وبرضه في شكل تاني إن هو يعمل الذنب أصلا ابتداء علانية، مش مسألة بقى إن هو عمله بينه وبين الله، لأ، هو وصل من الجرأة وعدم الهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وانطفأت جمرة خوفه من الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه بيعمل عادي جدا الذنب ده قدام الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا جدا من هذه الخصال. وصور ومظاهر المجاهرة ديت لو جينا نشوف كده هنلاقي لا، الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا، منه التخلف عن الصلاة، واحد ما بيصليش ومع القدرة عليها تلاقيه قاعد شباب في مباراة مثلا معينة وقاعدين كلهم قاعدين يتفرجوا على أهاوي وسامع صلاة أذان المغرب ويقول لك لا أصلا أنت منتابع الماتش. الشباب دول دلوقتي إيه المشكلة اللي هم واقعين فيها؟ مش مجرد الذنب، لا، ده هم عاملين ذنب وكمان بيجهروا بهذا الذنب، بيعلنوا هذا الذنب. برضو من ضمن الحاجات انتشار الألفاظ اللي فيها فحش، تمسي في الشارع تلاقي ألفاظ كتير جدا سيئة، سواء بقى سب وشتم، وأحيانا تبقى ماشي تسمع ان ايه اتنين تلاتة قاعدين يجيبوا سيرة واحد بالسب وهو مش موجود كمان، يعني عارفين بقى ايه تلاتة في واحد، يعني سب وغيبة ومجاهرة، نسأل الله العفو والعافية. والشيطان يجرجر الناس دي سنة سنة. برضو من الذنوب المهمة جدا هو التشبه بغير المسلمين والتشبه بالفساق. تلاقي حالق شعره بطريقة معينة، تيجي تقول له الحلقة دي يا ابني يعني هي لا تليق بك. ومش معنى التشبه ده يا جماعة، يعني ما انا اقول فلان ما شاء الله لابس زي فلان، هل يشترط ان هو بيلبس كان ناوي يبقى شبهه؟ في التشبه بالفساق مش شرط ان تكون نيتك انك تتشبه بيه، مش شرط، واخدين بالكم؟ يعني في واحد مثلا ماسك السبحة بتاعته وقاعد امال يلفها على صبعه كده وماسك لبانه ايه قاعد يمضغها وماشي في الشارع، هو ما قصدش يتشبه بيه بحد، فانت تيجي تقول له ايه ما ينفعش كده، لا يليق، ده اللي بيعمله كده مين؟ الناس مش محترمة. يقولك ايه انا ما قصدتش اتشبه بحد، حتى لو انت ما قصدتش. وان كان عمليا الاصل انك متشبه، بس مش حد بعينه، بثقافة غالبة. يعني الحلقة المشهورة جدا خلاص اللي زمان توها كانت بتتعمل مثلا لجدي لخروف يتعلم عليه كده وبتاع، عشان ده بتاع العيد، فالراجل يروح واخده حتة كده من فوق ودنه ولا حاجة، واخدين بالكم؟ فتلاقي النهاردة الحلقة ديت انا احيانا بشبه تشبيه يصدمك عشان دانك ايه حطتها قدامك كده. فتلاقي في واحد دلوقتي يبقى الحلقة دي معروفة جدا حتى على اللي خرج من البيئة اللي خرجت منها، يقولوا ان ديت اعلان لأحفاد قوم لوط، هم دول دي من ضمن اللي التقاليد بتاعتهم ولا بتاع. وتلاقي ده مصمم يعمل حاجة زي كده، يقولك على فكرة انا ما قلتش حد بعينه، هو انت فاكر يعني لو ما فيش حد عامل الحلقة دي في العالم انت كنت هتعملها؟ انت اقل بكتير انك تحدث فسق والناس تمشي وراك. لا انت مش نجم كبير قوي كده عند الشيطان. انت لسه ايه؟ فسل صغير، لسه صغير انك تعمل حاجة كبيرة وهتلاقي الناس لا لا. فناخد بالنا الشباب اللي بيلبسوا السلاسل، ده نوع من انواع اللي بيلبس سلسلة على رقبته، هو فضة يا شيخ والله مش ذهب، نص الذهب حرام. ما شاء الله انت يا امور، انت عارف ان الذهب حرام؟ عرفت منين؟ ما هو نفس الصفحة دي هتلاقي برضو فيها يقول لك ايه، برضو التشبه. فنسأل الله العفو والعافية. فالتشبه بالنساء، التشبه بالفساق، التشبه بهذه الأمور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. من ضمن الحاجات المشهورة جدا وتقع تحت هذا البند موضوع الأغاني والموسيقى، واحد شغال وبتاع والكلام ده كله، حين تلاقي توك توك كده حاطط سماعة أكبر من توك توك خلاص، ودب دب دب دب دب، فعلا تحس ليفجر أمامه. ولا واحد برضو راكب عربية وبتاع، هو مبتلى ان هو بيسمع الحاجات دي، فتلاقيه معلي عاوز يسمع ليه، يسمع الناس كلها. وسلام بقى لما يكون الشيطان بقى بيوزه ان يمشي في وقت السحر يعمل كده، يبقى الناس كلها ايه الوقت ده، اما وقت نوم او وقت استغفار باسحار او ذنوب خلوات، لا ده ذنوبي جلوات قدام الناس كلها يظهر هذا الامر. فنسأل الله العفو والعافية. وهنيجي نشوف بعد شوية دلوقتي هو ليه في خطورة في المبنى. موضوع التبرج، واحدة ماشية بلبس معين مخالف لهدي المسلمين ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم والضوابط الشرعية اللي ذكر، ولا واحدة ماشية بشعرها، ده برضو نفس الكلام. هقول حاجة، خدها واحنا في رمضان ما توقفش معها كتير، ماشي احنا صايمين وبتاع موضوعي يعني، خدها وقولي الله مني اني صائم. حلق اللحية، حلق اللحية ده برضو مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لان حلق اللحية الاصل يكاد يكون المسألة، ونقل الاجماع بعض العلماء في هذا الباب ان الاصل فيها ايه؟ الحرمة، حلق اللحية. لكن الخلاف فين؟ اللي يخففها وياخد منها، لكن بالموس والجيب جلدها دي برضو الذنب في العلن انت بتعمله. احنا قلنا لما ناخده احنا صايمين ونعديها ماشي. والحسن لي كلمة جميلة في مثل هذه الأشياء، بيقول ايه؟ ان من يذكرك، من يخوفك حتى يأتيك الأمان خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. ولذلك في شيخ رحمة الله عليه اسمه علي طنطاوي، هو كان حاجة كبيرة قوي، كان إمام كبير، ولسبب ما يخصه ما كان فيه ملتحي. فلما واحد سأله على حكم اللحية قال لا أريد أن أجمع بين ذنبين، بين تركها وتبريرها. فبيقول لا يعني أنا تارك كل شيء، لعل الله ينفعني بقى بي، لعل بقى هي غفلة، لعل في أمر مضطر أنا لي، لعل لعل لعل لعل لعل. لكن اوعى لما تقع في خطأ او تقع في حاجة خلاف انك تبرر، والله يا جماعة انا في مكانة معينة وبتأذي جامد بسببها وبتاع، ايا كان بقى السبب ايه خاص بيك ماشي، واهم نفسك اصل في حبوب بتطلع لي واللحية بتشوكني وبحس ان هي زي الدبابيس وبتاع والكلام ده كله خلاص، لميس قالت لي شكلك مش يكون كويس وانت ملتحي وبتاع، وانا بحب جدا لميس وبتاع، المهم عندك عذر لميسي. في النهاية ما تبررش وتقول على فكرة عم الشيخ المسألة ما فيهاش اي حاجة وبتاع والكلام ده كله. ان تلقى الله وانت عارف ان ده تقصير، تتمنى ان الله سبحانه وتعالى يزينك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، خير من ان تلقى وتظل تبرر هذا الباب. من ضمن الصور اللي بيحصل في مواقع التواصل، خلاص واحد يصور زوجته وهي مش عارف بتعمل ايه عشان بس ياخدوا ايه شهرة معينة، ولا يجيبوا فلوس، ولا مش عارف ايه والكلام ده كله. يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني بعيدة عن كمان انقلاب الفطرة والحاجات دي كلها، ده نوع من انواع المجاهرة. فعشان كده ذنوب المجاهرة حاول توقف مع نفسك وتشوف اذا كنت ولا بد وخلاص واتغلبت والشيطان غلبك وهواك وتعمل الذنب، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن خليه بينك وبين الناس. بينك وبين الناس. والموضوع ده مش كهرباء يعني، يعني مش تكون بس بتشرب سجاير في البلكونة وحد يجي يدخل عليك ايه في الباب عشان مش تكون مجاهرة. الموضوع مش كده، هو موضوع ان انت حريص ان الناس ما تشوفكش. ليه؟ لان فيها معنى نبيل جدا جدا جدا، الا وهي انا مش عاوز اربي الناس على انهم يرون ان عادي جدا نعصي ربنا وربيهم على الجرأة دي. لا، عاوز اربيهم ان هم يستحوا عندما يرتكبوا الخطأ. فابني لما يشوفني وانا باخد السجاير كده وطلعها من جيبي وقاعدين اروح داخل المكتب وقفل على نفسي، هو ابني هنا مش بيشوفني اللي انا بعمل الذنب عشان محدش يشوفني، لا، بيشوف معنى نبيل واغرسه فيه، اللي هو ايه، انا لا اريد لاحد، لان دي سوءه اشد من سوءه انك تقضي حاجتك امام الناس، دي سوءه، ومن توقير الله سبحانه وتعالى انك توقره ان يعصى في العلن. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن مما أدرك الناس من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذلك العلماء قالوا أن المجاهرة دليل على قلة الحياء من الله. في حديث يمكن يوضح الأمر ده أكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. ليه كده زين كده وبتاع والكلام ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان. عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة للركبة، خلاص على إيه؟ على الأشهر. يعني ينفع تمشي كده في الشارع النهاردة كده بعد ما تصلي كده جلسة الشروق وبتاع وخلاص كده تروح قلع القميص اللي انت لابسه كده وتمشي كده ببنطلون لغاية الركبة كده وتشمر بنطلون الركبة وفوق ما فيش أي حاجة أو الشيء الداخلي اللي على جسمك وخلاص؟ ينفع يا عم براء ولا ينفعش؟ فيها حاجة يعني يا عم براء؟ أنا مش مغطي العورة ولا مش مغطي؟ ينفع تروح الجامعة النهاردة كده؟ إيه رأيك تفتح عيادتك كده النهاردة لو أنت دكتور كده وبتاع، يجي المريض يدخل كده يلاقي طالع له بشورت إسلامي من السرة للركبة خلاص، وعشان ما يتخضش اعمل كده يلبس كده فلن عليه كده زي بتاعة الباسكت كده الجامعة بتطبع، بس في أي مشكلة في كده؟ سيبك انه يقول عليك مجنون والحظي والصيام عمل شغله معاك والكلام ده كله، بس في حاجة اسمها الايه، الحياء. فالامور ما بتتحبش، مش بتتحسب بس في امور فقهي، لأ، في ابعاد تانية، وهو بعد الحياء، الحياء من الايمان. ولذلك لبس المرأة قدام المرأة تقولش بقى احنا نسقف مع بعض وايه والعورات ايه، فيبدأ بقى ايه الدنيا تبقى مفيش خالص ضوابط الحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، وده من توقير الله في القلب. ولذلك سيدنا نوح لما تكلم مع قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين التوقير لله سبحانه وتعالى؟ والله ده انت لو عارف ان في كمين مرور قدام منك وشديد جدا وما بيعديش حد عنده مخالفة لا في إزاز ولا في عربية ولا حزام ولا مش عارف ايه والكلام ده كله ولا رخصة، انت هتستعد؟ لكن تبقى كسر المراية وعامل المطفية من العربية وتقول يا عم ولا يهمك ايه اللي ليه عندي؟ في حد بيكون عنده الجرأة دي كده ويدخل بالطريقة دي؟ الا اذا كان هؤلاء ليس لهم ايه مكانة وهيبة وخوف تجاه هذا. ولله المثل الاعلى، هي بسهولة كده خالص ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص عملت الذنب لا تجهر به في الناس، نسأل الله العفو والعافية. ففي مقام القلب والمقام دوت، الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه لا تقنطوا من رحمة الله. الآية بتدعوك انك تتوب، صح؟ لا، انا سأعلن الإسراف بقى. هو ده اللي يعني واحد وقع في الذنب فتيجي الآية تقول له ايه مهما اسرف ترجع، لا ده انا ناوي بقى اعلن الاسراف. يقول الله سبحانه وتعالى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفعل ده يقول لا بدل ما اذكر ربنا، لا ده انا هاعلن للناس كلها ايه يا جماعه انا عملت امبارحه كذا وكذا. ذلك المجاهره من اوسع الطرق لكسر تعظيم الله في القلب، من اسرع الطرق. وذلك ربنا ثرب وعاتب المنافقين، قال عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يخاف جدا من مديره في الشغل ان يعمل حاجه زي كده، لكن فيما يخص رب العالمين لا. سبب شدة الشرع والوحي على هذا الذنب أمور، منها أن المجاهرة هي دعوة خفية للناس أنه يقعوا في هذا الأمر ويستصغروه ويستهينوا بالمعصية. بلال بن سعد رحمة الله عليه يقول إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. واحد بيعمل ذنب يسيبينه بين نفسه، الراجل اللي هو ايه اللي اتكلمنا عنه في اصحاب السبت، لما كل اول سمكه كلها مع نفسه كده وايه ما اتكلمش، كانت هتضر مين؟ هتضر هو بس. ويقول واذا اعلنت فلم تغير ضرت العامه. وسبحان الله احنا في الاخطاء اللي تخصنا ما بنسمحش ان الموضوع ده يتم. يعني صحيت من النوم وانت جاي تصلي الفجر دلوقتي، لقيت واحد جايب كيس القمامة وحطه قدام الايه العمارة بتاعتك، اللي بيحصل طول ما ليش دعوة يا عم بتسيبه؟ وانت لو سبته واحد بقى معدي الله هو فينا ده ما شاء الله هو ده بقى مكان الصندوق، بدل الصندوق يروح حاطط والتاني يحط والتالت حط وانت ساكت صح؟ للأسف الشديد في الحاجات دي احنا بنوقف. طيب ايه نقل الصورة؟ خرجت لقيت ولد وبنت قاعدين قدام البيت عندك خلاص، وبيراجعوا بقى كل المراجعات من ايام حضانه بيذاكروا مع بعض ماشي، وحاطط ايده عليها كده وبتاع والقصه دي كلها. يا عم وانا مالي؟ طب وكيس القمامه من شويه ما قلتش انا مالي؟ الناس تغلط فيما وتتعدى في المعصيه في حدود الله كتير ممكن يتهاون، لكن فيما يخصه هو لا. من ضمن الإشكالات المجاهرة إن هي دعوة إلى ضلالة، والنبي قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. أول واحد ركب الشكمان بتاع العربية اللي هو إيه وبتاع ويوي ويمشي في الشارع وبصوت عالي جدا ويزن والقصة دي كلها، محمود شاف وقال لك إيه والكية مالها ما نحط فيها برضو نجيب لها شكمان زي ده. فمين اللي زبط له؟ صاحبنا الأولاني خلاص، هو ده اللي شاول لده، وده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده بدون كلام. ايه ده هو الشكمان في مشكلة انت بتبصولي ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامة. لا واحد مريض ولا بنتك بتذاكر في ثانوية ولا والدتك في مش عارف ايه ولا ده نايم وبتاع، ويروح ده مرة واحدة مشغل بتاع يروح ده متنفض من على السرير يقول لك صاروخ من ايران جه خلاص. طب الانتفاضة دي الفزعة دي لا، انت غالي قوي عند الله. فمن فزعك يفزع ان لم يتب يوم القيامة، ترمي صواريخ خلاص عشان مع الفطار كده تروح رامي فيه في الصمت كده وتروح رامي وبتاع والكلام ده كله. خلي بالك الحاجات دي كلها ليها ايه مشاكل. طب واللي بيبيعوا الحاجات ديت لو غلب على ظنه ان الشباب دول بيستعملوا الحاجه دي بالطريقه ديت، خلي بالك بقى ان كل ديت مشاركات في هذا الباب. فمن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. طيب ومن دعا الى ضلاله يا رسول الله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. يقول النبي ركزوا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أول واحد دخل حشيش القومية ماشي، كان يشرب بينه وبين نفسه؟ لا، راح شرب كده قدام الشباب وقال له بتاع والكلام ده كله. بعد كده انتشر الحشيش في المكان ده، إيه اللي يحصل؟ كل واحد يشرب حشيش إلى يوم القيامة صاحبنا ياخد الاسم بتاعه إن لم يكن تاب توبة حقيقية. لو تاب خلاص، لكن الأصل أنه يشيل الشيلة دي أول واحد سن أن يجيب كلاب يدخلها بيته في المنطقة أو في العيلة. اللهم كان والله عمرنا ما عرفنا أن في كلاب تدخل البيت دي. الله يسامحه أيمن من يوم ما جاب كلب، حودة عاوز يجيب وعبد الرحمن عاوز يجيب، لا ومي كمان عاوز يجيب كلب. شفت الهم اللي احنا فيه. النجمي الأولاني خلاص أول واحد جاب كلبوب هو اللي هيشيل. نسأل الله العفو والعافية. شوف بقى كل القصص دي، عشان كده الشرع يجي يشد جامد في الباب ده. من ضمن العقوبات اللي بيقع في الفخ ده استحقاق العذاب في الدنيا والآخرة. الدليل يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. واحد بيحب، هو ما عملش، هو حابب الحاجة دي، اللي يحصل بقى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده الوعيد لمجرد المحبة، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بقى إظهار الفاحشة ونقل الفاحشة وتشير الفاحشة. ما انت لما الإنسان بيكتب حاجة ولا ينشر صورة غلط خلاص، ده دلوقتي نشر حاجة غلط قدام الناس، نشر صورة معينة ولا بتاع. طيب اللي شير الصورة دي، ما هذا أحب انتشار الحاجة في الذين أمنوا ولا لأ؟ المعاني دي كلها مهمة جدا استحضارها. ابن مسعود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. خلاص استمطروا عقاب الله، نسأل الله العفو والعافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلنوا بالفاحشة وبدأوا يعملوها وبقت ظهرة جدا الناس، إلا فشى فيهم. فشى يعني انتشر، أفشوا السلام يعني انشروا السلام. إلا فشى فيهم واحد الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، نسأل الله العفو والعافية. تكتر الأفاضل كبار السن أبائنا وبركة المسجد اللي قاعدين، أما تقعد معاه كده وتقول له إيه دكتور في أمراض جديدة بتظهر لكم مثلا آخر 15 سنة فعلا لم تكن في الذين في الأسلاف، خلاص أنا ظن إن كل تخصص عنده إيه عنده إجابة. آه فعلا في حاجات كتير إيه كل شوية مالي تستجد تستجد تستجد تستجد. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه، قال يعني أخبره الله بغيب. إيه هو الغيب؟ إن يأجوج ومأجوج في فتحة كده اتفتحت فين؟ في الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف. فقالت زينب لما سمعت رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ أو إحنا ممكن نضيع والدنيا تبوظ وفينا ناس صالحة؟ قال نعم إذا كثر الخبث. الخبث من أكثر الحاجات اللي تظهره الانتشار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان ليه كلمة جميلة جدا يقول إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. يعني ربنا ما يعذبش الناس كلها بذنب ناس إيه؟ وهو ناس بيعملوا ذنوب بينهم وبين ربنا، ربنا ما يعذبش الباقي. ولكن إذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. واخدين بالكم؟ وعلى فكرة احنا بنعمل كده في البيت. الوالد جاي لقى ان ايه ان في مشكله كده حصل، يبص على المشكله يقولوا ايه والله ده فلان ده هو قاعد كده ايه ده انه يعمل فيها. طب وانتوا عملتوا ايه شفتوه؟ والله بقى انا قلت بقى عم ابوك يجي هو اللي يتصرف معاك ويبص. طب وانت عملت ايه؟ يقول لاخته والله يا بابا انا كنت ماسك الموبايل قلت ماليش دعوه وده مش عارف ايه. يروح الحاج ايه اطفي النور على الكل يروح واخد عقاب على الكل. ليه؟ ايه اللي مضايقه دلوقتي؟ اللي عمل الذنب بس
2: ولا البارد واللي فاتر، غير ما واحدة تقول له يا بابا أنا هعمل إيه، أنا مش بيدي، أنا أنكرت عليه وقلت له يا ابني اتقي الله، يا ابني ليه تعمل كده في حاجة والدك، يا ابني من الله يهديك وبتاع. فيمكن ديت أكتر واحدة يخفف عليها، ليه؟ أنكرت وذكرت. واخدين بالكم؟ في حرارة جواها تجاه المخالفة ديت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم ركزوا في اللي جاية، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. خلاص النور قطع والوصلة قطعت. عشان كده الحد الأدنى ليك وانت ماشي في الشارع، أي منكر سمعت موسيقى، واحد بيعمل أي حاجة، خلاص بينك وبين نفسك كده استغفر ربنا قول الله المستعان، الله يهديكم، الله يعمل كده، دي يبقي الحرارة بتاعته فليغيره بقلبه، ده الحد الأدنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. أظن مش موضوع مش محتاج شرح، كلنا شايفين اللي الحاجة دي تلاقي كده فعلا يؤتمن الخائن، واحد يبقى خائن وفي حاجة والناس يقول لك ده اللي ماسك المصلحة دي ودي اللي ماسك المواقع دي، ولا يتقي الله في العمل بتاعه ولا يتقي الله في حي في أموال المسلمين والكلام دوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قلت: يا رسول الله أنهلك فينا الصالحين؟ قال: نعم إذا ظهر لي الخبث. وفي رواية يقول: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. لما يبقى الحاجات دي كلها بقى إيه؟ ظاهرة والناس معلن عنها. طيب اللي واقع في الموضوع ده يعمل ايه؟ اول حاجة يعملها انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى. يتوب من ايه؟ الاصل يتوب من الذنب. طيب مش قادر يتوب من الذنب، يعاهد الله سبحانه وتعالى انه سيجتهد قدر امكانه الا يفعل المجاهرة ولا يقع فيها ولا يقع فيها. وكل مرة تقول لحد على ذنب ما والكلام ده كله تروح تنكر عنده، تقول له خلي بالك بس انا قلت كذا الكلام ده كله، ايه اوعى تعمل، انا تائب الى الله واستغفر ربنا سبحانه وتعالى من اللي انا عملته ده. حتى لو انت الذنب نفسه هتعمله، بس انت بتستغفر من ايه؟ من الايه؟ من النوم بعد الفجر. من ايه؟ قوله. ايوه، من الاعلان والكلام ليه للذنب ده. من الحاجات اللي تساعدك جدا انك تستحضر يوم القيامه الوقفه ديت: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا. طب اللي هيعلن ما سترتش، صح؟ ما هو أعلن، فمهدد ان يفوت الثواب ده. فدايما استحضر ليه الحديث ده. فالنبي يقول: حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه انه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، نسأل الله العفو والعافية. ده هياخدها ليه؟ لان ربنا ستره. ومن أكبر دلائل ومؤشرات الستر أن الناس مش عارفة أنك مش بتعلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالليه فيما يخص الحديث دوت بالحديث ده، قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. شفتوا الحديث ده مبهج مريح ويشجعك انك تحافظ على ليه؟ على الستر. فكل عم تيجي نفسك تقول لك ايه؟ ما تقول له بقى قول له عم اياد والله ده الدنيا كانت رايقه خالص امبارح. اياد يقول له ايه؟ تقول لنفسك والشيطان وضيع الستر؟ لا، هيسترك هنا يسترك هناك. طيب في واحد بيجاهر، شوفوا العلماء يقولوا كراهيه الصلاه خلفه، الفاسق اللي بيعلن بفسقه يقول لك ما تصليش وراه، هيبدا يقول لك ايه سبحان الله عم عادل والله ما هصلي وراه، رجل بيعلن بفسقه ما تطبقش وتعمل اي حاجه، روح اسال شيخ تثق فيه تقول والله انا عندي واحد بيعمل 1 2 3 4. لا تكون انت مفسق الناس كلها وايه او السب انت الامام ولا تصلي في البيت. فكراهيه الصلاه خلف الفاسق المعلن بفسقه. بل الأعجب من ذلك حاجة عجيبة أوي، العلماء يقولوا كراهية عيادته إذا مرض، ما تروحلوش لما يمرض. إزاي ده؟ مش عايز يقول لك طالما بيعلن بالفسق بتاعه وما تبش، العلماء يقولوا إيه إلا لو غلب على ظنك، لو رحت له ونصحته ممكن إيه ده يفرق معاه. وده في الغالب الأعم بيحدث إن شاء الله، عما الإنسان إيه يمرض وبينكسر لله سبحانه وتعالى. والصلاة عليه العلماء بيختلفوا يقولوا ايه، الناس العادية تصلي لكن المشاهير واللي ليهم مكانة بلاش يروحوا يصلوا عليه. طب ليه يا جماعة؟ قال لك اصل شيخ الجامع والمشهور لو راح صلى على الراجل اللي كان قاعد بياكل اموال الناس بالباطل يقولوا ايه؟ يقولوا ده دي تزكية ليه، فممكن الناس تتغرر. عشان كده يقول لك ايه ان بعض الافاضل الكبار المشاهير احيانا ما بيروحوش للي معلن بفسقه ويجهر بمعصيته، نسأل الله العفو والعافيه. لدرجه وليمه العرس، كره بعض العلماء ان الواحد يحضر له وليمه عرس منبوذ، نسأل الله العفو والعافيه. لدرجه كمان الغيبه، قال لك لو واحد بيوزع سجاير على اصحابه ودايما يقول انا بشرب وبعمل الكلام ده كله، لو انت قلت ده فلان ده بيجي الجامعة وبيعمل 1 2 3 4 انت اختبته؟ قالوا لا، لانك انت ذكرت الفسق الظاهر بس انت عارف ان هو بيكلم بنته محدش عارف، وقلت وعلى فكرة هو بيكلم بنات اصلا، لا دي كده وقعنا فين. فخلي عندك الميزان دقيق جدا ماشي، والصح خالص خالص ريح لسانك كنجيبش سيرة حد. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا من أهل العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يسترنا بستره الجميل ويصفح عنا صفح الجزيل، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

السمو بالأسماء، أسماء الله الحسنى. كيف يعرف الله جل جلاله؟ ماذا تفعل بنا أسماؤه؟ من عرف الرحيم الكريم أحبه، ومن عرف اللطيف الحليم عشقه. من عرف الحكم العدل استقام، ومن عرف الحكيم العليم سلم. من عرف الغني طلبه وطلب منه، ومن عرف القوي لان له ولاذ به. من عرف المنتقم الجبار خشي واتقى، ومن عرف المقدر رضي واستكان. ومن عرف الله هدي إلى الحق والحقيقة، فأيقن وأطاع وتعبد. السمو بالأسماء الجزء الثالث، إعداد وتقديم العميد الدكتور محمد فرشون.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موعدنا اليوم مع اسم الله تعالى الرشيد. ورد اسم الرشيد في الحديث الشريف كاسم من أسماء الله الحسنى، وجاء معناه في قول الله تعالى: من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وفي وصف الكتاب الكريم كقول الجن في سورة الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كما جاء الرشد وصفا لبعض الناس كما في قوله تعالى: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وجاء الراشد وصفا للمؤمنين بصيغة الجمع في قوله تعالى: أولئك هم الراشدون. وفي الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا المجالس حقها. قالوا: وما حقها يا رسول الله؟ قال: غض البصر وحسن الكلام ورد السلام وإرشاد الضال. معنى الرشد والرشيد: الرشد هو الصلاح والفلاح وإصابة الصواب، والحكيم ينصح بعقله ولسانه، والرشيد ينفذ برأيه وبيده وبنانه، والقلب نور الهدى، والروح راشدة الرشد. للرشد معان متقاربة، فالرشد الصواب والحق، والرشد الاستقامة والهدى، والرشد هو العلم الثابت المؤكد، والرشد الإيمان. وقيل: الرشد هو المعرفة بالله، أمره وفعله.

0: وذكره وغناه وبنائه وملكه وجلاله ونعمه وعظمته. والرشد والرشد والرشاد نقيض الغي والضلال. وفي الحديث الشريف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فرق بعض العلماء بين الرشد والرشد بأن الرشد الصلاح في الأمر والرشد الاستقامة في الدين، لكن الرازي قال في تفسيره: والرشد بالضم الاسم وبالفتحتين المصدر. وقال بعضهم: الرشد أخص من الرشد، لأن الرشد يقال في الأمور الدنيوية والأخروية، والرشد لا يقال إلا في الأمور الأخروية. وتأتي كلمة رشيد بأحد معنيين: إما مرشدا لغيره، وهو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم ودلهم عليها، وإما صاحب رشد في نفسه، كما قال قوم هود لنبيهم: إنك لأنت الحليم الرشيد. وما الفرق إذن بين الأسماء الثلاثة الرشيد والهادي والحكيم؟ أسماء حسنى متقاربة في الدلالة على الصواب، لكنها متمايزة عند الإنسان. فالرشيد يرشد في كل أمر وفي كل حين، في الصغيرة والكبيرة والجليلة والحقيرة، بأمور الدنيا والدين. أما الهادي فهو الذي يدل المهدي على الإيمان وعلى الصلاح، علم المهدي بذلك أم لم يعلم. وأما الحكيم فيطلق الحكمة عند الحاجة وعند الأزمة، ولا تظهر الحكمة إلا عند استحقاقها، فيما الرشد أصل ثابت يسبق الحاجة إليه. ولهذا عجب موسى من تصرف العبد الصالح باستباقه الأمور في خلق السفينة وقتل الغلام وترميم الجدار قبل أن تطرأ الحاجة إلى ذلك. ولهذا قيل: الرشد هو التولي بأمر لا يناله تعقب ولا يلحقه استدراك، أي رأي صائب وعمل محكم. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وما قضيت لي من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. والرشيد والراشد هو الذي يعرف الصواب ويعمل به، والحكيم هو الذي يعرف الصواب وينصح به، والهادي هو الذي يأخذ بيد المهدي ويدله عليه. قال الحليمي: الرشيد هو المرشد الدال على المصالح والداعي لها، والرشد هو الطريق السليم المستقيم المعلوم بالوهب أو بالكسب، والوهب من الله تعالى، وأما الكسب فمن تعلم الإنسان وتجربته وخبرته المكتسبتين. الله تعالى الرشيد. قال الإمام البيضاوي: الرشد هو الاستقامة، والرشيد الذي لا يوجد سهو في تدبيره ولا لهو في تقريره، والرشيد الذي ليس في أفعاله عبث ولا لهو ولا باطل. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده وكنا به عالمين. والرشيد على وزن فعيل في معنى مفعل أي مرشد، والله تعالى أرشد الخلق كلهم إلى مصالحهم، وأرشد أولياءه خاصة إلى الجنة وإلى طرق الثواب، فهو الرشيد. تصرفه في كونه كمال، تعالى الله عن الرعونة والتقلب في الرأي، يسن السنن ويفرض الأحكام، فيقضي بالعدل والعقل والمنطق والمصلحة، وهو خالق هذه القيم وواجد هذه الاعتبارات بما ينفع البلاد ويصلح العباد. وعلامة الرشد كمال علمه وإتقان صنعه وبديع خلقه لهذا العالم المنظم الجميل. قال ابن القيم: الرشيد تقدس عن السفه وعن صفات النقص. وقال الإمام الغزالي رحمه الله: الرشيد هو الذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سنن السداد من غير إشارة مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد، وهو الله سبحانه وتعالى. وقال الإمام القشيري رحمه الله: الرشيد معناه المرشد جل وعلا، وإرشاد الله تعالى لعبده أن يهدي قلبه لمعرفته، أرشد نفوس الزاهدين إلى طريق طاعته، وقلوب العارفين إلى سبيل معرفته، وأرواح الواجدين إلى حقيقة صحبته. الرشيد الذي أقواله رشد وأفعاله رشد، وهو مرشد الحائرين في الطريق الحسي والضالين في الطريق المعنوي، فيرشد الخلق بما شرعه على ألسنة رسله من الهداية الكاملة، ويرشد عبده المؤمن إذا خضع له وأخلص عمله، أرشده إلى جميع مصالحه، ويسره لليسرى وجنبه العسرى. ليس للعبد أن يصف الله تعالى بالرشد، هو وحده الذي يحق له أن يصف نفسه بهذه الصفة. ومن جمال رشده أنه وضع القواعد والأحكام، وهو أول من طبقها وراعاها، مع أنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهو الذي يتصرف كيف يشاء. قال تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وهو الذي أمر رسله وعباده أن يأتوا بالأسباب، لكنه من فضله خير العبد بين الحق والضلال، ولم يتركه على عاهنه، بل أرشده بالأدلة والرسل، وألهمه فعل الخير، وحبب إليه الإيمان، وزينه في قلبه، وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وهو لا يرضى لعباده الكفر، وهو رؤوف بالعباد. رشيد يعرف كيف يدبر الكون وما حواه، يوازن بين النجوم والأفلاك، وكل في فلك يسبحون. رشيد خلق الأرض وما عليها، لكنه قبل ذلك دحاها وأيبسها وغلفها وحماها. رشيد قضى فيها أمرا قصم ظهور الوحوش الضخمة التي كانت ترعب المخلوقات جمعاء قبل أن يهبط الإنسان إلى الأرض ويستعمره فيها. رشيد فطر المولود على الفطرة والإنسان على حب الخير. رشيد أطلق في الكون نظمة وفي الإنسان أجهزته الدموية والهضمية والتنفسية والعصبية وغيرها، وأرشد فيه غددا شتى، بحيث يقوم كل عضو في جسم الإنسان بما عليه فعله، ومتى يفعله، ومتى يتوقف، ومتى يخفف، ومتى يستأنف. رشيد وازن في البيئة بين مختلف الأجناس من نبات وحيوان وبشر، يقتات بعضها بعضا ويخدم بعضها بعضا في سلم متوازن دقيق لا خلل فيه. رشيد جعل لكل شيء في الكون دور ودورة بنظام متكامل. من الذي يعلم الرشد، ولمن يعطى هذا العلم؟ لا رشد لمن لم يرضى الله تعالى له قولا أو اعتقادا أو عملا. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والرشد منحة عظيمة لا تعطى إلا لمن يطلبها ويرجوها من الله الرشيد جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام لحسين لما أسلم: قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. وتحصيل الرشد يتطلب سعيا وبحثا عمن يعلم الرشد أو يدل عليه. قال النفر من الجن: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. لا رشد بلا اتباع، هكذا قال القرآن. ومن شاء فليقرأ في سورة غافر: وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. ومن أراد أن يزيد فليقرأ في سورة الكهف: كيف طلب سيدنا موسى من العبد الصالح أن يعلمه الرشد وتعهد باتباعه، فقال: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ومن أراد أن يستزيد فليقرأ: من أين جاء العبد الصالح بالرشد؟ قال تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إنه علم إلهي يؤتاه خاص الخواص. جاء موسى يتعلمه كسبا ممن أتاه العلم اللدني وهبا من العليم العلام جل جلاله. كل ذلك لا يتم إلا إذا رضي الله الرشيد على طالب الرشد، فيهيئ له الظروف المؤاتية. فجمع الله تعالى موسى بالخضر عند مجمع البحرين، وكذلك دعا الفتية المؤمنون المهتدون ربهم فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. المرشد الرشيد رشيد بنفسه أولا، ولا يبلغ رشده إلا إذا اتصل برشيد يرشده، فالكتب لا تكفي، والتجربة الشخصية الفردية صعبة، وقد تنجح أو تفشل، وقد تطول بلا مرشد، فإذا بلغ الرشد صار بإمكانه أن يرشد غيره بعد ذلك. وما بلغ الخلفاء الراشدون رشدهم إلا بعد اتصالهم بالنبي الرشيد المرشد صلى الله عليه وسلم، فصاحبوا وأخلصوا وجالسوا وجاهدوا وتعلموا وتكسبوا واقتدوا. حظ العبد من اسم الرشيد. الرشد درجات، وكل بقدر رجاحة عقله ونقاوة قلبه وتوفيق ربه. قال الغزالي: رشد كل عبد بقدر هدايته في تدابيره إلى ما يشاكل الصواب من مقاصده ودينه ودنياه. وقال الإمام البيضاوي: أن يجتهد في تحصيل الرشد في دينه ودنياه، ولا سلامة إلا بالاستقامة. ولا رشد لعبد لم يطع الله ورسوله. خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوما وكان مما قاله: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى حتى يفيء إلى أمر الله. ولذلك فإن الرشد لا يتحقق للعبد إلا إذا استجاب لأمر الله وآمن به. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أول الرشد العلم بالدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. ومن وضع ثقته بالله يبدأ بتلقي الرشد كسبا أو وهبا. قال تعالى عن سيدنا موسى: ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ثقة بالله لا يشغله هم ولا يصرفه قلق عن صدق التوجه إلى الله وحسن التوكل عليه. وأسمى الرشد وأعلاه وأجداه معرفة الله. قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وللرشد علامات. قال الإمام المناوي في فيض القدير: إمارات الرشد هي من ثمرات خصال ثلاث: الحياء والصدق والأمانة. للحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت من أخيك ثلاث خصال فرجه: الحياء والأمانة والصدق، وإذا لم ترها فلا ترجه، أي لا يرجى منه خير ولا رشد. ومن علاماته رجاحة العقل. قال عليه الصلاة والسلام: دين المرء عقله، ومن لا عقل له لا دين له. قال الزمخشري: والرشد هو الاهتداء إلى وجوه التصرف، لأن الله تعالى قال: فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وعن ابن عباس قال: الرشد الصلاح في العقل والحفظ للمال، الرشد الصلاح في الدين لأن الفسق مفسدة للمال. وبعض الرشد إلهام من الله تعالى وليس فقط من رجاحة العقل. فالعبد الرشيد هو الذي متعه الله تعالى بعقل موزون، وأطلق من عقاله العلم المخزون، فسرى فيه بعض علمه وبعض حكمه، ووازن بين قلبه وعقله، وقيد له نفسه وشهوته، بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي. ختاما، ما الذي يفقد العبد رشده؟ قد يفقد العبد رشده ولو كاله الله إلى نفسه لضل العبد وأضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك الشيء يعمي ويصم، أي يزيغك عن الرشد. ولذلك علمنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن نسأل الله تعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، كي لا نضل ونخزى. ومن استعمل الرشد في ضرر أو أذى فقد خان ولا رشد له، لأن الرشد نعمة جليلة من المولى عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. ولأن من علامات الرشد الخضوع لله والتذلل بين يديه، فإن ذلك يعني أن التكبر والتعالي يقطعان على العبد بلوغ الرشد. قال تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ولا لغيرنا ضرا ولا رشدا. اللهم إنا لا نملك لأنفسنا ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم ما قضيت لنا فاجعل عاقبته رشدا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من عرف أحب، ومن أحب أطاع، ومن أطاع نجا وفاز، ذلك هو السمو بالأسماء. مع تحيات العميد الدكتور محمد فرشوخ.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF، كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا، نخوض البحر بهزافينا ونرفع غرايتنا فينا.
2: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان.

أقوال جامعة. برنامج يتناول أقوالا للصحابة والتابعين وكبار العلماء تهدف إلى إصلاح النفس وتزكيتها لترتقي إلى مقام القرب من ربها. أقوال جامعة يشرحها ويعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحاتي، يحاوره زياد دندن.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة جديدة من برنامج أقوال جامعة. أرحب بفضيلة القاضي الشيخ مصطفى شحادي، ونحن في رحاب قول جليل للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى، يقول: إن العمل تبع للعلم كما أن الأعضاء تبع للبصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. فضيلة القاضي، بعد السلام والتحية، هذا القول للإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى أراه ينقسم إلى قسمين، فالأول يتحدث عن العمل كيف أنه تبع للعلم، والآخر يتحدث عن العلم مع العمل اليسير. فليتنا نقف عند مصطلحات ومعاني هذا القول.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أجمعين. وبعد، فالإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى هو العالم الفذ في تاريخ أمتنا فكرا وثقافة، فقد أتقن العلم كله. وهذا القول الذي ذكره والذي نناقشه اليوم يعتبر قاعدة من أبرز القواعد في شريعتنا. فالأصل في شريعتنا أنه لا عمل إلا عن علم، فديننا هو دين العلم. فالعلم عندنا أولا، ثم العمل ثانيا. والعمل عندنا لا ينفع بلا علم، كما أن العلم لا ينفع بلا عمل. فلا بد من اجتماع العلم مع العمل، ولذلك قال رحمه الله تعالى: إن العمل تبع للعلم، أي تابع له، لا يستقل ولا ينفصل عنه أبدا. وهنا نبين أمرا هاما وضروريا، وهو أنه يجب على المسلم وجوبا إذا أراد القيام بأي عمل أن يتعلم أحكام الشرع فيه، لأنه إن قام به عن غير علم فقد يخطئ فيذهب عمله هباء منثورا. ثم إنه إذا أراد أن يحصل على الأجر كاملا فعليه أن يتعلم أحكامه، أحكام العمل، لأنه إذا تعلم أحكام العمل ثم قام به عن علم فهنا تكون نيته خالصة لله عز وجل، باعتبار أنه قام بالعمل بنية أن يكون العمل موافقا لشريعة الله تعالى. أما إذا قام بالعمل من غير أن يسأل عن حكم الشرع فيه، حتى إن أصابه صحيحا فأين الأجر؟ لأن النية لم تكن خالصة لله تعالى، فهو لم يبحث عن حكم الشرع فيه، ولكن أصاب العمل موافقة للصحة. وإن أخطأ في العمل وهو لا يعرف ذلك فهو لا يعذر بجهله يوم القيامة. لذلك يجب على الناس أن يفهموا تماما أن قبول العمل عند الله عز وجل مرهون بصحيح النية وسلامة النية، أي أن تكون النية خالصة لوجه الله تعالى. وهذا الأمر يستدعي منك أن تقوم بالعمل وفقا لما أمر الله. وإذا أردت أن تقوم بالعمل وفقا لما أراد الله عز وجل، فلا بد أن تدرس أحكام هذا الأمر قبل أن تدخل فيه.
0: ولكن فضيلة القاضي، أين موضع أو موقع الفطرة السليمة؟ بعض الناس يقول: أنا بفطرتي السليمة النقية أقوم بعمل ما أراه موافقا للشرع. وإذا سأل عنه وعن أحكامه يراه كذلك، فهل يذهب أجره هباء منثورا أم؟
1: يجب عليه أن يسأل عن حكم الشرع قبل أن يدخل في هذا الأمر. ولذلك نجد أن الإمام المحاسبي رحمه الله تعالى قال: وقيد الجوارح بأحكام العلم. قيد الجوارح بأحكام العلم، أي لا تحرك جارحة منك إلا بعد أن تعرف حكم الشرع في الأمر الذي تريد أن تقوم به. لا تحرك جارحة من جوارحك إلا إذا كان لديك علم بجواز ما تفعله. ولذلك أيضا نجد أن سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال: من تعبد بغير علم، حتى العبادة، من تعبد بغير علم، وفي رواية أخرى: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يعني حتى الفساد الذي قام به أكثر مما من الصلاح الذي قام به، وإن كان ما يقوم به عبادة، لأنه قد يقتدي به من هو أصغر منه سنا، أو صاحبه، أو من يراه، فقد يفسد على الآخرين. حتى إن صلى على غير هدى بأحكام الصلاة قد يقتدي به البعض وتكون صلاته باطلة. حتى إن توضأ، حتى إن باع واشترى، حتى إن فعل ما فعل، لا بد في البداية أن يعرف حكم الشرع في هذا الأمر. وهنا أريد أن أذكر قولا هاما للإمام الشعراني رحمه الله تعالى، وهو من هو في العلم، في علم العقيدة وعلم الفروع، قال في كتابه كشف الغمة: كل طريق لم يمشي فيه الشارع فهو ظلام، ولا يكن أحد ممن مشى فيه على يقين من السلامة وعدم العطب. كل طريق لم يمشي فيه الشارع فهو ظلام، يعني كل طريق تريد أن تمشي فيه ولا تعرف حكم الشارع فيه فهو ظلام، هو ظلام، ومن مشى في هذا الظلام لا يأمن على نفسه، فقد يقع في المحظور، قد يقع ويعطب ما شابه ذلك. إذن لابد قبل أن تمشي في أي طريق في الدنيا أن تنير هذا الطريق لترى كيف تمشي، والنور الذي يضيء الطريق هو شرع الله عز وجل. نحن الآن نتكلم عن النفس، عن الباطن، فنفسك تمشي في طريق وجسدك أيضا يمشي في طريق. الجسد إذا أراد أن يمشي لا يمشي إلا بعد الإذن من البصر، يكشف البصر له الطريق فيمشي فيه. النفس إذا أرادت أن تسلك طريقا لابد أن تنظر إلى هذا الطريق، والنظر طبعا يكون ببصيرة القلب. بصيرة القلب تحكم على الطريق إن كان موافقا للشرع أم لا، وهذا لا يتم ولا يكون إلا إذا كنت عارفا عالما بحكم الشرع في المسألة. لذلك أقول من الضروري جدا للمسلم أن يتعلم، أن يعرف أنه لا يجوز له أن يسلك أمرا إلا بعد أن يسأل حكم الشرع فيه. إن كان يعرف حكم الشارع فيه أقدم وفقا لحكم الشارع، إن كان لا يعرف سأل عالما تقيا ورعا. إذا أراد الرجل أن يتزوج لا بد قبل أن يتزوج أن يتعلم أحكام النكاح، أن يتعلم أحكام الطلاق، لأنه قد يتزوج ويقع في محظور كبير ويرتكب بعض المعاصي التي هي من الكبائر وهو لا يدري، قد يطلق زوجته ويبقى معها وهو لا يدري، قد يفسد حياته وهو لا يدري. لا بد أن يتعلم أحكام الشرع في هذا الأمر. كيف يتزوج المسلم وهو لا يعرف حق الرجل على المرأة أو حق المرأة على الرجل أو حق الأولاد على الأهل أو حق الأهل على الأولاد؟ كيف يتزوج؟ كيف في زماننا يتزوج الرجل وهو لا يعرف كيف يطلق زوجته أو لا يعرف مدلولات ألفاظ الطلاق؟ أمر خطير للغاية. بعد ذلك نجد أن كثيرا من المسلمين يعملون في التجارة، فإذا سألنا من منهم درس أحكام البيوع في الإسلام، من درس الحلال والحرام في البيوع قبل أن يفتح تجارة ليتعامل مع الناس، عليه أن يدرس أولا أحكام الحلال والحرام في البيوع، لأنه قد يمارس التجارة عن جهل فيقع في كل يوم بالربا وهو لا يشعر. الكثير ممن يعملون في بيع الذهب يقعون في الربا وهم لا يدركون هذا الأمر ولا يعلمون. الكثير ممن يعملون في مهن التجارة يقعون في الربا في كل يوم وهم لا يعلمون. كل أمر أراد المسلم أن يسلكه لابد أن يدرس أولا فيه حكم الشرع، لأننا أمرنا بأن ندور مع الشرع كيف كان. ولذلك قال الشعراني رحمه الله: دوروا مع الشرع كيف كان. حتى العبادات،
0: إذا ذهب لأداء فريضة الحج عليه أن يتقن،
1: أن يتعلم أولا وواجبات أحكام الحج تماما قبل أن يذهب.
0: نعم.
1: وإلا إن ذهب وحج وعاد ولم يستطع أن يذهب مرة أخرى، ثم جاء يوم القيامة فوجد عمله هباء منثورا، قال: كيف يا رب؟ فيقال له: قمت بطاعتك في الحج عن جهل فأخطأت وأخطأت وأخطأت وأفسدت الحج، ولا تعذر بجهلك. ماذا يفعل؟ إذا صلى من بداية عمره أو من بعد بلوغه حتى الموت ثم فوجئ يوم القيامة بأن صلاته كانت باطلة، ماذا يفعل؟ بسبب جهله. وهكذا إن صام عن جهل وكان يفسد الصوم وهو لا يدري، إذا كان يدعو الله في كل يوم وهو لا يعرف شيئا عن أحكام الدعاء أو عن شروط قبول الدعاء.
0: ولكن فضيلة القاضي، هنا قد نشق على بعض الناس بهذا الكلام، بهذا العلم المقصود منه تعلم أحكام كل شيء، ولكن هناك من كبار السن من الشيوخ والعجز الذين لا يفقهون القراءة والكتابة، يصلون ويصومون هكذا كما تعلموا من آبائهم وأمهاتهم.
1: الدين هين،
0: نعم،
1: سهل، يسير، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. نحن دائما، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خير بين أمرين يأخذ الوسط، لا يميل إلى الشدة ولا يميل إلى التراخي. فالدين هين يسير، ونحن لا نلزم الكل بأمر واحد، لا نلزم من يقدر على النظر، طبعا النظر بمعنى دراسة العلم، لا نلزم من يستطيع أن يفهم العلم وأن يدقق فيه بنفس ما نلزم به العوام الذين لا يعرفون شيئا عن القراءة والكتابة. ولكن بالوقت نفسه العامي باستطاعته أن يسأل شيخا عن أي أمر، أن يسأل الإمام في المسجد عن أي أمر، أن يصلي كما يصلي الإمام. ولذلك عوام الناس مذهبهم مذهب مفتيهم، كما أفتاهم الشيخ يعملون. لا نطالبهم بإمساك الكتب والمذكرات وكتابة العلم وحفظ العلم أبدا، نأمرهم بالاقتداء بالمشايخ، بالاقتداء بالعلماء يسلموا. أما الشباب ونحن في عصر العلم، لابد أن نأمر الشاب بإمساك كتب الشرع، بأن يدون العلم، بأن يحفظ العلم، بأن يتقن العلم، بأن يلازم العلماء. ولذلك نجد الأثر أن المسلم عليه أن يقسم وقته إلى 3 ساعات: ساعة للعلم، وساعة للعمل، وساعة لحظوظ نفسه وفقا لأحكام الشرع. لابد له أن يأخذ 1/3 من وقته لراحة نفسه، لراحة جسده، لراحة أهل بيته، لزوجته، لأبنائه، يخرج زوجته، يلاعب أبنائه وما شابه ذلك، ولكن أيضا لابد أن يسخر جزءا طويلا من وقته لطلب العلم، وأن يسخر جزءا طويلا من وقته للعمل، لأن هذا الدين هو علم، إنما هذا الدين علم، فانظر عمن تأخذ دينك، ديننا علم، كل الدين عندنا ينبني على العلم، فأنت في الدنيا مسلم، تعتقد الإسلام، تموت على الإسلام، تنتقل إلى دار آخرة، تحاسب على دينك، إما في الجنة وإما في النار، إذا كان المصير في الآخرة يتعلق بالدين، والدين في الدنيا هو العلم، الدين يتعلق بالعلم ولا ينفصل عنه أبدا، لا تستطيع أن تعرف الدين إلا من خلال العلم، لا تستطيع أن تتقن أحكام الدين إلا بالعلم، فكيف يبتعد بعد ذلك عن العلم؟ إذا كان قد سخر من وقته السنوات الطويلة، دخل المدارس من الابتدائية إلى المتوسطة إلى الثانوية إلى الجامعة ليتخرج حتى يستطيع أن يرتزق في الدنيا، وهذا مطلوب شرعا، ألا يسخر جزءا من وقته من أجل أن يتعلم ما ينجيه في الآخرة، ما ينجيه في حياة الخلد؟ سخر من وقته عشرات السنوات من أجل نفع والقيام بمصالح الدنيا، والدنيا كلها هي مقدار ما يعيش فيها الإنسان، سنوات هي أقل من 100 سنة ويموت الإنسان، ألا يسخر جزءا من وقته من أجل حياة في الآخرة يعيش فيها إلى الأبد من غير موت؟ هذا أمر خطير في مجتمعنا، نحن نلاحظه تماما، ندركه تماما، ندرك أن المسلم المتعلم الذي أقبل على الجامعات وعلى الدراسات العليا لا يقبل أبدا على تعلم أحكام دينه، ثم بعد ذلك إذا علم شيئا من أحكام الدين يفكر فيه، إذا اقتنع به أخذ به، وإذا لم يقتنع رماه، لأنه يظن نفسه متعلما فاهما لكل شيء، لأنه أتقن الهندسة أو أتقن الطب وما شابه ذلك. هذا أمر خطير، لأن المسلم يجب أن يتعلم كيف يخضع للحق وكيف يعود إليه، فالإسلام هو استسلام لله عز وجل ولشريعته، ولكن الناس مالوا إلى الراحة وإلى تحقيق مصالح الدنيا وأهملوا مصالح الآخرة، ونسوا أن الدين هو تكليف، والتكليف هو إلزام ما فيه كلفة وما فيه مشقة، نسوا أن هذا الدين أمانة عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها لمشقتها لشدتها، ثم حملها الإنسان، فالأمانة تحتاج إلى شدة ومشقة وتعب وصبر لتؤدى كما أراد الله عز وجل.
0: وأفهم من قول الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله تعالى إن العمل تبع للعلم، أي أن جزاء العمل على مقدار العلم الذي عند الإنسان تجاه هذا العمل. نعم،
1: صحة العمل يتوقف أو تتوقف على صحيح العلم، إن قمت بالعمل عن علم صحيح صح العمل، إن قمت بالعمل عن جهل بأحكام الشرع فعملك ذهب هباء منثورا. طبعا هذه خطوات نحن نتعلمها، نبدأ بالعلم مع العمل، ثم نتعلم الأخلاص في العمل، لأن العلم لا ينفع من غير عمل، والعمل لا ينفع من غير علم، والعلم مع العمل لا ينفعان من غير إخلاص، فلا بد من اجتماع الأمور الثلاثة، علم فعمل فإخلاص في العمل، علم عمل نية سليمة، هكذا نفهم الأمور. ولأبين خطورة هذا الأمر أكثر أقول، ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في إحيائه قولا خطيرا عندما قرأته وقفت عنده ساعات، مش دقائق، ساعات، وفكرت فيه وتناولته في محاضراتي وفي خطبي لخطورة هذا القول الذي ذكره الإمام الغزالي. قال رحمه الله: الناس هلكا إلا العالمون. ونفهم كلمة هلكا تعني في مفهوم الشرع أي في النار، الهلاك في النار. الناس هلكا أي في النار إلا العالمون، والعالمون هلكا إلا العاملون، والعاملون هلكا إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم، لأن العمل بغير نية هباء. ثم سرد في هذا القول وهذا الكلام إلى أن جاء بقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وبين أنه كان هباء منثورا لأنه نتج في الدنيا عن غير نية سليمة، من غير نية جعلت العمل خالصا لله عز وجل وحده لا شريك له. لذلك نفهم تماما أن سبيل النجاة لمن أراد أن يسلك طريقا، وأنا دائما أدعو إلى سلوك طريق العلم للنجاة في الآخرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. بين أن طريق الجنة يكون بسلوك طريق العلم، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
0: نعم.
1: يرد به خيرا أي أراد به خيرا في المستقبل، وأراد به خيرا في الآخرة فقهه في الدين في الدنيا. إذن ندرك تماما من هذه الأقوال، من تتبع الأثر، من قراءة القرآن: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ أبدا أبدا. نفهم وندرك تماما أن طريق النجاة، أن طريق الوصول إلى الجنة بالعلم، بالعلم، لا بالجهل، ولا بالخوض في الشريعة عن جهل، ولا بالخوض في العبادات عن جهل، ولا بالخوض في المعاملات عن جهل، بالعلم. أن تسلك طريق العلم، أن تبحث عن حكم الشارع في كل أمر تريد القيام به. وذكرنا سابقا عن ذاك الذي رفض أن يظهر ما ربط به أصبعه ليتذكر أمرا أوصت به زوجته إلا بعد أن علم أثرا يجيز هذا الأمر، فكشفه أمام الناس خوفا من أن يكون قد قام بعمل هو ليس من الشرع، خبأه على الناس حتى علم حكم الشرع فيه، وهو خيط ربط على أصبع. لا بد للمسلم أن يفهم هذا تماما، أن يدرك هذا يقينا، أن يفهم أن الطريق التي تصل به من الدنيا إلى الآخرة هي طريق بنيت على هذه الأمور: العلم، العمل، إخلاص النية في العمل. علم مع عمل عن علم مع نية تجعل العمل خالصا لله عز وجل، بعد ذلك يقف بين يدي ربه، لأنه على خطر أن يقبل الله أو أن لا يقبل، ولكن نقول قام بواجبه كما أمر الله، فباستطاعته أن يقف بين يدي ربه وأن يقول: يا رب، عملت جهدي، قمت بما أستطيع أن أقوم به في الدنيا من حيث حاولت بكل طاقتي، بكل ما أعطيتني من عقل ومن قلب، حاولت بكل هذه الأمور أن أفهم الشرع وأن أقوم بأعمالي وفقا لشرعك، مخلصا لك النية، فاحكم بما تشاء وما تريد، والله تعالى أرحم الراحمين وغفور رحيم. وهنا ندرك من تتبع الآيات أن الله يغفر

0: أصر، والعلم مع العمل اليسير أنفع من الجهل مع العمل الكثير. نسأل الله عز وجل بأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أشكركم أيها الإخوة المستمعون، كما أشكر فضيلة الشيخ القاضي مصطفى شحادي. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أقوال جامعة شرحها وعلق عليها فضيلة الشيخ مصطفى شحادي، حاوره زياد دندن.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة آل عمران.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قضية يجب أن تكون على ذكر كل مؤمن يتعرض لتمحيص الحق له، وتلك التجربة هي أن ليلة واحدة هي الفارق بيوم معركة أحد ويوم الخروج لملاحقة الكفار. ليلة واحدة كانت في حضانة الله وفي ذكر بتجربة التمحيص التي بر بها المؤمنون، ومع ذلك فعلت العجب، لأنهم حينما طاردوا الكفار قلنا إن العدد قد نقص بقدر الجرحى وبقدر القتلى، ولم يزد عمن شهد معركة الهزيمة إلا واحد هو جابر بن عبد الله، ومع ذلك فر منهم المشركون. وفي ذلك قال الحق سبحانه: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن فقد تجردوا من نفوسهم ومن حولهم ومن قوتهم ومن عددهم ومن أي شيء إلا أن يقولوا الله كافينا، وهو نعم الوكيل لمن عجز عن إدراك بغيته، ولكن المهم أن تكون دائما في حضانة ربك. فاتنا أن نقول أن صحابة رسول الله وآل بيت رسول الله أخذوا هذه الجرعة الإيمانية واستنبطوا منها الكثير في حل قضاياهم، وفي ذلك في قول الله حسبنا الله ونعم الوكيل يذكرنا الإمام جعفر الصادق ابن سيدي محمد الباقر ابن سيدي علي زين العابدين، وكان أفقه الناس بالقرآن وكان أعلمهم في استنباط أسرار الله فيه، يأخذ من هذه وهي قول الحق حسبنا الله ونعم الوكيل، يقول فيها قضية: عجبت لمن خاف. يعني هو يتعجب لإنسان أدركه الخوف من أي شيء يخيف، والإنسان لا يخاف إلا أمرا ينقض عليه رتابة راحته ويقلقه ويهدده في سلامه وأمنه واطمئنانه، ذلك ويكون مصدرا معلوما. فإذا ما تعرض المؤمن لمثل ذلك، هي قضية نفعت الجيش كله في معركته مع الكفار، فحين يأخذ الفرد هذه الجرعة ينبهنا سيدنا جعفر الصادق إليها لنفزع إليها عند كل ما يخيف. قال: عجبت لمن خاف، ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يتعجب لإنسان أدركه الخوف ثم لا يفزع إلى هذه الجملة حسبنا الله ونعم الوكيل، ثم يستنبط بإشراقاته سر هذا فيقول: لأني سمعت الله بعقبها يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وانظروا إلى قول سيدنا جعفر الصادق: فإني سمعت الله بعقبها. هو قرأ ولكن المؤمن حين يقرأ كلام الله إنما يستحضر أنه يسمع الله يتكلم، فإني سمعت الله بعقبها يقول: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ولذلك السبب في أن الحق يقول إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لأن الله هو الذي يتكلم، وعيب أن يتكلم ربك في أذنك ثم تشغل عن المتكلم وهو ربه. وبعد ذلك يكمل لنا قضية الاستنباط القرآني: نحن بصدد حسبنا الله ونعمل. إذن رجدت الخوف إيه؟ يخيفك أي شيء فوق مستوى أسبابك، ما لك إلا أن تقول حسبنا الله ونعم الوكيل بحقها، فإن قلتها كفاك الله شر ذلك الخوف، لأنه سمع الله يقول بعد وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، النتيجة بعد القول إيه؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. شوف النعمة وفضل، ومن النعمة من مين؟ من الله. والفضل من مين؟ وقد تصيبك النعمة والفضل ولكن تقدر ذلك في أخريات الأمور، قال لك لا ده زادت إنها غنيمة باردة ولا حصلش فيها أن مسنا سوء. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، وكان نتيجة ذلك التجربة اللي نفعت والتجربة اللي نجحت أن اتبعوا رضوان الله، نجحت وياهم. وكذلك يقول الإمام صدق عشان نكمل الروجيتات اللي عاملها لجوانب النفس البشرية. فالنفس البشرية يفزعها ويقلقها ويجعلها مضطربة أم تخاف شرا يقع عليها. الروجيتة بتاعت إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. وعجبت لمن اغتم، والغم قلق يحدث في النفس ولكنك لا تدرك أسبابه، أسبابه معقدة، صدر ضيق كده تقوى. ولذلك احنا نقول أنا صدر ضيق، أنا متعب مش عارف ليه، يعني ما مرش بك الآن أشياء تستوجب هذا، إنما ما هي يمكن حصيلة تفاعلات أحداثية أنت ما انتش فاكرها دلوقتي، يبقى ده اسمه غم بقى. فقال وعجبت لمن اغتم ولم يفزع، ساعة ما يغتم يعمل ايه؟ يفزع الى قول الحق سبحانه: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يقرب ذنبه، يقول الغم ده ما جاليش الا لانني خرجت شوية عن المنهج. فاني سمعت الله بعقبها يقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم، اللي هو سيدنا مين؟ يونس. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وليست خاصية كانت ليونس، وكذلك ننجي المؤمنين. باب واسع الله أدخل فيه مين؟ كل المؤمنين. وعجبت لمن مكر به. مكر به دي معناها ايه؟ أيت له الشر بحيث يخفى. لأن ما هو المكر؟ المكر تبييت شر لخصمك. خصمك ده هو بحق، هو على شر وأنت بحق، يبقى شر يبيت لمين؟ لخير. أهو ده المكر السيء، مقابل مكر ايه؟ حسن. ولذلك ربنا بيقول: ولا يحيق المكر إنه السيء إلا بأهله. إذن ففيه مكر مش سيء، كأن يبيت صاحب الحق لصاحب الشر تبييتا يخفى عليه، يبقى ده مكر ولا مش مكر؟ يبقى ده اسمه مكر إيه؟ ولذلك ربنا قال: افتنوا إلهي فإن كانوا يمكرون ويبيتون. هم يبيتون، إنما إن بيتوا على الخلق جميعا لا يبيتون عليه، يبقى عارف. لكن انا رب وان بيتت لهم فلن يستطيعوا كشف هذا التبييت، يبقى انا خير الماكرين ولا مش خير الماكرين؟ لان اللي تبيت ده من الممكن ينعرف يبقى مكر خايب، انما المكر الحقيقي بقى اللي مفيش وسيلة انها تنعرف، يبقى ربنا لما يبيت لخصومه يبقى ما يقدروش ايه يعرفوا، يبقى خير الايه؟ خير الماكرين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع الى قول الله سبحانه وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد، فاني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات ما مكروا. وعجبت لمن طلب الدنيا، حتى اللي يطلب الدنيا وعايز نعمة واسعة وعايز جاه وعايز ثراء برضو ربنا هنا قال وعجبت لمن طلب الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حين تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله أتتك الدنيا مهرولة، لأنك جردت نفسك من حولك وقوة حيلك وأسبابك وتركت الأمر لمين؟ فإني سمعت الله بعاقبها يقول، أي في صاحب الجنة، ما شاء لو ولو فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا ولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. إذن فالجوانب البشرية في النفس هي خوف له وصفة، هم له وصفة، مكر بيك لها وصفة، طلب دنيا وسعتها لها ايه؟ لها وصفة. الوصفة اللي معانا اللي هنا جت هنا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. النعمة هي ان يعطيك على قدر عملك، والفضل انه يزود. لم يمسسهم سوء، كان من نتيجة ذلك ان جمعوا بين كل ما وهب لهم واتبعوا رضوان الله، لأنها أصبحت إيه؟ عملية مجربة. واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم يريدون أن يثبتوهم عن لقاء كفار قريش، فيريد الحق أن يقول ما الدافع على هذا؟ إيه اللي حصل ده؟ قال إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. يخوف إيه؟ يبقى دي صرخة الشيطان، يصح إنه يصرخها ويتمثل في بشر، ويصح إنه ينزغ لواحد من الناس يقولها زي نعيم مثلا. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. أنا أريد حين نقرأ القرآن نشوف ظاهر اللفظ كده يخوف أولياءه. طب أولياء الشيطان مين هم؟ ما هو أولياء الشيطان يا كفار قريش يا المنافقين، مش دول أولياء الشيطان؟ ما هم أولياء يعني أحبابه، ها؟ الذين ينصرون فكرته، مش كده؟ طب إنما ذلكم الشيطان الذي قال إن الناس قد جمعوا إيه لكم يخوف أولياءه. هو يخوف أولياءه، ده المفروض انه يخوف مين؟ أعداؤه. شفت قلتها ازاي انتم؟ لأنك فهمت ان يخوف أولياءه فيه واحد بنخوفه من ايه؟ ما انا بخوف واحد بخوفه من مين؟ يبقى انا عندي كام؟ واحد يعني يقول عبارة التخويف، يخوف مين من مين؟ نشوف كده. المفروض ان الشيطان يخوف اعدائه، مش كده؟ يبقى منطقي ولا لا؟ انما يخوف اولياءه ما تنفعش. كأن لازم مادة خوفة دي انا اقول خوفت فلانا من فلان، خوفت فلانا فلانا. تبقى اذا الاولياء دي بنخوف بهم. يخوفكم، يخوفكم ايها المؤمنين، يخوفكم مين؟ يخوفكم أتباعه. الله. إذن أولياءه دي مش هي الإيه؟ مش هي اللي حيقع عليها الإيه؟ ده حيقع من إيه؟ الخوف من مين؟ ده بيخوفكم انتم يا مؤمنين اولياء ايه؟ زي ما يقول اتخوفني فلانا؟ يبقى فلانا ده هو ايه؟ هو اللي حنكر. انما ذلكم الشيطان يخوف المؤمنين من مين؟ من اولياء. في حاجة اسمها ايه؟ حذف، يحذف حرف الجر ويوصله او يسموه مفعول منه زي واختار موسى قومه 70 رجلا. 70 رجل قال لك من قومه 70 رجلا. يبقى انما ذلكم الشيطان يخوفكم انتم من مين؟ احذف حرف الجر. انما ذلكم الشيطان يخوفكم ايه؟ اولياءه. فلا تخافوهم، ادي الدليل على ان ايه؟ التخويف لمين؟ من مين؟ التخويف للمؤمنين من مين؟ من المنافقين والكافرين اللي هم اولياء مين؟ اولياء الشيطان. بعض المفسرين قال لك لا، يخوفوا اولياء برضو ايه؟ اولياء يعني عشان يجبنهم عن الايه؟ يقول لهم ده انتم طلعتوا حت ايه؟ هتموتوا. ان طلعتم حت ايه؟ هتموتوا. تقوم تقول الله، طيب دي ان جازت في المنافقين تبقى في الكفار تيجي ازاي؟ ولما يجي ربنا يقول فلا تخافوهم ايه؟ وخافوني انا، ما تخ... لا... لا تخافوهم، فكأن اولياء الشيطان مش هم الخائفون، هم الايه؟ المخوفون. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياء، فلا يخوفكم من اولياء، فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني يعملوا ايه؟ يعملوا معادلة ومقارنة. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يسارعون في الكفر، طب ده لانهم ابتدأوا ينكشفوا في المعركة لما انخزل ابن ابي بهم، ابتدأوا نقولهم للكفر اقرب منهم الى الايه؟ الى الايمان، مش كده؟ ده المسألة بقى مش بقت قريبة للكفر، ما هم للكفر اهل. كان الاول مدريين، مدريين يعني كفرهم وايمان. فلما ظهرت منهم البادرة في الانخزال في احد، بقوا اقرب الى الايه؟ الكفر. وبعدين عملوا ايه؟ سارعوا الى الكفر. سارعوا كأن ايه؟ كأن كرباج وراهم، كأنهم بيتسابقوا على مين؟ على الكفر. لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. انظر بقى الى النص كيف حدد عناصر المعركة او قوى المعركة او ميدان المعركة او جنود المعركة، راح محددهم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ما قالش انهم لن يضروكم شيئا، لان انتم من تشترف في المسألة. العداوة لمين؟ لله. الله، كأن المعركة مش معاكم انتم، المعركة مع مين؟ مع الله. وما دامت المعركة مع الله، هو عايزكم بس الصورة كده، قاتلوهم يعذبهم الله بإيه؟ فكان المفروض إيه؟ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروكم شيئا. هم قال لك لا، المسألة لأنها كلها جاءت من باطل الحق، ما فيش فيها قوة بشرية، تبقى الموقف مع مين؟ ويطمئنهم أكثر. ليه؟ لأن إنهم لم يضروكم شيئا، هم بشر والبشر له أغيار، ويمكن البشر اللي له أغيار دي نفسه تتحول عن المنهج شوية، تبقى المعركة محتملة ناس لناس، فنقل المعركة إلى أمر إيه؟ أمر آخر خالص. قال إنه دول بتوعني أنا اللي هبقى إيه قدامه. بس المهم أن تكونوا دائما فين؟ في حضانة المنهج. طب الرسول كي يحزنه أن يسارعوا في الكفر، طب ويحزنه، ألا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء مبلغا فقط؟ قال لك لا، حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا وأن يذوقوا حلاوة ما جاء به، ساعة ما يشوف واحد كده مش جاي يزعل، نفس الناس كلها تدق ايه؟ لانه بالمؤمنين بالامة رؤوف رحيم، بدليل انه بقى يجيله التخيير مرني أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين الكبار دول. يقول لا لا لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. حتى مش مبكي على دول، مبكي على الجيل اللي يمكن يجي إيه؟ وقد كان ولا ما كانش؟ وقد كان، وبقى من أولادهم صناديد، ومن أولادهم إيه؟ أبطال، ومن أولادهم جنود دعوة، ومن أولادهم شهداء. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله في آيات كثيرة، فلعلك باخع نفسك إيه؟ على آثارهم إن لم يؤمنوا إيه؟ بهذا الحديث أسفا. وآية الشعرة فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ما تزعلش، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ولكن أيريد الله أعناقا؟ إنما يريد قلوبا تأتي إليه بعامل الاختيار والمحبة، مش كده؟ إنما كان يقدر يعملها ولا ما يعملهاش؟ طب ما هو خلق خلق، مش ممكن حد منهم يقدر يعصي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يبين حرصه صلى الله عليه وسلم بأن يؤمن الناس جميعا، وأن يذوقوا حلاوة الفناء بربهم، يذوقوا حلاوة اللقاء بمنهج الله، يذوقوا حلاوة التشريع اللي يسعدهم ويسعد ملكتهم كلها. فإذا ما كان المسائل ما جاتش كما يحب، يبقى إيه؟ قول الله له لا تحزن دليل على أن الحق يقول يا ناس من حب الرسول لكم أنه يحزن، وأنا اللي بنهى أقول له ما تحزنش، أنا اللي بنهى وأقول له إيه؟ ما تحزنش. الرسول رحيم بالأمة كلها، ولذلك الرحمة بتاعته للعالمين، ما أرسلناك إلا رحمة لمين؟ ده يكفي موقفه في يوم القيامة حين يذهب، تذهب كل أمة إلى رسولها فيردها، فيأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكرمه الله بقبول شفاعته عشان يعجل ربنا بالفضل. دي مش رحمة للعالمين؟ لأنهم من هول الموقف يتمنون الانصراف ولو إلى النار. ونحن قلنا سابقا أن الحق سبحانه وتعالى حينما علم شغل سيدنا رسول الله بأمته وبأنه رحيم بهم وبأنه رؤوف، قال الله ليريح عواطفه ومواجيده، قال له يا محمد إن شئت جعلت، يعني إن شئت أنت جعلت، اللي هو مين المتكلم؟ الله. إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، أخليك أنت اللي تتحكم في الحكاية دي بقى، ما دام أنت يعني بتحبها قوي أنا هعمل أطمنك وأعمل إيه؟ وأجعل أمر أمتك إيه؟ انظروا إلى فطنته صلى الله عليه وسلم، هو أخ للمؤمنين ولكن الله رب لهم. الأخوة يمكن تتغير، قال له لا يا ربي أنت أرحم بهم مني، يبقى خلي الأمر في مين؟ يبقى بيحبهم برضه ولا ما بيحبهمش؟ حتى حينما امتنع أن يكون أمر أمته بيده برضه بيحبهم. ليه؟ لأن قدرته محدودة، مش كده؟ وهو من الأغيار، مش كده؟ فبيقول لا خليه في إيد مين؟ لأن كل صفة خير منه مستمدة من مين؟ طب ما نخليهم مع النبع اللي هو الله، نخليهم مع النبع اللي هو مين؟ قال له إن شئت جعلت أمر أمتك إليك، قال لا يا ربي أنت أرحم بهم مني. فماذا يكون رد الحق عليه؟ إذن لا أخزيك فيهم أبدا. يبقى عارف ياخذ التصريح ولا لا؟ ولما قال له ولا سوف يعطيك ربك فطره، قال ايه؟ علشان تعرف ان مسألة امته دي على باله، ربنا بيقول له ولا سوف يعطيك ربك ايه، وجياله الايات بعد فترة الوحي في اول العملية لسه، مش كده؟ ماذا شوف علشان تعرف ان المسألة في بؤرة السعور، لأن فيه فرق بين مسألة تهز رأسك علشان تنقلها من حشية الشعور إلى بؤرة الشعور، ومسألة هي جاهدة بؤرة الشعور. بقى ساعة ما ينزل عليه بعد فترة الوحي الطويلة ينزل عليه ولا سوف يعطيك ربك فترضى، يقوم يفتكر على طول كده يقول إذا لا أرضى وواحد من أمتي في النار. مسألة يعني مسألة واضحة أوي إنه مشغول بأمته ولا لا. يبقى إذن قول الله ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لأنك أنت ما بيسارعش بالكفر لتقصير منك، أنت عملت الإيه؟ أنت اللي عملت عليه. إنهم لن يضروا الله شيئا، ما قالش إنهم لن يضروك ولن يضروا إيه المؤمنين، بل جعل المعركة فين؟ وما دامت المعركة مع الله القوي ذي الجبروت، يبقى اطمأن المؤمنين ولا ما اطمأنوش؟ يبقى اطمأن. طيب إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة. طب مدام ربنا هو اللي رايد انه ما يعمل لهمش حظ، ايكون لهم عمل يصادمهم مرادات ربهم؟ لا، يريد الله بما شرع من منهج ان سنته تيجي عليهم، لان سنته اللي مخالف يعمل ايه؟ يتعذب. فيريد الله ان يطبق سنته التي ايه؟ التي السنة اللي شرعها هو السنة. وفيه فرق حين تجد لام كده لكذا، ذاكر الولد لينجح. يبقى علة المذاكرة ايه؟ الرغبة في النجاح. طيب تيجي مثلا الرجل يقول لابنه ايه؟ انا دللتك لترسب اخر العام. الله، بقى هو دليله عشان يسقط؟ ده بيجيب لام العاقبة، يعني كان لك له مراد لكن قدرة أعلى جاءت على خلاف إيه المراد. نجيبها أوضح شوية. سيدنا موسى لما قال الله لأمه وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، ها مش كده؟ فإذا خفت علي، إذا خفت يبقى حاجة هتيجي إيه؟ هتيجي. فألقيه في اليم، إحنا كنا قلنا تنبهم إلى كلمة فألقيه في اليم دي. بقى لما واحد يقول للامرأة كده عندها ابنه إن خفت على ابن كرميه في البحر، طب ده كلام يعني؟ إنما هي تلقته تلقي من الله، والتلقي من الله لا يصادمه فكر شيطان ولا فكر بشر. ولذلك الالهام من الله، مدام اوحينا الى ام موسى الهامه، ومدام الهامه ما يجيش خاطر الشيطان، ولذلك قامت بالتنفيذ ولا لا؟ طب قولي للمراه انت كده دلوقتي ان خفت على الولد ارميه في البحر، تصدقك؟ لكن هي عملت ايه؟ واوحينا الى ام موسى ان ايه؟ ان ارضعيه، فاذا خفت علي فالقيه في اليم. ام قال لها ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك، ومش هنرده بس كده يعني عشان خاطرك، ده احنا جاعلوه من المرسلين، يعني له مهمة معنا. أنا مش بعتلك بس عشان يعني قرة عينه وبتاعه، لا لا، ده هو له مهمة مين؟ معانا. وبعد ذلك يأتي في لقطة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. الله، شوف كلمة أوحينا إلى أمك، ما قالش كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وقعد يقول زي إذا خفت وإلى آخره، لأن الوقت ده وقت العملية. فيه فرق بين التمهيد للعملية قبل أن تقع بدليل قال لها إيه؟ أرضعيه فإذا خفت، يبقى الخوف مش دلوقتي، لما تخافي ارمي، إنما كأنه وقت أعدها ذلك، أعدها الأول وبعدين جت الحادثة بقى الواقعة. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ما قالش عليه إيه، لأن الموقف إيه مستعجل، ده بياخده بياخد العيال هو هياخدوها. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه. أوامر على طول كده، على طول على طول على طول، يدل على إن العملية دي كانت إمتى؟ كانت ساعة العملية بقى، وبيبين لها أن جنود الله من الجمادات التي لا تعي، وجه إليها الأمر بأن تصونه. كلمة اقذفيه، اقذفيه تدل على ايه؟ على السرعة. اقذفيه في التابوت فايه؟ فاقذفيه في اليم، وبعدين قال ايه لليم؟ فليلقه اليم بالساحل، كأن امرا من الله توجه الى البحر. يا بحر لما يترمي فيك موسى يعمل فيه ايه؟ خلاص اصدر امره للبحر. فليلقه اليم بالايه؟ بالساحل. فليأخذه عدو لي وعدو له. اوامر. طب الاوامر للمسخرين المحبوبين، انما الاوامر للعدو له لك وازاي يطيع؟ يقول لك ربنا يلبسها في راس فرعون وفي امراض فرعون تلبيسه عشان ينفذ حق مراده. وتقول ايه؟ احنا عايزين ربنا ناخذ قره عين لي ولك. شوف ربنا دخلها عليهم ازاي. خلاص. وبعدين يجي يقول فئه فالتقطه آل فرعون، مش كده؟ طب التقطه ليه؟ مش عشان يبقى قرة ايه؟ عين لها ولفرعون؟ لكن فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا. فهل ساعة الالتقاط كان في بينهم انه يبقى عدو ولا يبقى قرة عين؟ اهي دي اسمها لام العاقبة. في مرادك شيء ولكن القدرة الاعلى منك تريد شيئا اخر. انت في تخطيطك انك بتعمل العملية دي لكذا، لكن قوة الاعلى منك عملته الايه وخلتك انت اللي تعملها. فالتقطه آل فرعون ليكون ايه بقى؟ دي العلة للالتقاط. ده العلة للالتقاط انه يبقى قرة ايه، مش كده؟ لكن ربنا عمل ايه؟ يبقى اسمها لام الايه، مش لام الارادة. فلما تشوف حاجة من دي اوعى تقول هذا مراد الله، ولكن قل العاقبة فيما فعلوا حدثت كذا خلاف ايه؟ خلاف ما خططوا. يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة، بلام العقابة بقى اهي، خدت بالك وياك؟ ولهم عذاب ايه؟ ولهم عذاب عظيم. ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا. برضو المعركة فين؟ ما قالش لن يضروك. لن يضروا مين؟ دي تطمين لمين؟ أيها المؤمنون بي المصدقون لمحمد، إن معركتكم مع الكفر ليست معركة المؤمنين مع الكافرين، ولكنه معركة ربكم وربي معهم. يبقى ده اطمئنان ولا لا؟ اطمئنان كبير. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان، الاشتراء دي صفقة تقتضي ثمنا ومثمنا. الثمن هنا ايه والمثمن ايه؟ اشتروا الكفر بالايمان. الباء دائما تدخل على المتروك. اشتريت السلعة بكذا درهم او بكذا جنيه، يبقى نقول المتروك ونقول لمأخوذ. الجنيه المتروك، تبقى البيه دخلت على مين؟ على المتروك. اشتروا الكفر على خدوا الكفر ودفعوا ايه ودفعوا الله. كأن الايمان كان عندهم. هم قال لك والله كان عندهم، لان المهم ايمان الفطرة، ايمان العهد القديم اللي ربنا اخذه على الذرة قبل ان توجد فيها الاغيار والاهواء. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. وأيضا إيمان الفطرة قبل أن تلوث بالأهواء. إذن فكأن أو على الأقل كان الإيمان والكفر في متناولهم بانضباط قانون الاختيار في النفس البشرية. أم هم عملوا إيه؟ خدوا الكفر بدل الإيه؟ ما البدلية إيه؟ دخلت على المتروك. فكأنه إما أن يكون لهم إيمان وهو الإيمان القديم إيمان الزر، وإما أن يكون إيمان الفطرة. كل مولود يولد على الإيه؟ فأبواه يهودانه أو إيه؟ ينصرانه أو يمجسانه. وبعد ذلك ينسلوا من الإيمان ويدفعوا الثمن وياخدوا مين؟ الكفر. أو على الأقل الإيمان والكفر إيه؟ مطروحان للاختيار. فلما ياخد الكفر نقول خد الكفر بدل مين؟ بدل الإيمان. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا، لأن احنا قلنا هب إن الدنيا كلها مؤمنة، الحديث القدسي مش قال كده؟ قال إيه؟ يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في سلطاني قدر جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وبرضو من إنسكم وجنكم، كلام طويل، هو شاهدكم وغائبكم وحيكم وميتكم كله، اجتمعوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي قدر جناح بعوضة. ده الكلام المعقول. ليه؟ لأن ملك الله طرأ عليه الإنسان وهو موجود، ولم يجئ الإنسان في ملك الله بشيء زائد. ملك الله ده انت طارئ عليه، ده انت متاخد من عناصر الملك. ولو أن أولكم وآخركم إلى آخره من إنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته فأعطيتها له ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط اللي هي الإبرة من البحر، وذلك أني جواد واجد ماجد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. مش علاج، انا ما بعملش حاجه بايدي، بعالج هعملها بحيث تاخد مني زمن. ده المساله ايه؟ كن. وكلمه كن فيكون ديا، ده كلمه كن نفسه هذا اقصر امر، انما هي برضه قبل ما ساعه تنطق باول الكاف وقبل ان تنتهي الى اخر الكاف فضلا عن اول النون يكون الامر انتهى. إنما ده هو جايب لك الصورة الخفيفة اللي في بشريتك اللي تقدر تعمل به. لن يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم. لن يضر الله شيئا، هم ما يقدروش يضروه، إنما هل يعيشون بنجوة؟ لا. ولهم عذاب إيه؟ مرة يقولك عذاب أليم، ومرة يقولك عذاب إيه؟ مهين، ومرة يقولك عذاب عظيم. لأن العذاب له جهات متعددة، قد يوجد عذاب مؤلم ولكن المعذب يتجلد أمام المعذب ويظهر أنه إيه؟ أنه برضو لسه يعني أنا فيه جلد، يبقى فيه ألم، إنما إيه؟ يستكبر على الألم. ولذلك الشاعر قال وتجلدي وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. التجلد ده نوع من الكبرياء على الواقع، تجلد نوع من الكبرياء. أم عذاب مهين تيجي نقول لك لا ده ما هيبقاش فيه دي كمان، ده ذليلهم ومهين ولا يقدر يتجلد ولا يقدر يعمل أي حاجة ومهين وينزل كده. أليم؟ طب ما يمكن فيه واحد يألمه أي شيء يقوم يقول لك لا هو عظيم كمان. يبقى عظيم في كمياته مش كده؟ أليم في وقعه، مهين في دك النفس البشرية وغرورها. يبقى لقيتها مرة كده ومرة كده ومرة كده، اعرف ان كل واحدة لها ايه؟ لها لقطة. ما تقولش ده المسائل عبارات بتنقال كده. ولا يحسبن. أيوة أنا كنت بقول هنا عشان لام العاقبة، عشان ربما تمر عليكم كتير وبيجي فيها إشكالات، والناس اللي عمالين بيتربصوا بكلام الله مش عارف إيه، يقعدوا قال إيه يبحثوا، وتلاقيهم ما بيبحثوش إلا في الحتة اللي يشوفوا إن فيها إيه نقطة ضعف. بيقول هناك يا سيدي إن لما الكفار والعياذ بالله هيروحوا النار يقولوا ربنا أخرجنا منها، فإن عدنا للكفر فإنا إيه ظالمون. دي كلمة يقولوها، إنما خالقهم حكم ولو ردوا لعادوا لما إيه لما نهوا عنه. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. اللي يقول كده يبقى يقولك ده في ايه، ده راجعي، ده مدروش، ده مدهول على عينه، ده الله، ويقعدوا بقى يسخروا منهم. يبقى اللي انسى ايه، انشغالكم بالسخرية منهم، يبقى هم سبب السخرية، انتم قعدتوا وقتكم كله تسخروا منهم حتى ان ايه، حتى انكم نسيتم ايه ذكرى ايه ربكم. تبقى دي اسمها غاية الايه، غاية العاقبة، وليست غاية علية الإرادة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: كنا وياكم أيها الإخوة والأخوات مع تفسير آية بينات من سورة آل عمران وخواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله.
2: سبحان الأبد الأبد، سبحان

وكفايتي وإليك ألجأ في خضوع أسجد.

في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضرب

قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون

سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق

ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك

الأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير.

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

أشهد أن لا إله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، في العالمين إنك حميد مجيد.

0: سبحان الله.
1: عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن. اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان. يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران. واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني. واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني. طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني. واقطع به طمعي وشرف همتي، كسر به ورعي وأحيي جناني. أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني. وامزجه يا ربي بلحم مع دمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني، وهديتني لشرائع الإيمان. أنت الذي علمتني ورحمتني، وجعلت صدري واعي القرآن. أنت الذي أطعمتني وسقيتني، من غير كسب يد ولا دكان. وجبرتني وسترتني ونصرتني، وغمرتني بالفضل والإحسان. أنت الذي آويتني وحبوتني، وهديتني من حيرة الخذلان. وزرعت لي بين القلوب مودة، والعطف منك برحمة وحنان. ونشرت لي في العالمين محاسنا، وسترت عن أبصارهم عصياني. وجعلت ذكري في البرية شائعا، حتى جعلت جميعهم إخواني. والله لو علموا قبيح سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني. ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني. لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني. فلك المحامد والمدائح كلها، بخواطري وجوارحي ولساني. ولقد مننت علي ربي بأنعم، ما لي بشكر أقلهن يداني. لئن اجتبتني من رضاك معونة، حتى تقوي أيدها

بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

وأن محمدا عبدك ورسولك. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: إخوتنا في الله، مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان، تقدم أحاديث قدسية. أحاديث قدسية، يتولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة المؤمنون، أخرج الإمام البخاري في صحيحه قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر وأبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والله أيها الإخوة، لسنوات طويلة جدا تزيد عن العشرين، ما من أخ وقع في مشكلة كبيرة يبدو أنه ليس لها حل، وأغلقت أمامه كل الأبواب وسدت كل المنافذ، وجاءني مستفتيا: لا أملك إلا هذا الحديث. أقول له: صلي ركعتين في ثلث الليل الأخير، لأن الله سبحانه وتعالى في نص الحديث الصحيح ينزل إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى ينفجر الفجر. قد تأتي مشكلات فوق طاقة الإنسان، قد يكاد للإنسان من جهات قوية لا يستطيع لها مجابهة، قد تأتي أمراض وبيلة، قد يفتقر الإنسان، قد يتآمر عليه من حوله، وقد يطعنه في الظهر أقرب الناس إليه. في حالات صعبة جدا هذا الحديث فيه الفرج. إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، هو القوة المطلقة، هو الرحمة المطلقة، هو العدل المطلق، يقول لك: ألك حاجة فأقضيها لك؟ اسألني يا عبدي، أدعني. ألك حاجة فأقضيها لك؟ ألك ذنب فأغفره لك؟ ألك سؤال فأعطيه؟ ماذا ينتظر الإنسان؟ والله الذي لا إله إلا هو، سمعت من بعض الإخوة قصصا لا تصدق حول هذا الحديث، مصيبة ما بعدها مصيبة يزيحها الله عنك. لذلك إن أردت أن تلخص العبادة كلها يمكن أن تلخص بالدعاء، وحينما تدعو الله عز وجل وحينما يستجيب لك يجب أن تعد هذا يوما من أيام الله، وقد قال الله عز وجل: وذكرهم بأيام الله، يوم دعوته فاستجاب لك، يوم سألته فأعطاك، يوم استغفرته فغفر لك، يوم اعتززت به فأعزك. العبرة أيها الإخوة من كل هذا الدين أن يكون لك علاقة مع الله مباشرة، أن تناجيه، أن تسأله، أن تستغفره، أن تطلب عفوه، أن تطلب منه أن يتوب عليك. لا بد من علاقة مباشرة. أخ كريم حدث في حياته إحباط، الإحباط أدى به إلى حالة نفسية مرضية، فذهب إلى طبيب غير مسلم، طبيب نفسي. قال له الطبيب بعد أن حدثه عن قصته كلها، قال له الطبيب النفسي غير المسلم، قال له مشكلتك أنك تشعر أن الله ليس راضيا عنك، لا بد من أن تكثر مناجاته. كان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. يعني المشكلات كبيرة جدا، الطالب في مدرسته، التاجر في تجارته، الصانع في مصنعه، الموظف في مكتبه، الطبيب في عيادته. أحيانا تأتي مشكلات تسحق الإنسان، من لك إلا الله؟ بل لعل الله سبحانه وتعالى من حكمته أنه يسوقك إلى بابه، يبتليك بمشكلات لهدف واحد، أن يسمع صوتك وأن تساق إلى بابه وأن تذوق طعم القرب منه. الإنسان ألف الحياة الدنيا، ألف الطعام والشراب والزوجة والأولاد والنزهات والسهرات والولائم، لكن لو أنه ذاق طعم القرب من الله لا اكتفى به. ورد في بعض الآثار القدسية أنه من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا كنا له وما لنا. ورمضان كله من أجل أن تتمثل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من أجل أن تقطع أملك من الخلق وأن تعقد الأمل على الحق، من أجل أن تنصرف عن الخلق وأن تتجه إلى الله عز وجل، لأن كل شيء بيده، لأنه إليه يرجع الأمر كله. فهذا الحديث أولا في الصحاح في البخاري، وصحيح الإمام البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم. يقول عليه الصلاة والسلام إذ يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. في رواية ثانية في صحيح مسلم يقول الله عز وجل أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. هو ينتظرك، تعاني من مشكلة، تعاني من مشكلة مالية، تعاني من مشكلة صحية، تعاني من مشكلة زوجية، تعاني من مشكلة عقوق الأبناء، تعاني من مشكلة انحراف الزوجة ونشوزها وتطاولها، تعاني من كساد البضاعة، تعاني ما تعاني. هذا الحديث علاج لكل مؤمن. وأنا أقول لكم أيها الإخوة، لا يقوي عقيدتك بالله إلا الدعاء. كيف؟ أنت حينما تدعوه ويستجيب لك تعلم أنه سمعك، وأنه قدير، وأنه رحيم، وأنه مجيب، يزداد إيمانك بالله. لي صديق، والقصة يمكن من 40 عام، له أب قاس ظهرت له في صدره التهاب، فرأى بعض الأطباء أشاروا عليه بإجراء عملية موضعية، وهو يخشى أن يسمح بعملية موضعية. فجاء ابنه على استحياء وخوف منه، قال له يا أبتي أنا سمعت من شيخي أن داووا مرضاكم بالصدقات. طبعا زار عدة أطباء، يبدو أن التهاب متفاقم، لا بد من شق هذا المكان. فبعد أن زار كل من يعرفه من الأطباء كلهم أجمعوا على عملية موضعية، فهذا الابن ببساطة وبحياء وبخوف ووجل من أبيه قال له: سمعت من شيخي قول النبي عليه الصلاة والسلام أن داووا مرضاكم بالصدقات. والده قاسي جدا، قال له: أنا سأدفع عنك 5 ليرات، والقصة قديمة كثير يعني، فإن شفاك الله بهذه الصدقة أخذها منك، وإن لم تشفى بهذه الصدقة أنا أدفعها ولا علاقة لك بذلك. يعني يبدو أنه شديد جدا الأب. فالله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الابن البار وشفيت هذه المنطقة، وذهب القيح والتأم الوضع، فذهب إلى كل الأطباء الذين زارهم وأشاروا عليه بشق المكان وأراهم كيف شفي تمام، وأصبح لهذا الأب اعتقاد بابنه دام اعتقاده بابنه 10 سنين. يعني الله عز وجل ما خيبه. نحن قبل 2 سنين دعونا الله للاستسقاء، وأنا يغلب على ظني أن هذا الاستسقاء كان صادقا. يعني الأموي وحوله لمئات الأمتار كان ممتلئ، وكان في الدعاء تضرع، وكان في الدعاء وجل، وكان في الدعاء خوف. ثم جاءت الأمطار، ففي خطبة قلت: يا رب لم تثبت بنا الطرف الآخر. يعني حاشا لله أن تدعوه مخلصا ثم لا يستجيب لك، أن تعلق الأمل عليه ثم يخيب ظنك، أن تتوكل عليه ثم لا تجد بغيتك. هو أهل التقوى وأهل المغفرة، قدير سميع عليم مجيب رحيم، بيده كل القوى. أهل الأرض الآن ممتلئون خوفا من وحيد القرن. لو أنهم عرفوا أن وحيد القرن في قبضة الله، وأنه لا إله إلا الله، ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا قابض ولا باسط إلا الله، ولا رافع ولا خافض إلا الله، ولا معز ولا مذل إلا الله، لعكفوا على عبادة الله وارتقت نفوسهم. ألم يقل الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. كل بطولة المؤمن أن يؤهل نفسه لتلقي نصر الله عز وجل، أن يؤهل نفسه لتحقق وعود الله عز وجل، هنا بطولته. أما أن يقع في المخالفات وفي التقصيرات وفي التجاوزات وفي أكل المال الحرام وفي غش المسلمين، مثل هذا الإنسان لا يستطيع أن يدعو الله أبدا، في حجاب كثيف بينه وبين الله. إذن الصيغة التي جاء بها مسلم: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. في رواية سادسة لهذا الحديث روايات عديدة. الرواية السادسة: إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من داع حتى ينفجر الفجر؟ أيها الإخوة الكرام، حينما توحد الله وحينما ترى الله وحده فعال في الأرض، كلمة فعال لما يريد، أنت من؟ أنت لست فعالا لما تريد، لعلك تريد أشياء لا تعد ولا تحصى، ولست قادرا على أن تفعل منها شيئا، لكن الله فعال لما يريد. ليس المجال مجال قصص، لكن هناك قصص واقعية والله لا تصدق، أنا لي صديق أصيب بمرض خبيث في رئتيه، فزرته مرة في البيت، قال هناك احتمال أن تجرى عملية في بلاد بعيدة جدا، وأن هذه العملية تكلف ثمن بيته الذي يسكنه، زرع رئة، واحتمال نجاحها 30%. أنا أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا. العينات التي أخذت من رئتيه فحصت وحللت في بلادنا وفي بلاد الغرب، فكانت ورما خبيثا من الدرجة الخامسة. أعرف أطباء أثق بهم ثقة كبيرة قالوا لا أمل من شفائه إلا بعملية زرع رئة ونجاحها 30% وفي بلاد بعيدة وتكلف ثمن بيته. يبدو أنه دعا الله عز وجل بإخلاص شديد، والآن هو حي يرزق ولا يشكو شيئا، والقصة أظن من 20 سنة تقريبا. فحينما تدعو الله، يعني الذي يبدو مستحيلا في قدرة الله عز وجل. أي يأس وأي شعور بالخوف يتبدد حينما تثق بالله. يعني وسعت رحمتي كل شيء. في مدرسة في باريس أصلها مغربية أصيبت بورم خبيث، فقال لها الطبيب، يبدو أنه بلغ درجة كبيرة جدا من الانتشار، فقال لها الطبيب معك أسبوعان فقط وبعدها تموتين، الطبيب بفرنسا. فحينما أيقنت بالموت ذهبت إلى مكة المكرمة لتؤدي عمرة قبل أن تغادر الدنيا. يبدو أنها في أثناء الطواف، وقد قالت في كتيب ألفته أنها طافت 18 شوطا من شدة تعلقها بالله وخوفها أن تموت على غير الإيمان، وتضلعت من ماء زمزم وعادت إلى بلدها لتموت، لكن الله شفاها وألفت كتيبا صغيرا، قصة مؤثرة جدا. يعني قصص الأمل صفر، كيف أن أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، فرعون بكل قوته وجبروته وطغيانه وحقده وراء شرزمة قليلة والبحر أمامه، ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل. كيف سيدنا يونس الأمل صفر في بطن الحوت في ظلمات ثلاث، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والله في قصص لغرابتها لا تصدق. يعني إنسان في طريقه إلى منطقة جميلة في وسط القطر، ترك المركبة وذهب إلى مطعم، فابنه لعب بأدوات القيادة فانطلقت المركبة في الوادي، والوادي سحيق جدا، فدعا الله أنه إذا نجى أهله وأولاده يتصدق بكل ما يملك، ونزلت المركبة إلى قعر الوادي وسلمت زوجته وأولاده وأنجز وعده. مرض عضال مصيبة كبيرة، عدو كبير، إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. والله أيها الإخوة، في 20 عام سابقة ما في أخ يضعني أمام مشكلة ليس لها حل إطلاقا. أدله على هذا الدعاء وعلى هذا الحديث القدسي. وقد أستمع من بعض الإخوة إلى إجابات لغرابتها لا تصدق، كيف أن الله سبحانه وتعالى صرف عنه هذا البلاء. فهذا الحديث مهم جدا جدا. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى ينفجر الفجر. وأنا أقول لكم مرة ثانية، أحياناً القصد أن تذوق طعم القرب من الله. قد تساق الشدائد من أجل أن تدعو الله بإخلاص، قد تساق الشدائد للإنسان من أجل أن تلجأ إلى بابه، لأنك إن تعكف على باب الله هو قمة العبودية، إن تعكف على بابه. والأنبياء الكرام من دون مصائب عاكفون على بابه وهم في أوج قوتهم. قال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته وقد دانت له الجزيرة العربية من أقصاها إلى أقصاها، صعد المنبر وقال: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليجلده، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليقتد منه، ولا يخشى الشحناء فإنها ليست من شأني ولا من طبيعتي. الحقيقة الإنسان حينما يكون ضعيف يكون متواضع، لكن بطولته حينما يكون قويا وحينما يكون غنيا، حينما تشعر وأنت في أعلى درجات القوة بالافتقار إلى الله، وحينما تشعر وأنت في أعلى درجات الغنى بالافتقار إلى الله فأنت موحد. لكن الغنى أحيانا يطغي والقوة تنسي. فنحن تحت رحمة الله، ونحن نسأله وحده، ونحن نعتمد عليه وحده، ونتوكل عليه وحده. وهذا الحديث هو الدواء لكل داء، الدواء لكل مشكلة، لكل عدو متربص بنا، لكل مرض عضال أعيا الأطباء، لكل فقر مدقع سدت أمام الفقير كل السبل. ما عند الله ليس عند العبد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، وأدخلنا الجنة بسلام. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: كنتم مع أحاديث قدسية، تولى شرحها فضيلة الداعية الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحني الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء 24 من شهر

الكثير من المتفرقات، وكل ما حدث على سطح الكرة الأرضية من حوادث هامة سأوافيكم بها تباعا بإذن الله في سياق برامجنا. أتمنى أن تقضوا معنا وقتا طيبا ممتعا ومفيدا في رحاب الإسلام. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب، إني أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب، أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أعوذ بك يا رب من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أخي المستمع الكريم، دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الثلاثاء هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند الساعة 11:57، أذان العصر عند الساعة 2:52، أذان المغرب عند الساعة 5:06، العشاء يؤذن له اليوم عند 6:36، غدا الأربعاء أذان الفجر يرفع عند الساعة 5:12، وشروق الشمس عند 6:38. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس غائم جزئيا 21 درجة، الأربعاء والخميس والجمعة نتوقع هطول أمطار، درجة الحرارة نهارا 21 درجة وليلا 14 درجة. يوم السبت القادم الطقس غائم 21 درجة نهارا 12 درجة ليلا، يوم الأحد أمطار 22 درجة نهارا 14 درجة ليلا، يوم الاثنين القادم غائم 22 درجة نهارا 15 درجة ليلا، والله أعلم. أحبائي المستمعين، أتمنى لكم يوما جميلا رائعا كله خير وبركة وسعادة وسرور، واسألوا الله معي خاشعين ضارعين سائلين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن يوقف هذا العدوان الظالم الأثيم على إخواننا في لبنان وفي فلسطين. اللهم كن مع أهالي غزة، اللهم يا رب العرش العظيم كن مع أهالي غزة يا رب، أعطيهم ما يسألون.

واجعلهم من المكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم أوقف هذه الحرب في لبنان حتى ينعم بالهدوء والراحة والسكينة هو وكل بلاد المسلمين يا كريم يا أرحم الراحمين. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء 12 من شهر أيار مايو لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. أعلن حزب أمة واحدة إنه يوسع تركيزه نحو منطقة غرب سيدني بعد الفوز التاريخي الذي حققه الحزب في الانتخابات الفرعية لمقعد فارر في ولاية نيو ساوث ويلز. وشهدت النتيجة فوز المرشح ديفيد فارلي ليصبح أول نائب منتخب للحزب في مجلس النواب الفيدرالي، منهيا عقودا من سيطرة الائتلاف على هذا المقعد ومزيدا من الضغوط على زعيم المعارضة الفيدرالي أنجوس تايلر. ويتطلع الحزب الآن إلى البناء على هذا الزخم من خلال استقطاب مرشحين لخوض الانتخابات في دوائر يسيطر عليها حزب العمال، بما في ذلك دائرة ماكماهان التي يمثلها وزير الطاقة كريس بوين في غرب سيدني. وقال السناتور برنابي جويس المنضم حديثا لحزب أمة واحدة في تصريح لقناة السفن إن الحزب يشهد دعما متزايدا من الأستراليين، خاصة من المحبطين من ارتفاع أسعار الكهرباء وضغوط تكاليف المعيشة. وأضاف قائلا: نحن نفكر جديا جدا في الضواحي الغربية من سيدني، كنت أتحدث مع أشخاص من هذه الضواحي الليلة الماضية، وبصراحة تامة كنت أتحدث حتى مع مرشحين محتملين. ويقول جويس إن الناخبين أخبروه إنهم سئموا من سياسات التغير المناخي وارتفاع أسعار الكهرباء، وإنهم يشعرون بأن البلاد لا تستفيد بالشكل الكافي من إمكاناتها الاقتصادية رغم مواردها الطبيعية. كامبرا. ستبقى امرأتان مرتبطتان بتنظيم الدولة الإسلامية متهمتان بجرائم استعباد رهن الاحتجاز بعد تأجيل طلب إطلاق سراحهما. وكانت كوثر أحمد وعمرها 53 عاما وزينب أحمد وعمرها 31 عاما قد أعلنتا عن نيتهما طلب الإفراج عنهما، إلا أنه لم يتم تقديم أي طلبات إطلاق سراح بكفالة أمام محكمة ملبون الابتدائية. وكانت المرأتان ضمن مجموعة كبيرة من النساء والأطفال الذين عادوا إلى أستراليا وسط فوضى عارمة في المطار بعد أن قضوا سنوات في مخيم للاجئين السوريين، واقتيدتا إلى قاعة المحكمة المكتظة بالصحفيين. وكانت أحمد الكبرى ترتدي حجابا بنيا فاتحا بينما ارتدت الشابة غطاء رأس ورديا وأبيض. وجلستا في قفص الاتهام محاطتين بضباط الحجز تبتسمان وتنظران إلى حجز قاعة المحكمة الذي ضم مؤيدين طوال الجلسة. وبينما تعثرت مساعيهما للحصول على إطلاق سراح مشروط أمس، أشار محامو زينب إلى تقديم طلب جديد للإفراج بكفالة في الرابع والخامس من شهر حزيران يونيو القادم. وستنظر دعوى كوثر بعد أسبوعين في 16 و17 من يونيو حزيران، وقد وجهت إليهما تهم بارتكاب عدة جرائم ضد الإنسانية وجرائم استعباد يزعم أنها ارتكبت في سوريا. ويزعم المحققون أيضا إن كوثر أحمد المعروفة أيضا باسم عباس سافرت إلى المنطقة مع زوجها وأطفالها عام 2014، ويزعمون أيضا إنها تواطأت في شراء جارية مقابل 10,000 دولار أمريكي وأبقتها في منزلها عن علم. ووجهت إليها تهم الاستعباد وحيازة جارية واستخدامها والإتجار بالرقيق. وتشير لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة إلى أن المتهمة البالغة من العمر 53 عاما استعبدت الجارية وحازتها واستخدمتها في الميادين وهجين وجرينجي وبحر وأبو حمام وولاء وغيرها من الأماكن في محافظة دير الزور السورية بين يونيو 2017 ونوفمبر 2018. ويزعم أيضا أن أحمد الصغرى أبقت جارية في منزلها السوري عن علم، وقد وجهت إليها الشرطة تهم الاستعباد واستخدام جارية خلال نفس الفترة. وذكر التقرير إن سلوك المرأتين كان متعمدا أو عن علم كجزء من هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين. وقالت الشرطة إن القوات الكردية احتجزت المرأتين عام 2019 واحتجزتا مع أفراد آخرين من عائلتيهما في مخيم الروج للنازحين، وهما من بين ثلاث عائدات وجهت إليهن تهم بعد تحقيق استمر قرابة عقد من الزمن. وبدأ التحقيق عقب سفر المرأتين إلى الشرق الأوسط مع شريكيهما اللذين يزعم أنهما كانا يعتزمان القتال في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. أما المرأة الثالثة جناي صفار البالغة من العمر 32 عاما والتي وصلت إلى مدينة سيدني جوا، فقد ألقي القبض عليها ووجهت إليها تهمة دخول منطقة محظورة والانتماء إلى منظمة إرهابية، ورفض الإفراج عنها بكفالة نظرا لخطورة التهم الموجهة إليها، وستمثل أمام المحكمة مجددا في شهر يوليو تموز القادم. كامبرا. ألقت نائبة برلمانية بريطانية من أصل أسترالي تنتمي لحزب العمال قنبلة سياسية في النقاش الدائر حول مستقبل رئيس الوزراء البريطاني المحاصر، وذلك بعد الهزائم الساحقة التي مني بها كير ستارمر في الانتخابات المحلية في الأسبوع الماضي، والذي يواجه تهديدا متجددا لقيادته. ومع إعلان النتائج النهائية يوم السبت الماضي، تكبد حزب العمال خسارة صافية تجاوزت 1100 مقعد في المجالس المحلية في جميع أنحاء إنجلترا، وفقد السيطرة على عدد من السلطات المحلية. وحقق حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة أكثر من 1300 مقعد في جميع أنحاء إنجلترا، وحقق مكاسب كبيرة في الانتخابات التشريعية في ويلز واسكتلندا. وأصر ستارمر على أنه لن يستقيل من مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت، ولكن بعد ساعات قليلة أعلنت الوزيرة السابقة كاترين ويست المولودة في ولاية فيكتوريا الأسترالية إنها تريد من وزير في الحكومة أن ينافس ستارمرز بحلول يوم الاثنين، وإلا ستترشح هي نفسها لقيادة الحزب. ولكي يتحقق ذلك سيتعين عليها الحصول على دعم 20% من نواب حزب العمال، أي 81 نائبا. وصرحت ويست لهيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي بأنها تحظى حاليا بدعم 10 نواب، لكنها تتوقع ازدياد هذا الدعم. وقالت إنني أفضل أن تجري الحكومة تعديلا داخليا حيث يوجد الكثير من الكفاءات، وأن يسند إلى كير دور مختلف قد يناسبه وربما دور دولي. وأضافت ثم أن يبرز آخرون ممكن يملكون القدرة على إيصال الرسالة ممن يتمتعون بكفاءة عالية حتى نتجنب أي ضجة. وسعت ويست إلى تولي منصب رئيسة وزراء المملكة المتحدة، بل إلى أن تصبح رمزا سياسيا مؤثرا وأن تحدث تغييرا في قيادة حزب العمال. وقد يجبر تهديدهما وزير الصحة ويس ستيرنتينغ ونائبة رئيس الوزراء السابقة أنجيلا راينر اللذين يعتبران أقوى المنافسين على الترشح لمنصب القيادة. وانتقلت ويست إلى المملكة المتحدة من أستراليا عام 1998 قبل أن تنتخب نائبة عن حزب العمال عن دائرة هونزي في شمال لندن، وذلك في عام 2015 على عكس أستراليا حيث يمكن لحاملي الجنسية المزدوجة أن يصبحوا نوابا بريطانيين. وشغلت منصب وزيرة دولة في وزارة الخارجية من عام 2024 إلى عام 2025، وكانت هي المسؤولة عن منطقة المحيطين الهندي والهادي. بريسبن. تعرض ثلاثة أشخاص لهجوم بسكين في مركز تسوق مزدحم في كوينزلاند ونقل أحدهم إلى المستشفى. وقع الحادث بعد الساعة الواحدة ظهرا بقليل يوم الجمعة الماضي داخل متجر وولورث في مركز جراند سنترال للتسوق في تومبا، وهي على بعد ساعتين تقريبا غرب بريسبن. وأخليت أجزاء من المركز التجاري بعد أن ألقت الشرطة القبض على شاب يبلغ من العمر 18 عاما ويزعم أنه جرح يد أحد المتسوقين، بينما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة. وألقت الشرطة القبض على المراهق حوالي الساعة 1:25 ظهرا، بينما نقل الرجل المصاب إلى المستشفى في تومبا، حيث وصفت إصاباته بأنها غير مهددة للحياة، وتلقى الضحيتان الآخران العلاج في مكان الحادث. وقالت شرطة كوينزلاند لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات خطيرة أخرى، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الثلاثاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة. نبدأ بنشرتنا من لبنان. لم تعد الهدنة في جنوب لبنان تعني وقفا فعليا للقتال، بل تحولت الهدنة إلى إطار مفتوح لاشتباك يومي يتوسع تدريجيا من القرى الحدودية نحو الداخل اللبناني. ومع اتساع الغارات الإسرائيلية وإنذارات الإخلاء لتشمل بلدات تقع شمال الليطاني وصولا إلى مشغرة وقلية في البقاع الغربي، بدأ أن إسرائيل تنقل المعركة من مرحلة احتواء الجبهة الجنوبية إلى مرحلة إعادة رسم خرائط الضغط العسكري والأمني على امتداد الجنوب والبقاع الغربي معا. في موازاة هذا التصعيد، كثف حزب الله من عملياته بالمسيرات والصواريخ ضد القوات الإسرائيلية داخل القرى الجنوبية المحتلة أو المحاذية لها، بينما دخلت المفاوضات السياسية والإقليمية على خط النار وسط مؤشرات على أن الهدنة نفسها باتت تستخدم كمنصة لإدارة الصراع لا لإنهائه. وبذلك تتحول مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار إلى حرب منخفضة الوتيرة لكنها مفتوحة جغرافيا وسياسيا، في ظل سعي إسرائيل إلى فرض وقائع ميدانية جديدة تتجاوز القرار 1701 وحدود جنوب الليطاني. وفي هذا السياق، نقلت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يستعد ميدانيا لتوسيع العملية البرية في لبنان على خلفية خروقات حزب الله المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إشارة إلى احتمال انتقال التصعيد من الغارات والإنذارات إلى توسيع نطاق العمليات البرية داخل الجنوب اللبناني. وفي السياق نفسه، وسعت إسرائيل نطاق إنذارات الإخلاء لتشمل بلدات تقع بعيدا نسبيا عن الخط الحدودي التقليدي، حيث وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفخيخاي أدرعي إنذارا عاجلا إلى سكان الريحان وجرجوع وكفر الرمان والنميرية وعرب صالين وجميجمة ومشغرة وقلية وحروف، داعيا الأهالي إلى إخلاء منازلهم والابتعاد لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وجاءت هذه الإنذارات بالتزامن مع غارات كثيفة استهدفت كفر الرمان والجميجمة والقليقلة وعبا وتول وشوكين وكفر تبنيت ويحمر الشقيف وحريص، بينما استمرت الرشقات الرشاشة الإسرائيلية باتجاه أطراف الناقورة في القطاع الغربي. وفي خضم هذا التصعيد، أكد مصدر محلي إن عدد القرى والبلدات اللبنانية المحتلة بشكل كامل بلغ 35 قرية، بينما توجد 7 بلدات أخرى تحت الحصار المباشر، كما أن 82 بلدة وقرية تعرضت لإنذارات إخلاء إسرائيلية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، إضافة إلى بلدات ومناطق تعرضت لاستهدافات من دون أي إنذارات مسبقة. وفي قراءة المشهد، قال العميد المتقاعد ناجي ملاعب إن ما يجري ميدانيا لا يمكن فصله عن البعد الجيوسياسي للصراع، إذ تستخدم الجغرافيا في خدمة الأهداف السياسية والعسكرية الإسرائيلية، وإن مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي المجرم بنيامين نتنياهو هو امتداد الخط الأصفر من الناقورة حتى جبل الشيخ، بما يعكس توجها إسرائيليا لتوسيع نطاق الاحتلال والضغط العسكري خارج الإطار التقليدي للقرار 1701 والذي كان يقتصر عمليا على جنوب الليطاني. بيروت. أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام لوكالة الأنباء الألمانية أمس الاثنين إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على 68 موقعا في جنوب لبنان. وقال سلام إنه قبل الحرب الأخيرة لم يكن هناك سوى 5 مواقع تحتلها إسرائيل، وأضاف إن إسرائيل تسيطر الآن على 68 قرية، ويعادل هذا ما يقرب من نصف الأراضي الواقعة جنوب نهر الليطاني والتي تقع على مسافة 30 كيلومترا شمال الحدود الإسرائيلية. وعندما سئل
برر الجيش الإسرائيلي أفعاله بالإشارة إلى أمن شمال إسرائيل، وأوضحت إسرائيل إن هدف هذه العمليات هو القضاء على التهديد الخطير لسكان شمال إسرائيل ومنع تجدد وجود ميليشيا حزب الله اللبناني على حدودها. وكان سلام قد أكد في وقت سابق من يوم الاثنين أهمية متابعة توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية لرفعها إلى الأمم المتحدة. ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله خلال ترأسه الاجتماع الوزاري الدوري إنهم يعملون لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وقد أدانت الحكومة في بيروت مرارا وتكرارا العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي ولسيادتها. وكانت الحكومتان اللبنانية والإسرائيلية اتفقتا على وقف إطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، والحكومة اللبنانية ليست طرفا في الصراع، لكن القصف المتبادل مستمر وما زال الناس يقتلون في لبنان بشكل يومي، وحتى الآن قتل 2869 شخصا في الصراع الدائر في لبنان منذ أوائل شهر مارس آذار. وتحافظ إسرائيل على وجود عسكري في جنوب لبنان وتطالب بنزع سلاح حزب الله. بيروت: لا تزال مسيرات حزب الله المتفجرة من أبرز التهديدات التي تقر إسرائيل بفشلها في مواجهتها والتعامل معها حتى الآن، مما دفع تل أبيب إلى التلويح وفقا للإعلام الإسرائيلي بخيار توسيع العمليات العسكرية البرية لمواجهة هذا التحدي الكبير رغم إعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وأفادت القناة الثانية عشر الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان بانتظار قرارات المستوى السياسي في ظل ما وصفته بالتهديد الكبير الذي تشكله المسيرات المتفجرة على القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. ويعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي إصابات في صفوف قواته نتيجة هجمات المسيرات خلال تنفيذه عمليات توغل وهدم ومباني ومنشآت في بلدات بجنوب لبنان. ورغم الجهود التكنولوجية والاستخبارية التي تتحدث عنها تل أبيب، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن نجاح إحدى مسيرات حزب الله في استهداف بطارية تابعة لمنظومة القبة الحديدية. وقدر الجيش الإسرائيلي يوم الاثنين عدد مشغلي مسيرات حزب الله المتفجرة بمئة عنصر، مدعيا مقتل ما بين 15 منهم. ووصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي تشغيل المسيرات المزودة بتقنية الألياف الضوئية بأنه عملية معقدة، مشيرة إلى أن مشغليها يخضعون لتدريبات خاصة. وادعت أن الغالبية العظمى من مشغلي الطائرات المسيرة لدى حزب الله تلقوا تدريباتهم خلال فترة وقف إطلاق النار السابقة. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجيش يعتبر التركيز الاستخباري والعمليات عليهم أولوية باعتبار أن استهدافهم قد يخفف ولو مؤقتا من حدة هذا التهديد، لافتة في الوقت ذاته إلى أن الجيش لم يتمكن من القضاء إلا على عدد قليل جدا منهم حتى الآن. ونقلت عن ضابط رفيع المستوى في الجيش قوله إن هذا غير كافي، نحن نبذل جهودا تكنولوجية واستخباراتية لتحديد مواقعهم واستهدافهم، عددهم محدود وهم يمثلون عنق الزجاجة، وحتى الآن يحاول حزب الله تدريب المزيد من المشغلين. وقدرت الإذاعة إن الغالبية من مشغلي المسيرات يعملون من جنوب نهر الليطاني خارج مناطق ما تسميه إسرائيل بالخط الأصفر، أي شمال المنطقة الأمنية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، نظرا لأن طول الألياف الضوئية المستخدمة في غالبية الطائرات المسيرة يتراوح بين 10 و15 كيلومتر وفقا للتقديرات الإسرائيلية. كما لم يستبعد الجيش الإسرائيلي وفقا للإذاعة تمكن عناصر حزب الله في بعض الحالات من اختراق الخط الأصفر والعمل داخل المنطقة الأمنية الإسرائيلية
لا سيما أولئك الذين يطلقون طائرات مسيرة باتجاه عمق الأراضي الإسرائيلية، وتعتمد هذه المسيرات الخطيرة على خيط ألياف ضوئية رفيع ينقلب تدريجيا من بكرة مثبتة عليها أثناء الطيران، مما يتيح نقل الأوامر والصور مباشرة عبر هذا الخيط بدلا من موجات الراديو القابلة للتشويش، كما أنها لا تحتاج إلى نظام تحديد المواقع العالمي GPS أو إشارات لاسلكية، مما يجعل بصمتها منخفضة ويصعب رصدها. من جانبه قال الخبير العسكري إنه إذا كان الجيش الإسرائيلي يسعى لتوسيع عملياته العسكرية البرية في لبنان بزعم محاولة البحث عن المسيرات ومطلقيها، فهذا سيجعل المشكلة أكبر وأصعب. وأشار إلى أن الإسرائيليين يعجزون عن مواجهة مسيرات حزب الله بعد إطلاقها، لذلك يحاولون البحث عن العنصر البشري الذي يطلقها. وأوضح الخبراء إن أي توسيع للعمليات البرية سيعد خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي أصبح غير معترف به من الجميع، كما سيجعل الجنود الإسرائيليين في مواجهة مباشرة مع حزب الله الذين ينتظرون ذلك. وأضاف قائلا: لطالما انكفأ الجيش الإسرائيلي عن العمل البري واستبدله بالجهد الجوي لتفوقه في هذه الوسيلة، وكون المواجهة البرية تشكل نقطة قوة لعناصر حزب الله الذين يعرفون جغرافيا المكان جيدا، وتعليقا على استهداف حزب الله لمنصة القبة الحديدية، قال الخبراء إن ذلك يعد تحولا وتطورا، لأن المنصة المستهدفة في محيط جل العلام قبالة تلة الباقورة مهمتها الأساسية حماية المحيط والمكان من المقذوفات القادمة باتجاه الداخل الإسرائيلي، فقد أصيب من هو مكلف بالحماية، ومن هنا تأتي أهمية هذه الإصابة. وبحسب تقديرات إذاعة الجيش الإسرائيلي فإن حزب الله عمل منذ وقف إطلاق النار عام 2024 على تطوير سلاح هذه المسيرات إلى جانب تدريب مشغليه، مما يسبب قلقا بالغا لإسرائيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن التنظيم أدرك أن هذا المجال لم يكن مطورا بشكل كافي، وخلال عام وثلاثة أشهر من وقف إطلاق النار نفذ عملية بناء قوة شملت شراء وتجميع مسيرات متفجرة وتدريب عناصر على تشغيلها. كما أشارت إلى أن المسيرات المتفجرة لا تتبع وحدة واحدة داخل حزب الله، بل ينتشر مشغلوها ضمن وحدات مختلفة في جنوب لبنان، ويخضع كل منهم للوحدة الجغرافية التي يعمل فيها، معتبرة أن ذلك من أسباب صعوبة تعقبهم واستهدافهم. في اليوم 73 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن وقف إطلاق النار مع إيران على وشك الانهيار، بعد أن وصف رد طهران على مقترح السلام الذي قدمته واشنطن بأنه غبي. وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قلباف إن الجيش الإيراني مستعد للرد بقوة وحزم على أي اعتداء، متوعدا بمفاجأة كبرى للعدو. وقال ترامب إنه يدرس استئناف مشروع الحرية ولكن بنطاق أوسع، لا يقتصر فقط على مرافقة السفن عبر مضيق هرمز. والرئيس الإيراني قال إن أمام بلاده خيارات متعددة لدخول المفاوضات بكرامة والبقاء في حالة لا حرب ولا سلم. أما موقع أكسيوس فقال عن مسؤولين إن ترامب يميل نحو عمل عسكري ما ضد إيران لزيادة الضغط عليها وانتزاع تنازلات بشأن البرنامج النووي. ونقلت وكالة تسنيم عن مصدر مقرب من فريق إيران المفاوض إن مزاعم اقتراح طهران تعليق تخصيب اليورانيوم 15 عاما كاذبة وحرب نفسية. وحزب الله يعلن عن عدة عمليات ضد قوات الاحتلال مع تواصل الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 3 جنود بجروح من جراء انفجار مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.
طهران. أكدت إيران إن علاقتها مع مصر قائمة على الاحترام المتبادل، مشيرة إلى أن التواصل مستمر بين وزيري الخارجية بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، وذلك تعليقا على إرسال مصر مقاتلات إلى الإمارات. وبحسب وكالة إيرن الرسمية للأنباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين، إن موقف إيران المبدئي هو أن أي تدخل يقوض الأمن الإقليمي ويخل بالثقة الإقليمية هو مرفوض من وجهة نظرنا بغض النظر عن الجهة التي تقوم به. وأضاف في الوقت نفسه ما يتعلق بالأمن والاستقرار والإقليميين يخص دول المنطقة حصرا. وفي السابع من مايو أيار الجاري كشفت الإمارات عن تمركز مقاتلات مصرية في أراضيها، تزامنا مع زيارة أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إليها، وذلك بعد أيام من إعلانها التعرض مجددا لهجمات قالت إنها قادمة من إيران وهو ما نفته طهران. وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشيخ محمد بن زايد والسيسي قاما بزيارة تفقدية لمفرزة المقاتلات المصرية المتمركزة في الدولة من أجل الاطلاع على الجاهزية والجهود المبذولة لتعزيز القدرات العملية والاستعداد لمختلف التحديات. وجدد السيسي إدانة بلاده الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت المدنية في دولة الإمارات، مؤكدا تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها حسب وكالة أنباء الإمارات. وفي هذا الإطار أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أنه يجب ضمان الأمن الإقليمي من قبل دول المنطقة وتعزيز الثقة الجماعية فيها فيما بينها وليس عبر وجود قوات أجنبية. تل أبيب. حذر رئيس هيئة الطيران المدني الإسرائيلي شاموئيل زكاي من أن مطار بن غوريون الدولي قد تحول فعليا إلى قاعدة عسكرية أمريكية، وهو ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في قطاع الطيران المدني وعمل شركات الطيران. وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن زكاي وجه رسالة إلى وزير النقل ميري رغيف والمدير العام للوزارة موشي بن راكين، أوضح فيها أن الوجود العسكري الأمريكي داخل المطار الرئيسي يعيق حركة الرحلات المدنية ويؤخر عودة الشركات الأجنبية للعمل، مما أدى إلى قفزة في أسعار التذاكر قبيل موسم السياحة الصيفي. وشهدت الأسابيع الأخيرة تداول وسائل إعلام إسرائيلية لصور توثق وجود عشرات من الطائرات الحربية الأمريكية بما في ذلك طائرات التزويد بالوقود داخل المطار. وأشار زكاي إلى أن هذا الوضع يهدد الاستقرار المالي للشركات الإسرائيلية، متهما المؤسسة العسكرية بافتقارها للفهم الكافي لخطورة الضرر اللاحق بالطيران المدني، ومعتبرا أنها تعيق وزارة النقل عن أداء مسؤولياتها. رام الله. أقام مستوطنون إسرائيليون أمس الاثنين بؤرة استيطانية جديدة على أراض فلسطينية شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، في حين فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية إسرائيلية وسط تصاعد مستمر للاعتداءات على الفلسطينيين. وأفادت منظمة البيدر الحقوقية بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة جسر الخل التابعة لبلدة رامون شرق رام الله، حيث نصبوا خيمة وبيوتا متنقلة كرفانات على أراضي المواطنين. وحذرت المنظمة من أن هذه البؤرة تهدف إلى التهجير القسري للسكان المحليين، وتعد نقطة انطلاق لهجمات إرهابية تستهدف القرى المجاورة، بينما سجلت المنطقة ذاتها اعتداءات المستوطنين استهدفت مركبات الفلسطينيين على الطريق الواصل بين بلدة دير ديبان وقرية زمون. وفي جنوب الضفة
أصيب 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة إثر اعتداء المستوطنين عليهم بالضرب قرب بلدة حلحول شمال الخليل. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت ميدانيا مع الإصابات قبل نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل إحصائيات رسمية لهيئة مقاومة الجدار والاستعمار توثق تنفيذ أكثر من 1600 اعتداء خلال أبريل نيسان الماضي، شملت محاولات لإقامة 21 بؤرة احتلالية جديدة في مختلف محافظات الضفة. وعلى الصعيد الدولي توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى اتفاق يقضي بفرض عقوبات على منظمات وقيادات استيطانية احتلالية إسرائيلية مسؤولة عن أعمال العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. فلسطين المحتلة. طالب 22 مسؤولا إسرائيليا الشرطة الإسرائيلية بالسماح للمستعمرين باقتحام المسجد الأقصى يوم الجمعة المقبل. جاء ذلك في رسالة وقعها 9 و13 نائبا موجهة إلى الشرطة نشرتها منظمة بأيدينا اليمينية المتطرفة التي تشجع اقتحامات المسجد الأقصى. ووفقا للتقويم العبري يحل يوم احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 في 15 من مايو أيار الجاري الموافق الجمعة المقبلة، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون هذا العام ذكرى النكبة عام 1948، حيث يحيون نكبة وراء نكبة والعالم العربي كله يتفرج. وفي عام 2003 بدأت الشرطة بالسماح للمستعمرين باقتحام المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت أسبوعيا وسط رفض وانتقادات فلسطينية وسكوت مطبق من قبل العرب وحكامهم. والغالبية العظمى من الموقعين على الرسالة تنتمي لحزب الليكود اليمين المتطرف بقيادة رئيس الوزراء المجرم المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة الإبادة الجماعية بنيامين نتنياهو للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. والموقعون على طلب من الليكود هم وزراء الدفاع إسرائيل كاتس والعدل باريف ليفين والصحة حييم كاتس والطاقة إلي كوهين والاتصالات شلومو قرعي والرياضة ميكي زوهر وشؤون الشتات عميحاي شكلي ووزيرة الابتكار جيلا جملائيل بالإضافة إلى الوزير بوزارة المالية زائف الكين. كلهم وقعوا على اقتحام مسجدنا المقدس المسجد الأقصى، كما وقع الرسالة 10 نواب من الليكود و3 من حزب الصهيونية الدينية اليمين المتطرف بقيادة وزير المالية المجرم بسائيل سموتريتش. وفي الأسبوع الماضي كان الموقعون على طلب 3 وزراء فقط، وتوقعت إذاعة الجيش أنذاك أن ترفضه الشرطة، لكن من غير الواضح إن كان الأمر سيبقى على ما هو عليه في ظل ارتفاع عدد الوزراء من 3 إلى 9 في ظل سكوت كبير للحكام العرب والجيوش العربية الصامتة والشعوب العربية النائمة التي تنظر إلى احتلال المسجد الأقصى وكأنه يحدث في كوكب آخر لا علاقة للعرب والمسلمين به. لندن. تعهد رئيس الوزراء كير ستارمر أمس بإثبات خطأ المشككين داخل حزب العمال الذي يتزعمه وبين الناخبين عموما في محاولة منه لصد المطالبات باستقالته بعد النتائج الكارثية التي حققها حزبه في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي. وأكد ستارمر خلال خطاب ألقاه في لندن إنه سيواجه التحديات الكبرى وسيعيد الأمل إلى البلاد، ويشمل ذلك التقارب مع الاتحاد الأوروبي ووضع بريطانيا في قلب أوروبا بعد عقد من تصويت المملكة المتحدة لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقال ستارمر في خطابه أمام حشد من نواب حزبه ونشطائه: إنني أعلم أن لدي من يشكك بي، وأعلم أنني بحاجة إلى إثبات خطائهم وسأفعل. وتعهد بإثبات وقوف الحكومة إلى جانب ملايين الناس الذين سئموا من وضعه الراهن الذي خذلهم.
وقال إن حزب العمال يخوض معركة من أجل روح أمتنا، كما حذر من أن المملكة المتحدة ستسلك مسارا مظلما إذا وصل حزب إصلاح المملكة المتحدة المناهض للهجرة بقيادة نايجل فاراج إلى السلطة. كما أكد أن الحكومة ستتولى زمام الأمور في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن الدفاعي لبريطانيا، وستعمل على جعل البلاد أكثر عدلا. وقال ستارمر إن الحكومة ستعرف بإعادة بناء علاقتنا مع أوروبا. وبعد مرور 10 أعوام على استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قال ستارمر: ستتميز حكومة حزب العمال هذه بالتزامها بإعادة بناء علاقتنا مع أوروبا ووضع المملكة المتحدة في قلب أوروبا حتى نكون أقوى اقتصاديا وتجاريا ودفاعيا. وأوضح رئيس الوزراء البريطاني إنه سيرسم مسارا جديدا لبريطانيا في قمة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة المقبلة، المتوقع أن تعقد في أواخر يونيو حزيران. فلسطين المحتلة. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد جديا لتوسيع حربه في لبنان، في وقت تسعى فيه الحكومة لرفع ملف جرائم الحرب الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف. ويستعد الجيش بالفعل الإسرائيلي لتوسيع عملياته البرية في لبنان بذريعة ما وصفتها بالانتهاكات المستمرة من قبل حزب الله لوقف إطلاق النار. وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يقوم بالتحضيرات اللازمة من أجل خلق إمكانية توسيع القتال والدخول إلى لبنان برا، وفقا للقرار الذي سيتخذ من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي. ونقلت عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله: نحن نستعد لاحتمال أن يمنح الجانب السياسي الضوء الأخضر لتوسيع العملية العسكرية في لبنان، ونستعد لذلك فعليا على الأرض. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء.

0: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد: 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
1: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
1: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-66-08-4098. لأكثر من 30 عاما عاشت العائلات المسلمة في وينتورثفيل والمناطق المجاورة دون مسجد واحد بين بلاك تاون وباراماتا. صلوا في أقبية المنازل واستأجروا القاعات للجمعة ورمضان، وأطفالهم كبروا دون مركز إسلامي دائم. والحمد لله بعد 13 عاما من البحث تم تأمين مبنى على العنوان 83 وينتورث افنيو مقابل محطة وينتورث فيل مباشرة، ليكون بإذن الله مسجدا ومركزا مجتمعيا متكاملا. نحتاج إلى جمع 2.5 مليون دولار لإتمام الشراء والتجديد قبل 27 من شهر مايو لهذا العام 2026. هذه فرصتكم لصدقة جارية وأجر ممتد لأجيال قادمة. ساهموا اليوم وكونوا جزءا من بناء بيت من بيوت الله. للدعم ومعرفة التفاصيل زوروا الموقع www.wentyic.org أو اتصلوا على الرقم 0423-384-080.
0: Human Appeal Australia تناشدكم دعما لأهلنا في لبنان ومساعدة للمتضررين والمحتاجين والأرامل والأيتام، ولتقديم كل العون والمساعدة من طعام وشراب وأغطية ولوازم. هيئة الأعمال الخيرية في أستراليا تبدأ حملة تبرعات كبرى من أجل مساعدة أهلنا في لبنان. جودوا بكرم وسخاء وخففوا عن أهلكم وأحبائكم في لبنان. Human Appeal أستراليا تناشدكم مد يد العون وتقديم المساعدة لأهلنا في لبنان. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. هيئة الأعمال الخيرية 119 هالدن ستريت لكيمبا.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
0: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية.

0: المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديل واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هايواي ياغونا 9707-2030.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل،
2: والتليفون
1: 9644-8727.
2: أول دواء
1: يا سلام.
3: يرجى الانتباه، نداء هام إلى حضرات السادة المسافرين إلى كل مكان في العالم، يرجى التوجه إلى أريبيان ترافل في بانشبول. للحصول على أفضل أنواع خدمات السفر ولمساعدتكم بكل ما يتعلق بترتيب رحلاتكم، نقدم خدمات السفر للأفراد والمجموعات، ونتعامل مع كل شركات الطيران العالمية. أرابين ترافل خلال فترة قصيرة اكتسبت ثقة الجالية. مديرها العام السيد خالد العرب يضع خبرة أكثر من 20 عاما في عالم السفريات بخدمتكم. زوروهم على العنوان 190 The Boulevard Punchbowl، للاتصال 9759-8855.

تواصل السلطات الإسبانية والأوروبية جهودا دولية مكثفة لاحتواء تداعيات تفشي فيروس هانتا على متن سفينة الرحلات السياحية MF هوندوس، وسط تأكيدات فرنسية بتدهور حالة إحدى المصابات، وإعلان مدريد عن تنفيذ إجلاء غير مسبوق بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وآلية الحماية المدنية الأوروبية. وأكدت وزيرة الصحة الفرنسية ستيفاني ريست إصابة مسافرة بالفيروس بعد إجلائها من السفينة، مشيرة إلى تدهور حالتها الصحية خلال ساعات الليل، وهي واحدة من 5 فرنسيين تمت إعادتهم إلى باريس. من جانبها أعلنت السلطات الإسبانية تسجيل إصابتين جديدتين بين الركاب، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع انتقال الفيروس النادر الذي لا يوجد له أي لقاح أو علاج. ووصفت الإمانة العامة للحماية المدنية والطوارئ بوزارة الداخلية الإسبانية إجلاء الركاب بأنه عملية دولية غير مسبوقة نفذت بدقة متناهية لضمان سلامة الجميع، كاشفة أن السفينة ستتوجه إلى هولندا فور اكتمال إجلاء الطاقم والركاب. وفي هذا السياق أفاد أيمن الزبير مراسل وكالات الأنباء من جزر الكانيري بمغادرة السفينة ميناء غرانديا متجهة إلى هولندا بعد مواجهة تعقيدات لوجستية وجوية، حيث أجبرت الرياح القوية السفينة على الرسو في مرفأ لإجلاء المجموعة الأخيرة المكونة من 28 مواطنا. وقال المراسلون إن الحكومة الإسبانية قررت إخضاع مسافريها العائدين لحجر صحي مدته 42 يوما في مدريد، معتبرة استقبالها للسفينة موقفا أخلاقيا بعدما امتنعت دول أخرى كثيرة عن ذلك. كما لفت المراسلون إلى اكتشاف بعض الحالات لاحقا في الطائرات، مرجعين ذلك إلى الفحص السطحي الذي أجري في البداية لتسريع خروج المسافرين. وفي مداخلة علمية لتبديد المخاوف أكد أستاذ علم المناعة واللقاحات إن العالم بعيد تماما عن حالة تشبه جائحة كورونا حتى الآن. وأوضح الخبراء خلال حديث من ولاية ميشيغان الأمريكية إن القلق الناتج عن تجربة كوفيد-19 مفهوم، لكن فيروس هانتا يختلف جذريا لكونه لم يتأقلم مع الخلايا البشرية بشكل يسمح بانتشاره السريع. وشدد الخبراء على حقيقة علمية مفصلية، وهي أن الفيروس لا ينتقل من إنسان إلى آخر، بل يتطلب ظرفا معينا واحتكاكا مباشرا بكميات كبيرة من الفيروس لتتم إصابة الشخص. وبحسب أساتذة علم المناعة واللقاحات ينتقل الفيروس نتيجة تلوث الخضروات أو الفواكه بسوائل القوارض أو التلامس مع أماكن وجودها. ودعوا المسافرين إلى الالتزام الصارم بقواعد الصحة الذاتية وغسل اليدين والتعقيم المستمر وتجنب الأماكن غير النظيفة التي قد توجد فيها القوارض، مؤكدا أن المحافظة على النظافة العامة هي السبيل الأنجع لمنع وصول الملوثات إلى الجسم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المرض يمكن أن يسبب متلازمة تنفسية حادة، لكن منظمة الصحة العالمية أكدت أنه ليس مثل كوفيد-19 الذي تسبب في جائحة لا تزال حاضرة في أذهان العالم. ابقوا معنا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
1: إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، حياكم الله وبياكم وسدد على الهدى خطايا وخطاكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لي ولكم التوفيق والسداد ورشاد الأمر، إنه مولى ذلك والقادر عليه. كنا وصلنا عند قوله تعالى: فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. وتكلمنا لماذا الله عز وجل قال خائفا يترقب، وأوردنا أن الأنبياء على جلالة قدرهم، إلا أن الخوف قد زرع في جميع البشر وهذا شيء لا ينتزع. وتكلمنا عن الفرق ما بين الشجاعة والخوف والحماقة، تكلمنا في هذا الأمر من ناحية اللغة. وتكلمنا أيضا ما معنى يترقب ولماذا قال الله عز وجل يترقب ولم يقل فزاغ بصره إلى النهاية. الآن قال تعالى: فإذا الذي استنصره بالأمس، يتكلم الله عز وجل عن الرجل الذي من بني إسرائيل. وقلنا لماذا قال الله عز وجل استنصره، قال أهل العلم رحمه الله لأن موسى عليه السلام ما دفع ذاك الذي من آل فرعون لأن فقط هذا من شيعته، لا بل دفعه استنصارا. لماذا؟ لأنه يرى أن هذا ظالم وهذا مظلوم، وهذا الأصل، وهذا الأصل في الجميع. قال تعالى بالأمس يستصرخه، معنى ما قال انظر، قال الله عز وجل يستصرخه، في الأولى قال فاستغاثه، انظر الفرق، انظر الفرق، يستصرخ فاستغاثه. الأول استغاثة كان يشعر ذاك الرجل أنه سيغلب، علم الأولى في الآية الأولى كان الرجل مظلوما ويشعر أنه سيغلب من ذاك الرجل الذي من آل فرعون. في الثانية قال تعالى يستصرخه، دل على أن الرجل أصبح ماذا، قوي عوده وأصبح ماذا، يقاتل ويعلم علم اليقين أنه ما جاء بموسى عليه السلام إلا ليتقوى به عوده، وإلا هو كان مكافئ لذاك الرجل. وهذا من روائع القرآن، في الأولى قال سبحانه فاستغاثه، لماذا؟ لأنه كان ضعيفا ويعلم